0: العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أكنك بقالك 6-7 ساعات بتصلي، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أكنك طول الليل بتصلي لو بس صليت العشاء أو الفجر في جماعة، وكل ده هدية من الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: لا شك أن التعاون والتكاتف والتعاضد كلها ألفاظ تنبي عن نجاح.

0: أفق. ما هو دور التعاون في حياة المسلم وما هي النصوص الداعمة لذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في المحطة السادسة، محطة العمل.
0: نعم.
1: التي بدأناها بالاقتصاد الإسلامي وخصائصه، ثم ثنينا بالزكاة.
0: نعم.
1: ثم ثلثنا إن صح التعبير بإدارة الوقت، وها نحن ننهي هذه المحطة بالتعاون.
0: نعم.
1: فنحن عندنا قاعدة أصولية أن كل أمر في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة يقتضي الوجوب. وعلة أي أمر أنه أمر. فإذا قال الله عز وجل في قرآنه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا أمر يقتضي الوجوب ومعه نهي آخر. قال علماء التفسير التعاون على البر على صلاح الدنيا، تأمين حاجات الناس، تأمين سكن للشباب، تزويج الشباب، استخراج الثروات، تطوير الصناعات، إصلاح الأراضي، إنشاء السدود. وتعاونوا على البر على صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الآخرة، ترسيخ معالم الحق، رد الشبهات، تدعيم الحق، مناهضة خصومه، وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون أمر إلهي، وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب. ولأن التعاون حيادي يمكن أن يكون في الخير كما يمكن أن يكون في الشر. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم، لا أن تغري الناس بمعصية، لا أن تحدث في الدين شيئا يبعد الناس عن ربهم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن تعتدي على أموال الناس أو على أعراضهم، وأن تأخذ ما ليس لك، أو أن تبتزهم، أو أن توقع فيهم العداوة والبغضاء. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون حيادي يمكن أن يكون في الخير كما يمكن أن يكون في الشر. فالبطولة أن تتعاون التعاون الإيجابي، وأن نبتعد عن أي تعاون يؤدي إلى شقاء الإنسان.
0: هل عمل الشرع على روادع تصد الناس عن هذه الأنات، عن هذه الأثرة؟
1: الحقيقة هناك نهي شديد عن استغلال الناس، عن ابتزاز أموالهم، عن أن يبني الإنسان مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني حياته على موتهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني غناه على فقرهم. هناك نهي شديد عن استغلالهم، عن إلقاء الرعب في قلوبهم، عن أخذ ما ليس للإنسان. هناك نزعة فردية أنانية، هناك نزعة تريد أن تسلب جهد الآخرين، أن تبتز أموالهم. هذه أشياء تتناقض مع التعاون، بل تتناقض مع المساواة بين البشر. كل إنسان له حق الحياة وحق العمل وحق الكرامة وحق العزة، هي حقوق شرعها الله للمسلمين ولكل الناس قاطبة. فلذلك الإسلام وقف موقفا شديدا تجاه كل نزعة تناقض التعاون، والتي تناقض التعاون تناقض المساواة بين البشر. نعم. لكن الذي أتمنى أن يكون واضحا أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكأن هذا الحب الناتج عن التعاون ثمر من ثمار الإيمان، بل هو من خلق الله عز وجل وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمع التعاون هناك الحب، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. إذن التعاون له ثمار يانعة جدا، منها المحبة. والله عز وجل وصف مجتمع المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فوصف مجتمع المؤمنين أن بعضهم أولياء بعض، يتعاونون، يتناصحون، يتباذلون، يتزاورون، يدعم بعضهم بعضا، كلهم كل واحد، كلهم ينتمي إلى المجموع. فلذلك التعاون فريضة، وتكاد أن تكون الفريضة السادسة.
0: ما هي العواقب والنتائج السلبية التي قد يحصدها المسلم من مجتمع لا يتخذ في التعاون سبيلا؟
1: أستاذ جميل، آية في الأنفال تلفت النظر.
0: نعم.
1: هذه الآية تقول: إن الذين آمنوا وهاجروا،
0: نعم،
1: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا،
0: نعم،
1: المحصلة بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يؤمن الإيمان الذي أراده الله، الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، ويهاجر في سبيل الله لأنه جاء إلى الدنيا ليعبد الله. فالمكان الذي يحول بينه وبين عبادة الله يهجره إلى بلد آخر يعبد الله فيه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني بذل أقصى جهده من أجل دعم الحق. أنا أقول دائما: لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا، آوى بعضهم بعضا، نصر بعضهم بعضا. الآن التاج لهذه النشاطات وهذه الجهود: أولئك بعضهم أولياء بعض. وقد يتوهم المتوهم أن المؤمنين وحدهم أولياء بعضهم بعضا، لا. ثم يقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض.
0: سنقيض الآخر.
1: يتعاونون على إطفاء نور الله، يتعاونون على دحض الحق، يتعاونون على تعرية الطرف الآخر. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أما الملمح الدقيق والخطير: إلا تفعلوا، إلا تفعلوا هو.
0: نعم.
1: الهاء على من تعود؟ قال علماء التفسير: تعود على الآية السابقة. إلا تفعلوه، إن لم تؤمنوا الإيمان الصحيح، إن لم تهاجروا، إن لم تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، إن لم تؤووا، إن لم تنصروا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا واقع العالم اليوم. حينما ضعف المسلمون، حينما كان بأس المسلمين فيما بينهم، حينما ابتعدوا عن التعاون، حينما لم يجاهدوا الجهاد الذي أراده الله عز وجل، حينما هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن الطرف الآخر يسعى جاهداً لإطفاء نور الله وتقويض دعائم الدين. فهذه الآية من أخطر الآيات في القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. انتبهوا، هم يسهرون ويخططون ويسعون جاهدين لإطفاء نور الله. إلا تفعلوه، إلا تؤمنوا وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وتهاجروا وتؤوا وتنصروا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
0: نعم. إذن دكتور، ما هي الثمار التي نسعى لتحصيلها من خلال هذا التعاون؟ إلى ماذا
1: هناك ثمار يانعة جدا. أنا أستخدم المصطلحات الحديثة. من ثمار التعاون نظام فريق العمل. فريق العمل أحد أسباب قوة الآخرين. فريق العمل تعاون، فريق العمل تناصح، فريق العمل تنازل. أنا أتنازل لأخي للمصلحة العامة. نظام فريق العمل أحد ثمار التعاون. العمل المؤسساتي المبني على نظام دقيق جداً لا يتأثر كثيراً بالأشخاص أحد ثمار التعاون. الانتماء للمجموع أحد ثمار التعاون. ترشيد الاستهلاك أحد ثمار التعاون. يعني أنا أضرب مثل بسيط، إنسان مضجع تحت شجرة قد قطفت، بقيت تفاحة كبيرة صفراء ولها خد أحمر، فاشتهاها معه منشار شجر، قطع الشجرة وقعت الشجرة أكلت تفاحة. هذا مثل صارخ للانتماء الفردي. والدول النامية انتماءاتها فردية، والدول القوية انتماءاتها جماعية. فالانتماء للمجموع من ثمار التعاون. بعدين فضيلة التنازل. إذا عز أخوك فهن أنت. أنا أتنازل لأخي من أجل المصلحة العامة. الآن الغرب قوته في نظام فريق العمل، قوته في التعاون، قوته في العمل المؤسساتي، قوته في الانتماء للمجموع، قوته في ترشيد الاستهلاك. ونحن ضعفنا في الانتماء الفردي، في العمل الشخصي للمؤسساتي، في التنافس لا في التعاون. فلذلك نحن بالإمكان أن ننهض من كبوتنا لو عدنا إلى ديننا. كل هذه المصطلحات الحضارية الحديثة أنا آثرت أن آتي بها لأؤكد أنها أصل في ديننا، بل إنها ثمرة يانعة من ثمار التعاون.
0: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في موضوع حول التعاون. نشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. أخرجه البخاري ومسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. إحلال مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة، دعوة إبراهيم، دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في مقابلة سمعتها يقول لك أرض فلسطين تعود أصلا لبني إسرائيل كما ورد في القرآن، وهي من حقهم. ما هي من حق الفلسطينيين؟ صلوا على النبي. دعا موسى قومه للأرض المقدسة فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة. الأمر واضح، ليس معنى هذا أن لهم التأبيد في هذه الأرض، بل إن الأرض لله، يورثها لمن يشاء لعباده المؤمنين المتقين ويستخلفهم فيها. ليش؟ ليعبدوه وليقيموا دينه عليها. فالحق في الأرض لمن آمن بالله وأطاعه واتبع الرسل. وأنتوا تعرفوا إيش سووا بني إسرائيل في الأنبياء. بعدين هذول اللي في إسرائيل أو في فلسطين، هل هم إسرائيليين بالفعل؟ جايين من شرق وغرب ولا لهم علاقة أصلا بإسرائيل؟ فلا نضحك على أنفسنا ونبرر لإسرائيل ما تفعله بالفلسطينيين. بعدين إذا كان لإسرائيل حدود، أو إذا كانت هي دولة بالفعل، عمركم شفتوا دولة ما لها حدود؟ ارسمي حدودك، خلينا نشوف حدودك لوين. لا لا، ما لها حدود، وعمرها ما بادرت بالسلام ولا تتنازل عشان تقدم بادرة سلام أبدا. بعدين اسمح لي اللي يقول لي القضية في قلبي، أنا ما لازم أتكلم وأقول وأعلن أني أنا مع، القضية في قلبي. أنت لو تشتري ساعة رولكس ما تبقي حد ما تعلن له أنك اشتريت ساعة رولكس. لو اشتريت روزراي ما تبقي حد ما تعلن أنك اشتريت روزراي. لكن إذا قلت السالفة على قضية فيها عزة وكرامة في قلبي، هذا الشيء في قلبي. إذا الظالم يشهر بظلمه، يشهر، فأنت صاحب حق وأنت جزء من قضية مهمة تعنيك، تعني كرامتك، تعني خلقك، تعني إنسانيتك. مستحي أنك أنت تتضامن معاها في العلن؟ مستحي. اسمحوا لي أنا مرات أتكلم بحدة لأني أواجه مواقف، يعني إيش أقولكم، يعني المواقف اللي أواجهها تخذلني. يعني في ناس أعتبرهم، يعني أعتبرهم مثل ما يقولوا قدوات، فأنصدم من ردة الفعل في أي نقاش، في أي حوار، في أي أنصدم. فاسمحوا لي أني أقول هذه الجملة، أنا سمعتها وفي جمل كثير أسمعها وتنحفر في داخلي. اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله، باختصار.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد حرم الله تعالى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جل شأنه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، وأن لعبد حقير ضعيف أن يؤذي الله تعالى، إنما هو إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء، سواء كان في البدن، في القول، في الفعل، وفي الإعراض، في التنكب. ما عقوبة هؤلاء المؤذين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اللعن، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن، ما هو اللعن؟ هو الطرد من رحمة الله. وإذا طرد الله العبد من رحمته، ما مآله؟ إنما هو نار جهنم. ولهذا كان له العذاب المهين الذي يهينه في نار جهنم. وهل يرضى المسلم أن يكون ملعونا مطرودا من رحمة الله تعالى؟ وأي شيء أكبر على النبي عليه الصلاة والسلام من إعراض المسلم عنه، من تنكب المسلم عنه؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام نهى أن يسب ميت حتى لا يؤذى الحي، كما في قصة بنت أبي لهب، وفي حديث العباس رضي الله تعالى عنهما: لا تؤذوا الأحياء بالأموات، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هذا فيه إيذاء، هذا فيه إيذاء. فكيف بالإعراض عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وعدم طاعته، والاستمرار في معصيته؟ لا شك أن هذا أكبر بكثير. إذا كان الله تعالى توعد المتثاقلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه ابتداء إلى غزوة تبوك، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. غزوة تبوك معشر الأخوة معروفة بغزوة العسرة، حرب شديد جدا ذات اليد كانت قليلة، طابت الثمار في شجر المدينة، طاب الظل في بساتين المدينة، في دواعي للتأخر، للتريث، للجلوس. وبنفس الوقت لا قبل للعرب بملاقاة بني الأصفر، ثم المسافة البعيدة بين المدينة وبين تبوك، نحن الآن 685 كيلومتر نمشيها في السيارة، بدنا 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات حتى نصل. والسريع المغامر بيصل 6 ساعات ولا أكثر أقل، طرق بعيدة جدا، مفاوز، سيمر في صحراء بل صحاري وعدد قليل، والأرض كل القبائل العربية الموجودة هناك كانت موالية للروم. ومع كل هذا المولى عز وجل توعد هؤلاء المتثاقلين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ثم بيّن فضل خروجهم مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام، كيف إذا قطعوا واديا، إذا سلكوا سبيلا، إذا لو أصيبوا بشوكة، لو إلى أخيه، كم ينالون من الأجر والثواب. فإذا توعد المتثاقلين عن الخروج مع أنه لم يمتنع من الخروج مع كمال الإيمان عنده سوى 3 فقط، وعلى 3 وعلى 3 الذين خلفوا، وأما الباقي فكلهم مغموزون في إيمانهم، إلا من كان مريضا أو ضعيفا أو لا يجد راحلة. ومع كل هذا فإن كثيرا منهم خرج على قدميه، وجاء هذا التوعد من الله تعالى. إذا كان المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحدهم أن يذهب إلا بعد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة معشر الأخوة عدة أمور. لاحظوا أن الله تعالى حصر الإيمان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. 2، المولى عز وجل أخبر عن الصحابة الكرام أنهم لم يذهبوا إذا كانوا معه على أمر مهم حتى يستأذنوا. أثنى الله تعالى على هؤلاء المستأذنين بأنهم مؤمنون صادقون مخلصون، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ومع كل هذا نلاحظ أمرين اثنين مهمين جدا. أما الأول فإن الله تعالى وكل أمر الإذن لمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، واحد بده يروح حمام مثل ما نقول احنا الآن، بده يروح يقضي شغلة لبيته لأمر، فأذن لمن شئت منهم. إذن الأمر موكول إليك يا رسول الله، تأذن ولا ما بتأذن؟ الأمر الثاني ولعله أهم، هؤلاء الذين يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانصراف عنه يستغفر لهم. طيب ليش بيستغفر لهم طالما أذن لهم عليه وآله الصلاة والسلام؟ ليش الله تعالى بيقول له واستغفر لهم الله؟ ليش؟ هذا الذي ذهب يا أيها الإخوة، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه القضية،
2: هؤلاء الذين ذهبوا إلى قضاء شأنهم يكونون قد قدموا محابهم على محاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد قدموا أمرهم الخاص على بقائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يفوتهم كثير من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو بقوا عنده، لهذا يستغفر لهم الله لما فاتهم من الخير، لما فاتهم من الأجر، لما فاتهم من المنفعة لتقديمهم محابهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحابه. فإذا كان الله تعالى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، فكيف بمن يعصي؟ كيف تكون طاعته عليه وآله الصلاة والسلام؟ هذا أمر ظاهر جلي. لقد حرم الله تعالى على المؤمنين أن يتولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس من صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعد أن وصفهم بالإيمان وأمرهم بالطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حرم عليهم التولي عنه، الإعراض، الإدبار. ويقول تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول تعالى: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وأي ذنب أعظم من الإدبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي ذنب أعظم من عدم طاعته عليه الصلاة والسلام؟ وأي ذنب أعظم من معصيته عليه الصلاة والسلام؟ لهذا حرم الله تعالى معصية نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وجاءت آيات كثيرة في ذلك، وأن المعصية ضلال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا ما بينه عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لفظ البخاري: من عصاني ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل الجنة، فإن كانت المعصية صغيرة فلا يدخلها مع أوائل الداخلين، وأما إذا كانت معصيته كبيرة بحيث إنها تنفي الإيمان، تنسف الإيمان، فهذا من المخلدين في النار، ولن يدخل الجنة أبدا لأنه مرتد، والعياذ بالله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية. هنا هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. أخرجه البخاري ومسلم. الوسيلة منزلة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه مسلم. يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع

0: العهد من النبيين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، قلنا الوسوسة هي الكلام الخفي، كلنا يشعر به، كلنا يشعر بأنه أحيانا يأتينا في قلوبنا خواطر سيئة، خواطر فيها اعتداء على الآخرين، أو تعدي على حرمات الآخرين، أو سوء ظن في الآخرين. هذه الأشياء التي تأتينا مما لا ترضي الله عز وجل، والتي نعرفها بعرضها على القرآن الكريم. قال العلماء في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، قالوا إن للشيطان، وانتبهوا أرجوكم، إن للشيطان 6 درجات من الوسوسة في قلب بني آدم. أعلاها أن يوسوس للإنسان بالكفر والشرك، يعني أعلى شيء الشيطان يأتي للإنسان بيقول له هذا الكون ما له رب، هذا لوحده هكذا حدث لوحده طبيعة، فإن صدقه هذا بالنسبة للشيطان منتهى أمله، فإن قال له لا مستحيل هذا الكون لا بد له من صانع بيقول له إيه موجود لكن معه واحد ثاني، فيدخله بإيه؟ في الشرك. إذن في الكفر والشرك. فإن يأس منه لم يستطع أن يقنعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة، يعني باختراع عبادة ليست صحيحة، باختراع عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. هذه البدعة اختراع عبادة، وعبادة ليس لها أصل، أو عبادة لها أصل فيأتي فيزيد فيها أو ينقص والعياذ بالله. فإن يأس منه وسوس إليه بالكبيرة وبالفعل الكبائر، فإن يأس منه لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة، مع العلم بأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن فإن يأس من أن يوقعه في البدعة أوقعه وسوس إليه بالكبائر، فإن يأس منه لم يفلح كيده في هذا الأمر وسوس إليه بالصغائر، فإن يأس منه حتى الصغائر لم يستطع أن يوقعه بعد أن وسوس له بها، لم يستطع أن يوقعه بفعلها، وسوس إليه بالمباحات، يعني يوسوس إليه بالأشياء التي مباحة لا ثواب ولا عقاب، شيء لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، فقط حتى يضيع له عمره ويذهب عمر الإنسان سدى. فإن يأس منه حتى المباحات، يعني لم يفلح كيد الشيطان في أن يوقع الإنسان فيها، وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. المفضول يعني الذي ثوابه أقل، يأمر يزين له عبادة صحيحة مأمور بها شرعا لكن ثوابها قليل، حتى يصرفه عن عبادة ثوابها أكبر. شوف انظروا إلى كيد الشيطان كم هو شديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. أتتصورون أن الشيطان ينصح الإنسان بعبادة ليصرفه عن عبادة أعظم منها؟ وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم إخواني الكرام من الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووسوسته، وأن نكون دائما في حالة يقظة نعرض الخواطر التي تأتينا في قلوبنا على قال الله وقال رسول الله، حتى نميز خيرها من شرها. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية هتصنع قلب جميل رقيق لين هين، وده القلب اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. هدية الرحمن النهاردة لما سيدنا ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، قال يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. فسأله ثوبان مرة أخرى، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. ثم سأله الثالثة، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي من رب العالمين عن أكثر حاجة ربنا بيحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سيدنا ثوبان بيسأل النبي، هو ربنا بيحب إيه؟ لأن المحبين دايما يبحثوا عن أكتر الحاجات اللي حبيبهم يحبها عشان يثنوا أعمارهم ويعيشوا وهم بيعملوا الأشياء اللي حبيبهم يحبها. وده الحب الحقيقي، إنك دايما تكون متعلق بمراد الله اللي بتحبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف الصحابة بيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله، أوحى سيدنا محمد، أنا عليكم بكثرة السجود، وكل إنسان يسجد سجد ربنا، ربنا يرفعه درجة في الجنة. جماعة، درجات الجنة دي حاجة ما تخطرش على قلب إنسان. أنت لما تحب تزود درجة في فندق من الفنادق ممكن تدفع مئات أو ألاف الجنيهات في ليلة واحدة. لما تحب تنتقل من الدرجة الاقتصادية في الطيارات للدرجة رجال الأعمال ممكن تدفع ألاف الجنيهات. ما بالك درجة ودرجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. يعني حاجة أصلا ما تتصورش أن أنت ممكن توصل إليها، زي ما البشر لا يتصور الوصول للسماء. عشان كده الإنسان لازم أمدرك لما تسجد سجدة واحدة بس ربنا ينقلك في درجة تانية، لغاية ما تفضل تسجد لغاية ما تفضل تعلى في الدرجات، حتى يصل أكثر الساجدين فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، لما سيدنا ربيعة بن كعب كان بيحكي أنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ويفضل قاعد جنب باب بيت النبي لغاية ما ينام من كتر التعب سيدنا ربيعة بن كعب، والنبي بيصلي جوه. وفجأة مرة النبي طلع لقى نايم كده، فكأنه صعب على سيدنا محمد، وكأن سيدنا محمد فرح بيه أنه قاعد منتظر أي أمر من سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال له صلى الله عليه وسلم، يا ربيعة سلني ما بدا لك، اطلب اللي نفسك فيه. قال يا رسول الله، بعد ما قعد يفكر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه يا سيدنا محمد قلت له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عارف كل ما تسجد سجدة كل ما ترتفع درجة، وكل ما تسجد كل ما تقرب من درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بشرنا وإحنا ما نتوقعش إن حد فينا يطول إن يبقى جنب النبي. لكن سيدنا محمد لأنه حنين، وربنا لأنه رحيم، في ناس هتبقى رفقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن إشمعنا كل ما أسجد أكتر كل ما أقرب من النبي في درجته في الجنة؟ إشمعنا كل ما أسجد أكتر ربنا يغفر لي خطيئة من الخطايا اللي عملتها في سنين من حياتي ونسيتها، واتكتبت أحصاه الله ونسوه، ربنا كتبها ونسيتها؟ ليه الثواب الكبير في السجود ده؟ لأن الإنسان اللي بيسجد ببدنه لو حس بالسجدة دي بقلبه، قلبه كمان هيسجد لربنا. على فكرة، أي حاجة تعملها بجسمك لو قلبك حس بيها قلبك يقلدها. فاللي بيمشي بكبر بجسمه مشيته كده شايف نفسه، قلبه من جوه لو حس بالمشي دي يبقى متكبر هو كمان. واللي بيتكلم بكبر بلسانه قلبه كمان هيبقى متكبر. واللي يسجد بجسمه قلبه هيبقى القلب الساجد. ولو عشت بين يدي الله قلبك ساجد، هتعيش خاضع لربنا، تستقبل أوامر ربنا بنفس مسلمة راضية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الحقيقي اللي بيستقبل أوامر الله ورسوله بقلب مسلم ونفس راضية، قلب ساجد. أما اللي بيجادل ربنا كتير وبيعترض كتير على كلام ربنا، محتاج يراجع إيمانه، قلبه مش ساجد. عشان توصل للقلب الساجد أكثر من السجود، فكلما استشعر القلب سجود البدن سجد القلب مع البدن، وده هيعمل حاجة كبيرة قوي كمان في حياتك. هيخلي قلبك خاضع مع الناس، هتبقى متواضع، هتبقى لين، هتبقى هين، هتبقى إنسان سهل. مش هتبقى إنسان شايف نفسه متكبر على العباد فتبقى بعيد عن العباد وبعيد عن رب العباد. كثرة السجود بتأتي بخضوع القلب لله وتواضع النفس للبشر، فأكثر من السجود حتى ترتفع لتصل لمرافقة النبي في الجنة وحب العباد في الدنيا، وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن نقد صحيفة المقاطعة وميثاق الظلم والعدوان اللي حطته قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه قعدوا 3 سنوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمسلمين اللي معاه حتى أكلوا الجيف وأكلوا الورق الشجر وأكلوا الجلود، وكانوا يتضاغون من شدة التعب ومن شدة الجوع. فطبعا قلنا أنه أول من بدع فيها في عندكم زهير بن أبي أمية والبختري أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي، ورابع كان معهم، اتفقوا وقالوا بكرة نروح في الحجر ونقول أنه إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. لما راحوا هناك قلنا إحنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، أوحى له الله سبحانه وتعالى وجبريل قال له أن الصحيفة كلها أكلت، سلط الله عليها الأرض، الأرض اللي هو النمل الأبيض، أكل كل الصحيفة ما عدا اسم الله العظيم باسمك اللهم. أبو طالب أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا عند الكعبة، وهناك بدأ المطعم بن عدي وبدأ البختري كل واحد فيهم يقول إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. أبو جهل صار يرد عليهم، فلما يرد 1 و2 و3 و4 وفي قريش واقفين وكلهم ما هم راضين، إيش أبو جهل قال؟ هذا أمر تشور فيه بليل، يعني أتشاور عليه، هذا ما هو وليد اللحظة، هذا كان في الليل. فكلهم قريش قالوا إحنا رافضين هذه المقاطعة. وقال لهم أبو طالب أنه ترى ابني محمد قال لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه الأرض أكلت هذه الصحيفة، فقالوا له نروح نشوفها، لو فعلا زي ما قال حنروح إيش يخرجوا من المقاطعة. راحوا فعلا ولقوا أنه الصحيفة كلها مأكولة ما عدا باسمك اللهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الشعب. طبعا لما خرجوا 3 سنوات وضعف وجوع، أثر هذا على مين؟ على أبو طالب، وكان رجل كبير قد بلغ 80 من العمر، فبدأ يمرض. ففكرت قريش وقالت لو مات دحينا فحيش حيقولوا عننا الناس، وحننال من محمد، فحيقولوا عننا لما مات نلنا منه، خلينا نروح الآن ونحاول آخر محاولة معه. راحوا لأبو طالب وقالوا له أنت علمت مننا مكانتك وأنت علمت، فكفوا عنه، وأنت عارف نفسك الآن مريض مرض الموت، عارف أنت إيش حيصير فيك، كف ابنك محمد عننا. نادى أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هدول قومك إيش تبغى أنت؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال له أنا ما أبغى منهم ولا شيء غير واحدة كلمة يقولوها. أبو جهل قال له إيه؟ قال له تبغى الكلمة وأبيك حنعطيك هي ونعطيك هي ونعطيك 10 زيها، بس قل لنا إيش هي الكلمة؟ قال لهم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا له لو شهدنا بدي الكلمة معناته أن إحنا وافقناك، فتبا لك. طبعا هم سبوه ومشيوا وما رضيوا يوافقوا عليه. حصل بين أبو جهل أنه مع 2 من قريش استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، تخيلوا يستمعوا للقراءة ويتقابلوا متى؟ في الصباح. فيقوموا إيش؟ يقولوا يتعاهدوا إنه ما حنستمع ليها أبدا. آخر ليلة قالوا طب إيش حتسوي أبو جهل؟ قال لهم تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أبو جهل من بني مخزوم، فتسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، وحتى إذا تسابقنا وكنا كفرسي رهان، لأنهم خلاص الإطعام والسقاء والكرم كلهم زي بعض، قالوا منا نبي ولا نستطيع أن يكون منا نبي. يعني بنو عبد مناف أتفضلوا علينا وزادونا في الشرف إنه جاء من عندهم نبي، إحنا ما حنقدر نجيب نبي، والله عداوته أبد الدهر. إذن معناته الآن
قريش قررت إنها ما تتبع أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى الكلمة اللي قال لهم قولوها الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضوا يقولوها حتى نزلت فيها بأوائل سورة صاد. لما حضرت الوفاة أبو طالب اشتد به المرض واشتد به الألم، جاءه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه، يبغاه يسلم، يبغاه يدخل الجنة. فجاء قال له يا عماه قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام جاء أبو لهب عند راسه قال له أتترك دينك ودين آبائك؟ يعني حتى عند الموت اجلسوا له فيها، سبحان عظيم. فكان أبو طالب ينظر إلى أبو لهب وينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إنما أنا منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قلها كلمة. طبعا في روايات بتقول إنه ما قال الكلمة، وفي روايات في سيرة ابن هشام إنه العباس كان واقف جنب أبو طالب فرآه يحرك شفتيه ويقول الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما العباس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما سمعت، فإحنا نتوقف، وأكيد ربنا ما حيسيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه اللي كان يحوطه بالعناية، وهذا ما حيفرق عندنا إنه أسلم أو ما أسلم، أمره موكول إلى الله. الآن بعد وفاة أبو طالب بعدها بشهرين أو 3 شهور، وهذا كان يعتبر العام الذي تراكمت فيه الأحزان على سيدنا رسول الله، واشتد أذى قريش عليهم حتى كانوا يخنقونه، واشتد أذى الكفار على أبو بكر حتى كمان، وكانوا يضربوا رسول صلى الله عليه وسلم. بعدها بشهرين أو 3 شهور توفيت خديجة رضي الله عنها، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. مش إنه رسول صلى الله عليه وسلم يعني معترض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره، لا، ولكن بسبب ما تعرضت به قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضت له بالأذى. هنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان يعني يقدم فيه الدعوة ويمنعونه، بعد أن ذهب الماء النصير وذهب الذي يسانده خديجة وعمه أبو طالب. قرر أن يخرج إلى أين؟ إلى الطائف. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والله يا أحباب غريب، وخلينا الآن نعرف كيف قصة خروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قريش ما تبغى الرسول يخرج، لأنه لو خرج أمره حيجي عند العرب وحيتعبوا هم، وأن العرب حيلوموهم، فكانت تتابع رسول صلى الله عليه وسلم، تؤذيه وتسخر منه وتضربه وتضرب كل المسلمين، ولكن يريد الله أن يخرج سيدنا رسول الله. كيف خرج؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومولاه زيد بن حارثة لوحدهم، علشان ما تعرف قريش إن هو حيغادر مكة وما معهم أي زاد أو أي شيء، خرجوا إلى الطائف حتى تظن قريش أنه سيخرج للبرية فقط، مخارج لأي مكان تاني يدعو فيه إلى دين الله. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، هناك بدأ يدور على سادات الطائف، سادات ثقيف، قابل 3، عبد ياليل ومسعود والابن الثالث وهم أبناء عمرو الثقفي. إيش ردوا عليه 3 هدول اللي أول ناس قابلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غدا هنشوف إيش قالوا له وإيش ردوا عليه وإيش حصل مع سيدنا وحبيبنا رسول الله في الطائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله تعالى المميت يكون بأن تميت على الفور من فكرك وساوس الشيطان من سوء الظن بالله وبالناس ولا تفكر بها مطلقا. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه، ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا. فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان.
يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر. فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله ووزن هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحمد لله رب العالمين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقيل ذوي الهيئات عثراتهم. لو أن واحدا من الصحابة الكرام أخطأ أو زلت به قدمه أو تجاوز في فعل من الأفعال وقد علم من حاله السلامة أو علم من حاله حب الله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقيله عثرته. من ذلك ما صنعه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كاتب أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، وما أراه إلا يريدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك عن طريق الوحي، فانتدب جماعة من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا الكتاب. فذهب هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان فوجدوا المرأة واستخرجوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي شك، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن أصيلا فيهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال له عليه الصلاة والسلام: وما يديك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه صنع مع خالد بن الوليد لما أثخن القتل في بعض قبائل العرب، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وما زاد على ذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وما قتله رضي الله عنه تشهيا لإراقة الدماء، وإنما تأول بأن هذا الرجل ما فعل ذلك إلا تعوذا من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة بقوله: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لامه عليه الصلاة والسلام وأثبت خطأ فعله، لكنه ما أتبع ذلك بأن أخرجه من زمرة المؤمنين وجماعة المسلمين، أو أنه أمر الناس بأن يقاطعوه، اللهم لا، وإنما لم يتجاوز بالأمر محله. هكذا كان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: أعدائنا في هذه المعركة يا عمرو. الحمد لله.
1: نعم نعم يا حسان، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأذل الظلم والظالمين. فلقد كانت معركة أدرك فيها العدو قوتنا وشدة بأسنا.
0: أرأيت كيف تغلبنا عليهم، فقتلنا من قتلنا منهم، وأسرنا من أسرنا منهم، وولى الأدبار منهم من ولى.
1: لقد كان قتالا سهلا بسبب تخطيطنا وقوتنا وكثرة عددنا، ولو أنهم لم يفروا من أمامنا لم تلأت أرض المعركة بجثث وأشلاء مقاتليهم.
0: أنا واثق أنهم لن يعودوا لقتالنا ثانية، وإن عادوا فإننا لهم، وأتمنى أن يعودوا لنقضي عليهم تماما هذه المرة.
1: لقد تمنيت ذلك مثلك يا حسان، وأرجو الله أن يعيدوا الكرة لتدور الدائرة عليهم بما لم يحتسبوا. ثم
0: عمرو، انظر، هذا هو القائد قائدهم ويشير للجند أن يستمعوا. يبدو أن هناك أمرا ما، أو أنه يريد أن يتحدث إلى الجند.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا سيد القائد. هناك جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وصلوا إلى معسكرنا، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحيم، ويرغبون في مقابلتكم.
3: إذنوا لهم بالقدوم على الفور، ورحبوا بهم ورافقوهم، وها أنا ذا قادم لاستقبالهم بما يليق بمكانتهم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أبنائكم الجند المظفرين بإذن الله أيها الأئمة الأفاضل والعلماء الأجلاء.
4: بارك الله فيك أيها القائد، وبارك في جندك الكرام. لقد جئنا نهنئكم بهذا النصر المؤزر، ونشد على أياديكم، وندعو لكم بالظفر إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم جميعا، وجزاكم عنا خير الجزاء.
4: علمنا عند قدومنا أنك كنت ستخاطب الجند، فلا تشتغل بنا عما كنت ستقوم به، فتفضل، تفضل أيها القائد، واعتبرنا جندا نأتمر بأمرك في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن حياض المسلمين.
0: هيا يا عمرو، هيا نقترب أكثر لنتمكن من سماع كل كلمة، ونرجو الله الخير والسداد.
3: أيها الجند، لقد كتب الله لنا التمكين من عدونا والنصر عليه، فلله الحمد والمنة. فلا تجعلوا فرحتكم بهذا النصر تشغلكم عن الحرص والحذر من غدر هذا العدو الذي يتربص بكم ويتحين الفرص، حتى إذا وضعتم أسلحتكم غافلكم ومال عليكم ميلة واحدة فتكون بذلك الغلبة علينا. فالحذر الحذر، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
0: إن قائدنا يحذرنا من عدو عرفناه جيدا، سأستأذنه بكلمة أخاطبه بها بما يطمئنه على جنده واستعدادهم للقاء عدوهم في كل وقت.
1: إذن عليك أن تتكلم نيابة عن كل الجند، وأظن أنهم لن يعارضوا موقفك هذا لشعورهم بنشوة النصر.
0: اسمح لي يا سيد القائد بكلمة نيابة عني وعن كل إخوان الجند.
3: تفضل يا حسان على الرحب والسعة.
0: إننا يا سيد القائد جند مخلصون لرفعة لواء الدين، وإننا واثقون من النصر دائما على عدونا الذي خبرناه وعرفنا مواطن ضعفه، ونتمنى لقاءه لنذيقه طعم الهلاك بسيوفنا. فاطمئن يا سيد القائد، اطمئن.
4: اسمح لي أيها القائد، واسمحوا لي أيها الجند، إن الغلبة لكم على عدوكم ليست بكثرة عددكم وعتادكم، إنما الغلبة لكم بتأييد من الله. فلا تتمنوا أن تلقوا هذا العدو، لأن في ذلك الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه تحقير للعدو وقلة اهتمام به. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم نهضنا إلى الله نجلو السرى بروعة قرآننا المحكم لنشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأوليائه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون أنا وإياكم من هؤلاء وجميع أهل الإيمان والإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه البسيطة، وأمرنا باتباع أثره واقتفاء سنته والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. تبي الهداية؟ مالك إلا باب واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذولي شرطين العمل الصالح، تبي عمل مقبول شرطين: توحيد، أن يكون عملك قصدت به وجه الله عز وجل لم تشرك به شيئا. ثاني: فليعمل عملا صالحا، أن توافق في عملك هدي صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل من كان في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر يتأسى به صلى الله عليه وسلم. وراجع نفسك، هذه معادلة قانون، بقدر تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على أن تتأسى به، هذا دلالة على إيمان في قلبك بالله واليوم الآخر. كلما ضعف التأسي وما كان هديه صلى الله عليه وسلم على بالك كثير، راجع إيمانك بالله واليوم الآخر، راجع الرصيد، علاقة طردية: إيمان مرتفع تأسي مرتفع، إيمان منخفض تأسي منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الناس. خير من تعبد لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له المقامات العالية والقدح المعلى في حسن العبادة، كثرة الذكر، وحسن المسابقة إلى مرضات الله عز وجل امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. على مستوى الصلاة، على مستوى الصيام، على مستوى القيام، على مستوى الحج، على مستوى الأخلاق، على مستوى التعامل، على مستوى السلوك، بلغ الغاية، أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر وصله صلى الله عليه وسلم. هذه دقائق معدودة نتكلم فيها عن بعض معالم وملامح عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطيل القيام. استغربت عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، جاء في رواية حتى تتورم قدمه، تتورم من طول القيام. فقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا الوضع الطبيعي الآن، الإنسان يزيد في الطاعة رجاء المغفرة، كلنا نزيد في الطاعة والخير نرجو المغفرة الله عز وجل. عائشة تقول: يا رسول الله، يعني ليش تجتهد هذا الاجتهاد؟ أنت سلفا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. شوف الجواب، جواب العابد الزاهد، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله غفر لي وأكرمني بهذه المغفرة، طيب هذه المغفرة ما ينبغي أن تقابل بشكر؟ وعلى مثل هذا القانون والمعادلة راجع كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الراتب، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإيمان. هل أديت شكر هذه النعم لله عز وجل؟ الله أعطاك نعم سلبت من غيرك، هل أديت شكر هذه النعم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الخيار من عباد الله الصالحين هم الذين عندهم هذا القانون والمعادلة. كل نعمة لها شكر خاص بها. الصيام، كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين،
وحث على صيام أيام البيض وعلى صيام الاثنين والخميس. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وفي الحضر. قال الراوي: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، حار. قال: حتى إن أحدنا ليضع يده على جبهته من شدة الحر. قيض، حر، صيف. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حر. يا جماعة لازم نفهم، السفر في ذاك الزمان ونفس الآن، مركب وطيارة وتكييف فوق راسك وخدم وحشم ومضيفين وأكل رايح وأكل راد، على بعير ولا على ناقة ولا على فرس ولا على بغلة، والشمس حنانية فوق راسهم ومسافات طويلة، مع ذلك يصوم صلى الله عليه وسلم. ما ترك الصيام، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. فاحرص على أن تتأسى بعبادته صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، قدر جهدك، تكثر من الصيام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، تداوم على القيام كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم. إن ما استطعت أن تقيم كما قام صلى الله عليه وسلم يقرأ السبع الطوال ويقرأ الساعات الطويلة، على الأقل يكفيك ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع تداوم عليها، رجاء أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم. العبادة العبادة العبادة رصيدك الذي ينفعك عند الله عز وجل، لا رصيد المال ولا العمارات ولا العقارات ولا الأسهم، رصيدك اللي ينفعك قدام، رصيد العبادة والطاعة. احرص على أن تكون من العابدين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من فضل الله علينا
1: أن أتباع المختار
0: أتباع مطلع البدر.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سلي فؤادي إذا ذكراكم خطرت، ولاح في هاجسي طيف يناجيني، وحل ليل أعاني البعد أوله، وبالأواخر وهم الوصل يضنيني، وصار يبعدني ليل الأسى بأسا، وقد ظننت دوام الليل يدنيني، وعانقت روحي السكرى على شغف، مشارف الغيب ترجوها لتنبيني، ماذا جرى لحبيب آده ولهن، يشبه البين في عمق الشرايين، يجتر ماضيه يرجو أن يكون غدا، هيهات يرجع ما قد كان يحييني، وهل يكف الندى عن زهرة عطشا، أو قطر أمس على الأوهام يرويني؟ يا مربع الحب والإخلاص أين هما، وأين مني الأماني إذ تمنيني؟ سلي فؤادي فقهر البين عذبه، وسال جرح يبكيه فيشقيني، مل اصطبار وصار العمر يهزأ بي، إذ لاح في مفرقي شيب يعزيني. يا خافقي، أسنين الوصل تطلبها، أم تلك أمنية عنها تواسيني؟ لك الخلود ويكفينا تألمنا، فالنار قد أحرقت عمري ويكفيني.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل.
1: في معرض الحديث عن الحياة، لابد أن يتمتع الإنسان بقدرة على معالجة شؤونه، وتمام الصحة وموفور العافية له الدور الأكبر في الحياة الكاملة غير المنقوصة. كيف عني الإسلام بالحياة من جانب الصحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، أنت بهذا السؤال أدخلتنا في المحطة الأخيرة.
1: نعم.
2: المحطة السابعة، محطة الصحة. فالله عز وجل حينما حدثنا عن طالوت قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
1: نعم.
2: هذه إشارة قرآنية إلى الصحة. شيء آخر، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: نعم.
2: بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة على إطلاقها تعني قوة الجسم. نقطة دقيقة في الموضوع، أن الدنيا من أجل العمل الصالح، والقوة تعطي المؤمن خيارات لا تنتهي في العمل الصالح. فإذا كان طريق القوة سالكا بكل أنواعها وفق منهج الله، ينبغي أن تكون قويا. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، فالضعف وسام شرف للإنسان. هذا في المعنى العام للقوة. لكن أحد أنواع القوة قوة الجسد. فلما أمر النبي في بعض المعارك أن يكون كل ثلاثة على راحله، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة. نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، زعيم الأمة، يقول: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاءت نوبته في المشي توسل صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، كان قوي البنية، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن قوة الجسد مرتكز لقوة النفس، ولا أتصور أن عقلا سليما في جسم عليل، فالعقل السليم في الجسم السليم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه في بيته، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحة أحد أركان الأمن. لذلك الإنسان حينما يقرأ أدعية النبي العدنان يفاجأ أن من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نحن دخلنا في المحطة الرابعة، محطة الصحة. ويمكن أن توزع هذه المحطة على حلقات أربع: الطب الطبيعي، والطب النفسي، والطب الوقائي، والطب العلاجي.
1: نعم دكتور، إن كان حديثنا عن الصحة بداية، ما المقصود بالطب الطبيعي؟
2: الطب الطبيعي أساسه بذل الجهد. والإنسان أحيانا يتوهم أن مكانته في استهلاك جهد الآخرين.
1: نعم.
2: يعني من بعض توجيهات النبي: لا تسأل الناس شيئا.
1: نعم.
2: ما دمت قادرا على أن أخدم نفسي ينبغي أن أخدم نفسي. لذلك برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله.
1: نعم.
2: وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الإنسان حينما يخدم نفسه، حتى إن بعض الأطباء قالوا: الحد الأدنى الأدنى الأدنى للرياضة أن تخدم نفسك في البيت.
1: نعم.
2: رياضة. فأساس الصحة بذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. مرة في بناء من 10 طوابق، في موظف في هذا البناء، أنا أظن أنه لو فحص أهل هذا البناء بأكملهم لكان هذا الموظف أكثرهم صحة من كثرة الجهد الذي يبذله. فالإنسان صمم ليبذل الجهد، فإذا أخذ جهد الآخرين وخلد إلى الراحة تأتي الأمراض والمتاعب. فأنا أقول إن صح أن هناك طب طبيعي هو أن تبذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. ولعل في هذا التوجيه له معنى اجتماعي، في تواضع بصير. هناك معنى صحي، هو نحن أحيانا الإنسان حينما يكون ذكيا بيقول بالتعبير الدارج ضربت عصفورين بحجر، أما هو الأمر الإلهي يحقق آلاف الأهداف معا. فأنت حينما تكون متواضعا تبذل جهدا، هذا البذل هو صحة. وشيء آخر هو تواضع، وشيء آخر تعاون، وشيء آخر سبب للمحبة. فإذا أمكن أن نلخص الطب الطبيعي بكلام بسيط، أن تبذل جهد، أن تخدم نفسك. كان الصحابي ينزل من على ناقته ليلتقط زمام الناقة ولا يسأل أحداً أن يناوله إياها، لا تسأل الناس شيئاً. فهذا البذل للجهد هو الطب الطبيعي.
1: دكتور، ما هي الأسباب البعيدة للمرض، وما هي الأسباب البعيدة أيضاً للصحة؟

0: اسمعوا صار كسل عضلي. كسل عضلي، ترهل، الصحة بتتراجع. أجدادنا كان في عندهم جهد عضلي عالي جدا، فأسباب المرض الأولى كسل عضلي مع شدة نفسية، قلق، خوف، حسد، مطالب كثيرة، دخول قليلة، سيوف مسلطة فوق الإنسان. في مجتمع الغاب، في مجتمع التخلف، في مجتمع القهر، في مخاوف، في مقلقات، في أشياء تسبب القلق الشديد. فكسل عضلي، كسل عضلي مع شدة نفسية وراء الأمراض وتفاقمها. وأنا باعتقادي أن الأمراض التي تعد ناتجة عن أسباب نفسية سببها شدة نفسية لا تعد ولا تحصى. أمراض الألام، آلام العضلات، القرحة، لو ذهبت لأعدد لك الأمراض التي لها منشأ نفسي لا تعد ولا تحصى. فلذلك الأسباب البعيدة للأمراض كسل عضلي، راحة تامة، استهلاك جهد الآخرين، وشدة نفسية، قلق وخوف. بل أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فمجتمع في قلق، في شرك، في بعد عن الله عز وجل، ما في راحة نفسية، في مقلقات، أحيانا مقلقات عامة، ساعة حصار، وساعة عدوان، وساعة اجتياح، وساعة احتلال أرض، وساعة نهب ثروات. المقلقات العامة مع الكسل العضلي وراء الأمراض الكثيرة.
1: دكتور، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، إشارة إلى أن الشفاء من عند الله عز وجل، ولكن السؤال: لماذا عزي المرض إلى النفس وإذا مرضت؟
0: نعم، والله سأجيب عن هذا السؤال، لكن فاتني أن أذكر أن أحد أسباب الصحة التي يتمتع بها أجدادنا الجهد العضلي العالي. حياتهم خشنة، يعني بيوتهم واسعة، ليس هناك أشياء كلها جاهزة أوتوماتيك، كلها يدوية، الغسيل يدوي، الحركة مجهدة. فيبدو أن الجهد العضلي العالي الذي تمتع به أجدادنا مع الحب الذي كان بينهم والراحة النفسية، والحياة بسيطة، تكاليفها غير عالية جدا، المكاسب ميسرة، الوئام، الحب، فالحالة النفسية الرائعة التي عاشها أجدادنا بسبب الدين، بسبب الحب، المحبة، التواصل، التراحم، وبسبب الحياة بسيطة غير معقدة. فهناك من يعزو أن أسباب الصحة التي تمتع بها الأجداد لجهد عضلي عال جدا وراحة نفسية رائعة جدا. أما سؤالك: الذي خلقني فهو يهدين، خلقني، هو الذي خلقني، والذي هو يطعمني ويسقين. أما الملمح الدقيق أنت لفت النظر إليه: وإذا مرضت فهو يشفين. هناك من يرى أن هذا الإنسان، قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو مصمم ألا يمرض. لو طبق الإنسان تعليمات الخالق في طعامه وفي شرابه وفي كل حاجاته لنجا من المرض. ولكن هناك أخطاء في العصر، يعني مثلا الطعام المعد سابقا في مواد حافظة، هي مواد مسرطنة، يعني نحن حياتنا غير طبيعية، طعامنا غير طبيعي، المواد الدسمة غير طبيعية، مهدرجة، يعني ذرات الدهون عالقة فيها وتترسب على جدران الشرايين. فنحن في عنا خطأ بطعامنا، خطأ بشرابنا، أكثر المشروبات كيماوية. فنحن حينما نتقصى الشيء الطبيعي، نتقصى ما هو فطري، ننجو بصحتنا. فالآية تشير إلى أن الأصل المرض من الإنسان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، أصل المرض. وقد يكون الأصل في العصر، يعني عصر الازدحام،

0: التلوث العام، استخدام البلاستيك استخدام غير معقول مع المواد الحارة والمواد الحامضية. ربما كان الخطأ في العصر بالأسمدة الكيماوية أيضا، بالهرمونات المسرطنة. فكأن تبديل خلق الله كما قال الله عز وجل يبدلون خلق الله، إعطاء النبات هرمونات مسرطنة، المواد الحافظة مسرطنة. فلذلك يبدو أن كلمة وإذا مرضت إشارة قرآنية دقيقة جدا إلى أن أصل المرض هو خطأ من الإنسان.
1: نعم.
0: والآية الأخرى تغطي هذا الخطأ، يغيرون خلق الله. يعني هذا الفروج 40 يوم لا ينام الليل لينمو سريعا، هو متوتر جدا، فإذا أكله الإنسان أصبح متوترا.
1: سبحان الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في حديث حول الصحة، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة من سراقة إلى أبي معبد. تحول سراقة إلى أسير دون حبال، أدرك أن الذي أمامه أصدق خلق الله وأسمحهم، فهو لم يقتله، لم يأخذ ماله ولا فرسه ولا سلاحه، بل لم يتركه ليحرقه العطش وتشويه الشمس ولا لتنهشه ذئاب الصحراء، مع أنه قاطع طريق مهدور الدم. تركه صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه بنفسه، فتأثر سراقة من تعامله صلى الله عليه وسلم، فعرض كل ماله هدية وقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من الحب فغرسه في قلب سراقة، قال: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. كلمات قتلت سراقة: ما هذا السمو؟ ما هذا العفاف؟ رجل مطارد أعزل، تأتيه الدنيا راغمة فيرفضها ويعفو عمن يريد قتله دون مقابل، وأنا الغني ألهث في الصحاري لأقتله من أجل إبل لا حاجة لي بها؟ هناك شيء أرقى من المال ومن الجاه يحمله محمد. ثم ما هذه المعجزة التي أمامي؟ خاطب سراقة نفسه وقال: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمره صلى الله عليه وسلم، لذا أحب أن يكون من رعاياه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن فهيرة، فأخرج عامر رقعة من الجلد وكتب كتابا أملاه عليه نبيه. وقبل الفراق حاول سراقة تقديم خدمة لأحبابه الجدد، فقالوا له: أخف عنا. ثم ودعوه وأردفوا قلبه معهم ومضوا، تركوه بعد أن غيروه. كان في الصباح متعطشا للدماء، فبات في المساء حاقنا لها. صار يجوب دروب الساحل، فيمر به صائد الجوائز وقطاع الطرق فيسألونه: هل رأى محمدا وصحب محمد؟ فجعل لا يلقى أحدا إلا رده ويقول: كفيتكم ما هنا. تمايلت المطايا بالمهاجرين أياما، حتى مروا بخباء أعرابي يقال له أبو معبد. كان الجوع قد نال منهم، فسألوه لبنا، فقال: والله ما بقي لنا لبن. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شاة لا لبن فيها وقال: فما تلك الشاة؟ فأتى الرجل بها، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، فإذا المعجزة تتسع لها أحداق أبي معبد، وهو يرى اللبن يملأ القدح، فأيقن أنه أمام من ملأ الدنيا وأشغل الناس، فقال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك. عندها طلب صلى الله عليه وسلم منه ما يطلبه من كل غريب يسلم ولا يستطيع حمايته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تسمع أنا قد ظهرنا. في ظلال السيرة. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلص العزا يا ماما، كل واحد روح على بيته.
1: اخ يا لا، وانا وانتي ضلينا بين اربع حيطان نتذكر الماضي وبنتحسر على الغوالي.
0: يا ماما يا ماما، بابا صار له 100 شهرين وانتي صار لازمك تتغذي. عيشي على القلية عشاني يا ماما، عشاني. بكفي فارس وبكفي بابا كمان. انتي حبيبتي يا ماما، عيشي عشاني. بس
1: ما إلي نفس لإشي يا ماما يا إلا. صحيح إجت هدى اليوم؟
0: إجت الصبح وإنتي نايمة وما رضينا نصحيك،
1: وجابت معها صفية الصغيرة. هاتيها، روحي هاتيها.
0: هدى قالت إنها راجعة المساء وبدها تجيب صفية معها. قالت لك يا ماما صحنا الشوربة. قلبي يطعميكي، الله إنها كويسة إلك. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري بس. هاي يلا يلا يلا بسرعة، واحدة واحدة بس، واحدة.

0: البنت سخنة يا أبو محمد ولازم هدى تكون مع بنتها.
1: إيش يعمل يا أبو محمد؟ الناس بتضلها تروح وتيجي عليهم وتاخد بخاطرهم، وهدى غاد قام بالواجب.
2: يا مرت عمي طب خلص العزم من شهرين ونص.
0: وداد ناولين الكمادات من توم ساكت.
2: ايه هذا الناقص، امها طالعة وانا اخدم ببنتها.
1: ايش بتحكي يا وداد؟ ما سمعتش
2: ولا اشي. بقول ربنا يرحمنا برحمته. هيني رايحة.
0: وهاتي علبة الدواء معاك.
2: حاضر حاضر. اوف هي اللي ناقص.
0: وليش مستغربة يا هدى؟
3: لا بس قلت يعني يمكن نطلق هيك أسبوعين بالبيت عشان خالته أم فارس يعني.
0: آخ البيت كله حزن بحزن. تعرف يا هدى نفسي يرجع البيت مثل ما كنا صغار. بتذكر أيام زمان لما كنت ألعب مع فارس، نستنى بابا يكون جاي معه حاجات كتير زاكية نهجم عليه أنا وفارس، نتسابق مين بده ياخد كيس الحاجات في الأول. أنا آسفة يا هدى، ما قصدت أذكرك بفارس بالمرة. امسحي دموعك الله يخليك، امسحي دموعك مش ناقصة أنا.
3: بسيطة بسيطة يا آلاء، أي هو بروح من البال أصلا. والله دايما هالفارس ببال.
0: بابا الله يرحمه كان متعلق فيه كتير، هيو لحبه الله يرحمهم الاثنين.

0: شكل هدى رح تضلها عند حماتها.
1: عنجد احسن يا شيخ.
0: وليش كل هالفرحه وداد؟
1: ايه رح ترجع على بيتها، الله يثبتها في دارها.
0: مين؟
1: هدى.
0: ومين قال لك رح ترجع؟ مش رح ترجع، جوزها استشهد وهتضلها ببيت اخوها.
1: هي واذا هي بدها ترجع انت ايش بدك فيها؟ هي
0: نعم شو كيف ايش بدي فيها؟ هذه اختي.
1: قال اختي؟ قال يعني بدها تضلها في خلقتي اختك هي وبنتها. اي ما صدقنا ترجع. اي والله الضرم هي مكفيانه
0: بخلقتك. بدي اعتبر حالي ما سمعتش الكلمه هذه يا وداد.
1: ياه يا محمد دائما بنتقاتل عشان اختك.
0: اسمعي بتشيلي اختي من راسي والله واللي اسمه الله يا وداد اني بزعلك مني. هذه اختي يعني كل إيش بحياتي.
2: الله يخلي لك اياها اختك، ان شاء الله بموت برتاح. انا ماليش قيمه اصلا، كل اختك وامك وابوك، انا ولا إيش بحياتك.
3: خير يا وداد، مالك ضرب ابوزك من الصبح؟
1: اي هدى بنتك تعبانه، خليكي عندها.
3: بس انا سبتها عند ماما الله يحفظها، بس مش عندك.
1: أنا خليتها عند ماما. وداد هاتي الدواء، وداد جيبي الكمادة، وداد سوي، وداد جيبي. اقعدي انتي اختي واخدمي بنتك، ولا بتفكري يعني الجنة تحت أقدام الأمهات بسهولة يعني؟
3: وداد اللي فيها بكفينا الله يرضى عليكي، مش ناقصاكي خلاص.
1: قال اللي فيها مكفيها، وعلى ايش؟
3: عندي اقتراح إلك، ايش رأيك أعمل لك صفحة فيسبوك؟ بركي نلتهيتي عني شوية.
1: على أساس إني شايفاكي أصلا. قال فيسبوك.
3: وداد اوعي تنسي تحكي لمحمد اللي صار. لا لا لا، وكمان زودي عليه بهارات وتوابل من عندك، واوعي ها تنسي تتحولي للملاك، يعني دموع وشويه من هدول الحركات بتزبط الوضع. تقلقيش.
1: بنشوف يا ست وداد، يا انا يا انت.
3: يا شيخه اقول لك مش فاضيه لك، ابعدي هيك.

0: تعب اليوم تعب.
1: وين يا دولة من بعد العزمة شفتك؟ كويس اني شفتك اليوم.
0: معلش كنت مشغول يا اخو محمد.
1: بدك الصراحة انا خايف عليك لانه شغلك كله خطر بخطر.
0: ايش نعمل يا اخو؟ كله من اجل اطراب فلسطين.
1: بتعرف يا عادل نفسي انضم معكم.
0: ايش يا اخي محمد؟ انت الوحيد لامك وابوك وعندك عيلة يعني.
1: ما تنساش عادل انه في رب بتولى الكل برحمته.
0: ايه والنعم بالله. المقاومة فخرنا. بعز البرد الناس ببيوتها بتكون نايمة وهم بحرصوا الحدود وبدافعوا عن القضية. الله يحفظهم بحفظه يا رب.
1: ربنا يحميهم كلهم. مشان هيك نفسي أقدم إشي للبلد ودافع عن القضية. القضية الفلسطينية أعظم القضية في العالم.
0: إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله خير.

0: ماما الله يخليكي.
1: خلاص ما تقعديش تحكي عن وداد،
2: خليها عشان محمد يعلمها الأدب.
0: يا ماما يا حبيبتي لا، ليش تروحي تحكي لمحمد؟ يعني هي يمكن مش مستوعبة، عندها شوية جهل، بس احنا ليش نروح نخرب بيتها ونعمل مشاكل بينهم؟ هي صح شوي بتكرهني وبتقرفني حياتي يعني، بس خلاص ليش نروح احنا نعمل مشاكل؟ خلينا ننسى هالقصة.
2: بس هي زودتها معك كتير يا ماما، اتكلمت معها اكتر من مرة بتسمعش الكلمة.
0: معلش يا ماما سمحيها عشان خاطري.
2: هالمرة عشان خاطرك وبس.
0: وهاتي راسك، ربنا يخليه لياك يا أحلى أم بالدنيا. وبعدين يا ماما اسمعي، ما أنا كلها يومين وهرجع على بيتي، نقعد نعمل قصص ليش؟ الله يهديها ويهدينا يا رب.
2: ربنا يهدي بالك وسرك يا عيون ماما، بس راح أخبر أبوكي عشان يكون معاه علم يتصرف معها هو بطريقته وبسلوبه.

0: بشوفك طفران
1: من النسوان ومشاكل النسوان.
0: وال عأساس بتقولي تزوج وارتاح.
2: اوعى تعملها يا عادل وتتجوز. وجعة راس ما بعدها وجعة راس. هادي قالت وهادي عادت. اوعى اوعى اوعى.
0: اللي بشوفك بقول لك انك متجوز اربعة.
2: يا راجل بوحدة مش خلصان ومش عدقاني. بدك كمان ثلاثة والله بموت.
0: الله يكون بعونك. لا استودعك.
2: الله معك يا حبيبي. الله سهل عليك عدولة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطانا شروطا للنصر، ومنها الصبر والمصابرة، وذكرنا الذكر والحذر، لكن هناك شروط أقسى وأصعب سماها الله سبحانه وتعالى الزلزال. ما هو الزلزال؟ وهل يشترط الزلزال للنصر؟ وكيف ننجو من هذا الزلزال؟ أو كيف نحقق النصر من خلال الزلزال؟ هذه آيات في كتاب الله تعالى بمعنى الزلزال المؤدي للنصر، دعونا نتأمل فيه.
2: والفرض في الأحوال للقدس أمضي، لن يهد غيبي
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية العجيبة، حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم كثير من أبناء أمتنا يسألون متى نصر الله، وبعض أبناء أمتنا فقد الأمل فقال خلينا نعمل تطميع مع الأعداء لأن ما في أمل بالنصر. والآية تتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سيقولون بسبب الزلزال الذي أصابهم متى نصر الله. لكن في فرق بيننا وبينهم، أو فرق بين بعض أبناء أمتنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه أصابهم الزلزال والبأساء، شدة الحروب والضراء، الأذى والجوع والفقر وغيره، لكن الفرق أنهم ما استسلموا ولم ييأسوا، رغم كل هذا ظلوا صامدين. من شروط النصر أنكم سيصيبكم كل هذا، لن يصيبكم فقط أذى و جهاد وقتال، لا لا لا، سيصيبكم زلزال، النفوس تنخلع بسببه، تنخلع النفوس بسببه. إذا عندكم استعداد تصبروا تثبتوا رغم هذا الزلزال، الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر. حتى لو كنتوا قاربتم على اليأس، شوفوا في فرق بين يأس واستيأس. يأس يعني فقد الأمل، استيأس يعني كل شيء يدعو لفقدان الأمل ومع ذلك هو مصر مكمل. المطلوب هذا، إن حتى لو كل شيء يفقدنا الأمل مع ذلك مكملين. وذلك انظروا إلى الآية الأخرى اللي تكلم عن سورة الأحزاب، لما جاء الهجوم على المسلمين من جهة قريش وقبائل العرب كلها، وجاءهم أيضا الخيانة من بني قريظة من تحت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعدين إيش يقول؟ وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني الواحد بطل يشوف، ما هو قادر، عينه بدأت تزغلل، ما هو قادر من شدة الخوف. هذا معناه، من شدة الخوف العين بدأت تزغلل. وبلغت القلوب الحناجر. احنا العفو، ما في احد يستطيع يلوم أهلنا الأحباب في فلسطين ولا في غزة لما يخافوا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا، ليس خافوا فقط، بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف خلاص انخلع القلب، وصل إلى الحنجرة يكاد يخرج. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المؤمنين إيمانا بعد رسول الله والأنبياء، بلغت القلوب الحناجر. اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك: وتظنون بالله الظنون. عجيب، حديث عن من؟ عن الصحابة، عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، لا يعني لا نبالغ في تقديس الصحابة، القرآن يكشف لنا الحقائق أنهم بشر. يقول عنهم في سورة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن في أصحاب النبي من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن الفرق أنهم رغم ذلك، رغم كل هذا ثبتوا، رغم أن القلوب بلغت الحناجر، رغم زغللت العيون من شدة الخوف، لما بدأوا يظنون بالله الظنون. هذه الخواطر التي تأتي للإنسان ما يستطيع يتحكم بها، لكن هل يثبت ولا يستسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الزلزال حتى يختبروا، إحنا سنسلم؟ نحن لسنا أعز على الله منه. ما في انتصار بدون زلزال، وما في انتصار بدون الثبات على هذا الزلزال. وسيكشف الله المنافقين والضعفاء والمتخاذلين والجبناء ومن يريدون الدنيا، ويصفي المؤمنين ويتخذ منهم شهداء، وعندها يحدث النصر وهو قريب بإذن الله.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هي الحقيقة.
1: هي الحقيقة.
0: كل الحقيقة.
1: كل الحقيقة.
0: سطع.
1: سطع. سطع.
0: فكانت للإعلام بريقة.
1: فكانت للإعلام بريقة.
0: تألقت.
1: تألقت.
0: شمسا.
1: شمسا.
0: والكل نجوم في سمائها.
1: كل نجوم في سمائها.
0: إنها.
1: إنها صوت.
0: صوت الحق.
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تألق.
0: تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شك القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دعواته المباركة لأصحاب الحقوق وأصحاب الأمراض والبلاءات وعلاجاته صلى الله عليه وسلم. واليوم نستحضر ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الدنيا أدبرت عني وتولت. قال له: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون؟ قل عند طلوع الفجر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، تأتيك الدنيا صاغرة. فقال: يا رسول الله، لقد أقبلت علي الدنيا، فما أدري أين أضعها. فاض ماله من هذه التسبيح: سبحان الله وبحمده، استغفر الله 100 مرة، يقول هذا الدعاء في كل صباح. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. رواه ابن أبي الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم وليلة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كان له أمانا من الفقر، وأنسا من وحشة القبر، واستفتح به باب الغنى، واستقرع به باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. 3 من الأذكار الهامة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة، لا حول ولا قوة.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن.

0: تشاهدون آخر طبعة المواجهة الكبرى من الميادين. أهلا بكم مشاهدينا وإلى العناوين. والبداية من اليمن ونقرأ في صحيفة الثورة: معادلة الحصار بالحصار، ضربات استراتيجية تشعل منشآت النفط وتقلب موازين القوى. وأيضا في موقع الميادين يطرح سؤال: استقالة دريسكول هل تعيد حرب إيران تشكيل الاقتصاد العسكري الأمريكي؟ وتتابعون عن المأزق الذي تواجهه القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، تكتب صحيفة القدس العربي. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا اليوم. معنا من صنعاء الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي، المدير العام للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون. أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن، وبكم مشاهدينا. إذن البداية من اليمن، وفي صحيفة الثورة نقرأ: معادلة الحصار بالحصار، ضربات استراتيجية تشعل منشآت النفط وتقلب موازين القوى. نفذت القوات المسلحة اليمنية واحدة من أضخم وأدق عملياتها، وتأتي هذه الضربات الاستراتيجية ردا حازما على تصعيد الغارات السعودية، لتؤكد القوات المسلحة من خلالها أن أي تجاوز ميداني أو مجزرة بحق المدنيين ستقابل بمعادلة ردع قاسية. ويرى مراقبون عسكريون أن العملية تحمل رسائل متعددة، هي إثبات القدرة اليمنية المتطورة على استهداف المنشآت الحيوية بدقة، والكشف عن هشاشة الدفاعات السعودية، وإفشال محاولات التعتيم الإعلامي عبر التوثيق الفضائي والميداني. وبذلك تدخل معادلة الردع اليمنية السعودية مرحلة جديدة يبدو فيها أن الاستمرار في الخيار العسكري بدلا من الحلول السياسية لن يزيد المعادلة إلا اشتعالا، وتتحمل نتائجه الرياض. نتابع أيضا: وهل يتجه اليمن والسعودية من جديد نحو حرب شاملة؟ سؤال تطرحه مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وتحت عنوان تصعيد خطير. يضيف المقال أن الحوثيين بحسب تعبيرها شنوا هجمات صاروخية ومسيرة على مناطق في السعودية، فيما اعتبرت واحدة من أكبر هجماتهم منذ اندلاع القتال في تموز يوليو، حيث تعد هذه الضربات تصعيدا خطيرا آخر بين الرياض وأنصار الله، وتثير مخاوف من أن يتحول القتال من جديد إلى حرب شاملة. وقد قال سعوديون أن الضربات اليمنية التي استهدفت 4 مدن ألحقت أضرارا بليغة بمنشآت نفطية متصلة بمضيق باب المندب وفي قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة قرب خميس مشيط. وفي موازاة ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الضربات اليمنية تسببت بإشعال النيران في مصفاة جازان الرئيسة وخروجها عن الخدمة. وعن اليمن يكتب لقمان عبد الله في الأخبار اللبنانية: السعودية تهاجن بيد وتضرب بأخرى، لا تراجع عن الرهانات الخاطئة في اليمن على الرغم من تخفيض أنصار الله مستوى التصعيد المباشر ضد السعودية، عادت الأخيرة إلى أخذ المبادرة الميدانية شارعة في تأمين غطاء جوي للمجموعات الموالية لها في الجبهات الداخلية التي تزداد اشتعالا في اليمن. والظاهر أن الوساطات لم تفلح في تحقيق أي تقدم. يمكن القول أن الدخول السعودي المباشر على خط المعارك الدائرة في اليمن يشي بأن المملكة لا تزال تعتقد بإمكان قلب مواسمها في هذه الجبهة لمصلحتها ومصلحة حليفها الأمريكي، بما سيكون له انعكاس مباشر على ديناميات المعركة الأشمل في المنطقة. السعودية رغم إحكام قبضتها على المحافظات الجنوبية لم تتمكن من فرض إرادتها السياسية الكاملة على التشكيلات العسكرية التي ارتبطت طويلا بالدعم الإماراتي. وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها معركة غربي تعز لارتباطها بالممرات المؤدية إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب، فإن تحرك واشنطن لا يزال محدود. إليك مباشرة أستاذ عبد الرحمن الأهنومي حتى نفهم أكثر ما جرى. بخصوص هذه الضربات اليمنية. هل هنا نستطيع القول بأنه صنعاء لعبت بكل الأوراق أم ما زالت هناك أوراق أخرى ربما تمثل مفاجآت أكبر؟ ضربت محطات استراتيجية للتكرير للتخزين، اشتعلت الحرائق، وأيضا يثبت اليمن معادلة التصعيد بالتصعيد ويقول كل تصعيد أو كل غارة وكل مجزرة بحق المدنيين سيقابل برد قاسي. كيف نفهم هذه المعادلة الجديدة وإلى أي حد ستكون هي الحاكمة في المشهد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك وللمشاهدين الأكارم. طبعا هذه المعادلة هي معلنة منذ خطاب التحذير والإنذار الذي ألقاه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قبل الخروج المليوني الذي سبق إعلان المعادلة الحصار. وكان واضحا أن اليمن يتجه إلى هذه المعادلة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وسيذهب اليمن إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في استهداف العدو السعودي ومنشآته. والعملية التي نفذت بالأمس كانت أيضا عملية كبيرة ونوعية وواسعة جدا، شملت 4 مدن وشملت أيضا المدينة الاقتصادية وقاعدة خالد الجوية التي انطلقت منها طائرات العدوان. في نفس الوقت نعم لدى القوات المسلحة اليمنية بنك أهداف واسع، ولديها أوراق ضغط أكبر من الأوراق التي تستخدمها الآن. ستستهدف منشآت في العمق السعودي، بقيق وخريص مثلا. هناك أهداف متعددة جدا لدى القوات المسلحة وستستهدفها في الوقت المناسب. بحمد الله امتلكت قدرات متطورة قادرة على الوصول، قادرة على الإصابة بدقة، ولديها بنك معلومات كما ذكرت واسع، ولديها أوراق ضغط كبيرة. في البداية انطلقت هذه المعادلة من فرض الحصار على السفن النفطية السعودية في مقابل الحصار المفروض على اليمن منذ سنوات، وكان يفترض أن يذهب النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن، لكنه غامر، وهذه المغامرة سيدفع ثمنها كبيرا، وهو يدفع الآن بالتأكيد. دخوله على مسرح أولا تحريك الجماعات والميليشيات التابعة له في مأرب والجوف وتعز وغيرها، وقد تلقت هذه الميليشيات ضربات موجعة خلال الأسابيع الماضية. الضربات التي شنت على مأرب والعبر والرويك راح في ضحيتها أكثر من 1500 قتيل. المعسكرات والمخازن الأسلحة ضربت وقصفت مرارا وتكرارا، نفس الأمر في المخا. الآن القوات المسلحة تتقدم في معركة قرب تعز وفي الساحل، وفي أيضا حاولت السعودية ورمت خلال اليومين الماضيين، رمت بثقلها في الجوف لتحاول أن تحقق انتصار ولو إعلامي، لكنها فشلت. استطاعت القوات المسلحة أن تطوق الزحوفات التي شنت على معسكر اللبنات وعلى أيضا مدينة اليتمة ومديرية اليتمة.

0: تاريخية سابقة من أراضي في الربع الخالي، وكانت هذه أراضي يمنية وتريد أن تستكمل الجوف. طبعا كما ذكرت عينها على الجوف من زمن، في نفس الوقت عملت على التحضير لمعركة الجوف كما ذكرت، لأهميتها أيضا الاستراتيجية لأنها توصل إلى صنعاء وإلى مأرب كذلك، أو إلى المديريات التي هي خاضعة وتحت سيطرة القوات المسلحة. وبالتالي رمت بثقلها الكامل الذي حضرت له خلال سنة ونصف أو سنتين بالأمس وقبل أمس في الجوف، وشنت 100 غارة لتحاول أن تمهد للميليشيات التقدم نحو معسكر اللبنات، ولكنها فشلت. كل هذا المشهد هو يعطي السعودية درس واحد: الفشل هو ما ينتظركم، لن يكون أمامكم إلا الالتزام بحقوق الشعب اليمني وتنفيذ مطالب الشعب اليمني المشروعة. أما أن تذهبوا إلى الحرب فهذه هي الحرب في الميدان، ما رأيتموه اليوم وبالأمس وقبله في تعز وفي الجوف وفي البيضاء وفي أيضا التصعيد. العمق السعودي سيضرب وسيستهدف، ستستهدف المنشآت، هذه المعادلة واضحة، ويفترض أنكم فهمتموها منذ اليوم الأول أيها السعوديون عندما أعلن السيد القائد هذا الخطاب وقال بوضوح: سنذهب إلى أقصى ما يمكن، لا يمكن أن نترك الشعب اليمني أن يجوع وأن يعاني وأن يعتصره الجوع والمعاناة والحصار ونتفرج على يعني على النظام السعودي وهو يمارس هذا الحصار. من خول النظام السعودي أن يفرض هذه الوصاية على الشعب اليمني؟ حتى شحنة النفط لا تدخل بإذن من السفير السعودي أو من ضابط سعودي في الاستخبارات السعودية. شحنات الأدوية نفس الشيء، إذا أراد اليمن أن يقلع برحلة جوية لابد أن يستأذن من السعودية. من خول السعودية أن تفرض هذه الوصاية؟ ارفعوا أيديكم عن اليمن، وإلا هذه هي المعركة التي ترونها، وهذه هي معركة حق مشروعة.
1: طيب، نحن الآن في مرحلة تبادل الرسائل بشكل خشن لو صح التعبير. هل نتجه صوب حرب شاملة بين صنعاء والرياض؟ أم ما زالت هناك فرص للتوصل إلى حلول سلمية؟
0: سيدي، هي لم تعد تبادل رسائل. لم تعد المسألة تبادل رسائل. السعودية لديها إصرار على أن تمارس هذا التجويع والإمعان، وهذا غير مقبول. الشعب اليمني لن يقبل بهذه المعادلة، السيد القائد لن يقبل بهذه المعادلة، أحرار اليمن لن يقبلوا بهذه المعادلة، لن يقبلوا بأن يظلوا خاضعين ومرتهنين حتى في لقمة عيشهم للنظام السعودي. يعني السنوات الماضية ربما كانت هناك رسائل خشنة وغير خشنة، لكن الآن هي معركة انتزاع حق، انتزاع يعني حق مشروع، ليس فيها أي تجني على النظام السعودي، وإنما هي حق مشروع. الشعب اليمني شعب مظلوم، والسعودي يمارس الطغيان والغطرسة وكأنه لا يعني وكأنه يعفي نفسه عن العواقب. هذه هي العواقب التي تنتظر النظام السعودي جراء استمراره في الحصار. أنت تعلم بأنه خلال مرحلة خفض التصعيد استمرت اليمن في إيصال الرسائل الإيجابية. خطابات الرئيس المشاط كان يوجه رسائل إيجابية. خطابات السيد القائد كم نصح النظام السعودي بأن يمضي في خارطة الطريق. لكن خلال كل هذه الفترة كان السعودي يحضر لحرب شاملة على الشعب اليمني. في نفس الوقت خلال معركة طوفان الأقصى كان يجند الجواسيس لترصد الإحداثيات للطيران الإسرائيلي والأمريكي. أيضا أمعن من وزاد أيضا من وتيرة الحصار والتنكيل، خصوصا فيما يخص البنوك واستهداف البنوك التي أفلست، معظمها أفلست بسبب استهداف النظام السعودي لها في صنعاء. أيضا زاد من ضغوطاته على الواردات التي تأتي عبر ميناء الحديدة، وزاد من أيام التفتيش والحجز والقرصنة التي تمارس على السفن في جيبوتي، وسع أيضا من إجراءات الحصار ضد المواد والسلع الضرورية، وسع القائمة الممنوعة من الدخول إلى اليمن، ومارس ممارسات ضد ما كان يفترض أن يمضي فيه ضمن خارطة الطريق. في نفس الوقت كان يحضر لحرب شاملة، وهذا كانت تدركه القيادة وكانت تتابعه
1: حتى أستاذ عبد الرحمن، أسف على المقاطعة.
0: وكانت رسائل من بداية العام 2026 كانت الرسائل تتوجه احذروا التورط في حرب جديدة، ارفعوا الحصار. ثم لما جاءت الرحلة التي توجهت للمشاركة في التشييع

0: وأثناء العودة قصف مطار صنعاء، كانت ذروة الغطرسة والظلم والجبروت، وكأن النظام السعودي يقول لن نسمح لكم بفتح مطار صنعاء. فلم يكن أمام الشعب اليمني إلا أن يذهب هذا الخيار.
1: هو يعني أنت ما تتحدث به الآن أستاذ عبد الرحمن هو أيضا ما نقلناه إذا تسمح لي فقط عن الأستاذ لقمان عبد الله ما كتبه في الأخبار اللبنانية حول حول اليمن، عندما يقول السعودية تهادن بيد وتضرب بأخرى، يتحدث عن رهانات خاطئة، ويتحدث أيضا عن نقطة مهمة أنه حركة أنصار الله خفضت مستوى التصعيد المباشر صوب السعودية
0: في الحقيقة كان هناك بعض
1: خلال المراحل
0: من الوسطى
1: فقط من السؤال خلال المراحل
0: الأيام
1: السابقة
0: الماضية.
1: الآن ماذا عن الولايات المتحدة؟ إذا كانت السعودية قد اختارت التصعيد أو تحضر كما تقول لحرب شاملة، ماذا عن الإمارات والوجود الإماراتي أيضا في اليمن؟ ماذا عن الأطراف التي لها علاقة؟
0: طبعا ما أشار إليه الأخ لقمان ربما في بعضه صحيح، كان هناك بعض الرسائل من وسطاء وتحديدا من الأتراك والباكستانيين خلال الأيام الماضية، وطلبوا بعض التهدئة وتمت التهدئة، لكن ماذا فعل النظام السعودي؟ ذهب ليقصف السجن الإصلاحية في الجوف، وذهب ليقصف في البيضاء ويقصف في تعز، ولذلك كانت هذه العملية. نحن نعرف النظام السعودي أكثر من غيرنا، هذا نظام أرعن وأحمق وأعمى في نفس الوقت، وأيضا لن ينصاع لأي حق إلا بالقوة وبإرغامه بالقوة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، القوات المسلحة جاهزة لأي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت أي طرف سيتورط مع النظام السعودي في هذه المعركة سينال عقابه، سيغلق عليه الملاحة في باب المندب، وسيستهدف كما تستهدف منشآت النظام السعودي، ونحن جاهزون، نحن أعددنا جيدا والحمد لله، أعد الشعب اليمني لهذه المعركة جيدا ولسنوات، وهو يعد في هذه المعركة. في نفس الوقت لديه تجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكي هو يعرف ماذا حصل في البحر الأحمر خلال المواجهة، جولتين من المواجهات التي جرت في البحر الأحمر، ويعرف بقدرات هذا الشعب ويعرف قدرات القوات المسلحة. في نفس الوقت أيضا كما ذكرت نحن جاهزون، وأمنيتنا عند أن يكون صراعنا وحربنا مع الولايات المتحدة ومع الإسرائيلي مباشرة ومع العدو الإسرائيلي مباشرة، وليس مع عدواتهما سواء كان السعودي أو الإمارات أو غيره. طبعا الإمارات في هذه المرحلة لم تنخرط حتى الآن في أي مواجهة مع الشعب اليمني، وهذا جيد. يعني النظام السعودي يخوض الحرب على الشعب اليمني بمفرده، إذا كان خلال الفترات الماضية كان يقدم نفسه باسم التحالف العربي، اليوم لم يعد هناك تحالف عربي، هناك نظام سعودي يستهدف الشعب اليمني، والضربات ستستهدف منشآت النظام السعودي وسفن النظام السعودي فقط. طيب. لأنها هي من تخوض هذه الحرب وتشن هذه الحرب، وتما كل الأطراف التي كانت منخرطة ضمن ما يسمى بالتحالف العربي رفعت يدها عن اليمن، لم تعد هناك أي يعني، وتحديدا فيما يخص موضوع الحصار، السعودي يمارس الحصار والغطرسة وكأن اليمن ملك لأبي، لن خوله أن يفرض هذا الحصار. ميناء الحديدة لا تدخل أي سفينة إلا بإذن وتوقيع من السفير السعودي، لا مطار صنعاء مغلق، لا يسمح إلا لا يسمح بالرحلة الجوية إلا بإذن من النظام السعودي، بل مؤخرا قام بإغلاق نظام الرحلات والتذاكر. نعم،
1: سلسلة غارات جوية سعودية تستهدف محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق اليمن، إذن ما زالت السعودية يعني الآن سلسلة غارات في الجوف ومأرب شمال شرق اليمن.
0: نعم طبعا انا باعتقادي ان النظام السعودي سيواصل الحماقه في التورط في استمرار العدوان، ولكنه سيتلقى رد. اذا كان الرد على الضربات وعلى الغارات التي شنت خلال اليومين الماضيين اقتصر على 3 أو 4 محافظات سعوديه في الجنوب، فستمتد الضربات الى العمق السعودي، ستمتد الى بقيق وخريص وغيرها، ستمتد الى ينبع وجده
1: فقط
0: وغيرها.
1: اريد ان اسالك استاذ عبد الرحمن،
0: المعادله واضحه ومنذ اليوم الاول.
1: حتى نتحول لموضوع اخر، انت ذكرت كانت هناك رسائل من قبل الباكستاني والتركي في سبيل خفض التصعيد، لكن السعوديه اختارت التصعيد وعلى اساسها كان الرد اليمني. هنا سؤال فيما يتعلق باتفاقيه مكه الموقعه بين السعوديه وتركيا وباكستان، البعض يسأل ألا تخشى اليمن أن تفتح الجبهات عليها من هذه الدول على اعتبار هناك اتفاق دفاع مشترك؟
0: يا سيدي، أولا ما فتح على اليمن خلال السنوات الماضية من جبهات لن تفتح مرة أخرى، ولن يكون مقدور أحد أن يحشد تلك التحالفات مرة أخرى. اليمن واجه تحالفات عشرينية وعشرية، وواجه تحالفات متعددة، واستطاع بحمد الله وانتصر على هذه التحالفات. هذا أولا. ثانيا، فيما يخص اتفاقية الدفاع المشترك في مكة، التركي والباكستاني هم أرسلوا رسائل وقالوا لا، الموضوع هو مجرد بروتوكولي ويتعلق بالأمن الشامل للمنطقة وليس موجها عليكم، ونحن لنا مصالح مع النظام السعودي فقط. دخلوا أيضا في موضوع الوساطة، وكان هناك بعض الرسائل وطلبوا مهلة. طبعا طلبوا مهلة على أساس أن يتم التوقف عن استهداف العمق لمدة أسبوع من بعد المولد النبوي الشريف، لكن ما فعله النظام السعودي من نكث. وطبعا نحن لم نثق بالنظام السعودي ولم نثق به، ولكن لأجل أن نثبت لأي وسيط بأن النظام السعودي ليس نظاما محترما، لا يحترم لا الوسطاء ولا يحترم أي طرف آخر سواء كان خصم أو صديق له. هذه نقطة مهمة. فيما يخص التصعيد الآن، طبعا النظام السعودي هو يراهن على ورقة واحدة وهو موضوع الزحوفات وتحريك الميليشيات والمرتزقة التابعين له في الجبهات، وتحديدا في جبهات مارب والجوف. لكن ما حصل خلال اليومين الماضيين هو يشير إلى المسار الذي إلى نتائج المسار الذي يتبعه النظام السعودي. في نفس الوقت أنا أقول لك شيء أخي عبد الرحمن، الانهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة والمرتزقة السعودية، خصوصا في قرب تعز، خصوصا في معركة الساحل، هناك انهيارات كبيرة وهناك تراجعات ربما ستسمعون عنها خلال الساعات القادمة وسيعلن عن بعض التفاصيل. هناك انهيارات كبيرة وهناك تقدم كبير جدا، نعم، خلال الأيام أو الساعات يعني. طيب. لا، هي لم تعلن فقط. التقدم كبير جدا، الانهيارات في صفوفهم كبيرة جدا. هذه المعركة معركة فاصلة لن تتوقف إلا بتحرير كل اليمن، وفي نفس الوقت إلا بانتزاع حقوق الشعب اليمني. هذا قرار اتخذ وماضون عليه وعازمون عليه. والسيد القائد، لو نعود إلى كلمته في جمعة، في كلمة التحذير والإنذار، كان واضحا وقد أخذ الأمور إلى أقصى ما يمكن أن تأخذ.
1: جيد، نتحول الآن إلى عنوان آخر مشاهدينا، حيث استقالة دريسكول، هل تعيد حرب إيران تشكيل الاقتصاد العسكري الأمريكي؟ سؤال يطرحه الباحث أحمد صبري السيد علي في موقع الميادين، ويكتب في كتابه الشهير رأس المال، يقول كارل ماركس عبارة مهمة للغاية، إن احتكار رأس المال يصبح قيدا على نمط الإنتاج الذي نشأ وازدهر معه وتحته. وبناء على هذه العبارة يمكن النظر إلى استقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، وبالتأكيد سيكون من السذاجة اختزالها في إطار الخلاف الشخصي مع وزير الحرب، وذلك بالنظر إلى توقيت الاستقالة التي جاءت في لحظة شديدة الحساسية. إن أهمية دريسكول ترتبط بالمشروع الذي كان يمثله داخل الجيش، فهو كان من أبرز الداعين إلى تغيير طريقة بناء القوة العسكرية الأمريكية والانتقال من الاعتماد المفرط على المنظومة المعقدة والباهظة إلى نموذج أكثر سرعة ومرونة. هنا تبدأ القصة الحقيقية، لأن التحول الذي كان يدفع إليه دريسكول ليس مجرد تحول في العقيدة العسكرية، بل يمكن أن يصبح تحولا في الاقتصاد السياسي للصناعات العسكرية الأمريكية. أستاذ عبد الرحمن، من جديد إليك، وهل لديك قراءة مختلفة فيما يتعلق باستقالة دريسكول؟ يعني الكاتب يرى من السذاجة أن يختزل الموضوع بالخلاف مع وزير الحرب بيت هيكسن، يرى الموضوع أبعد من ذلك، وهو الفكر الذي يحمله دريسكول.
0: لا أدري أنا في مسألة الفكر، لكن هو طرح موضوع الهيكلة تقريبا، هيكلة الجيش الأمريكي وإعادة هيكلته، لديه وجهة نظر. لكن الموضوع الأساسي في أنه الخلافات داخل الإدارة الأمريكية وبالتحديد داخل البنتاغون نفسه بدأت منذ شن الحرب على اليمن. طبعا نتذكر الفضائح التي أثيرت وقتها في بداية شن الحرب التي أعلنها المجرم ترامب على الشعب اليمني على خلفية نصرة غزة، وما فعله هيجست وقتها من تسريبات، وكيف تحولت تلك الفضيحة إلى استقالات متعددة، عدة جنرالات استقالوا أو قبلوا. هذه الاستقالة تأتي في إطار الخلافات العاصفة التي تعصف بهذه الإدارة، وأنا أرى بأن هذه الإدارة هي أسوأ الإدارات التي تولت الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، أولا من ناحية أنها كشفت الواقع الأخلاقي والقيمي للولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا ترامب نفسه يعبر عن الفجاجة، يعني بفجاجة عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضايا وتجاه الشعوب الأخرى. هذه الاستقالة أو الإقالة التي تقدم بها وزير الجيش الأمريكي هي تأتي في إطار الخلافات والصراعات التي تنخر هذه الإدارة. نعم.
1: طيب، توقيت الاستقالة ألا يعد غريبا أو محرجا لإدارة ترامب؟ يعني في خضم الحرب على إيران والتهديدات الأمريكية المستمرة.
0: يا سيدي، ترامب لا يوجد ما يحرجه، يعني رجل بهذه الفجاجة والوقاحة لا يحرجه شيء. لكن التوقيت نعم مهم في خضم المعركة التي يعني التي تواجهها القوات الأمريكية في المنطقة، والضربات الإيرانية المتواصلة على القواعد الأمريكية في المنطقة، وتصاعد هذه المعركة تأتي هذه الاستقالة. هذه ستؤثر بالتأكيد على وضعية الجيش الأمريكي، وستؤثر على يعني ربما على مسارات المعركة. لكن في نفس الوقت أيضا تعودنا كثيرا بأن هذه ليست عوامل حاسمة في حسم المعارك، خصوصا مع الأمريكيين، مع العدو الأمريكي تحديدا. وبالتالي نحن نراهن على استمرار الضربات الإيرانية في المنطقة، وهي التي ستؤثر وستسهم طبعا في توسيع الهزائم التي تلقاها الجيش الأمريكي في المنطقة، سواء كان على أيدي الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، أو على أيدي القوات المسلحة اليمنية، أو في أي محاور أخرى هي أسهمت في تغذية وتعزيز وتوسيع الصراع داخل الإدارة الأمريكية، وتحديدا بعد تولي ترامب الإدارة. أي هزائم ستتلقاها الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل الجنود في القواعد الأمريكية في الأردن أو في غيرها، سيعزز أيضا من هذا الصراع وسيوسع من هذا الصراع داخل الإدارة الأمريكية. لا تنسى بأن من يتولى وزارة الدفاع الآن وزارة الحرب الأمريكية هو هيجست، الذي يقال بأنه ليس ضابط عسكري وإنما صحفي كان متخصص في الجانب العسكري، والفضائح كثيرة التي نشرت عن هذا الرجل، كل ما يملكه هذا الرجل أنه متعصب للصهيونية

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعت التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، حدثنا الله تعالى في القرآن الكريم عن القتال وأهميته، وحدثنا سبحانه وتعالى عن القتال في الشهر الحرام، وحدثنا عن الهجرة والجهاد، وحدثنا سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر، ثم حدثنا عن اليتامى، ثم حدثنا عن الزواج بالمشركة وبالمشرك، ثم حدثنا عن حكم المحيض وكيف يجب اعتزال النساء في المحيض. كل هذه في مجتمع إسلامي قام في المدينة المنورة كان لابد وأن تنتظم فيه الأمور كلها. فالجهاد هو حصن الإسلام، والجهاد يجب أن ينهض به كل المسلمين، والناس يكرهون الحرب ويكرهون القتال، لأن القتال يعرض الناس للخطر، خطر الموت، والقتال يضيع التجارة ويعطل الأعمال، ولكن الجهاد يحفظ الوجود، فمهما تعرض الناس للخطر فإن ترك الجهاد أخطر. ترك الجهاد أخطر لأن العدو يجتاح البلاد ويستعبد العباد وينتهك الأرض ويحتل الأرض وينهب المال ولا يبقي شيئا، فضريبة القتال أقل بكثير من ضريبة السلم، أو أقل بكثير من ضريبة تركه والتخلي عنه. لذلك أخبر الله تعالى أن القتال مكروه، ولكن هذا الذي نكرهه أنفع لنا وأحسن لنا من ترك الجهاد، لأن بالمقارنة بين القتال وبين تركه يتبين الإنسان كم هو القتال واجب وكم هو نافع للأمة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، وهنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يداويكم بالقتال الذي كتبه عليكم، يداوي مجتمعكم بالسلامة من العدو، يداوي نفوسكم من الجبن، ويحفظ بالجهاد كل عزتكم وكرامتكم، ويحفظ بالجهاد أموالكم وأولادكم ومستقبل أجيالكم. فلولا الجهاد ما بقي المسلمون في هذه البلاد، لولا الجهاد ما بقي مسلمون، فقد اجتاح الصليبيون هذه البلاد، اجتاح التتار هذه البلاد، واجتاح الفرنسيون هذه البلاد، واجتاح اليهود اليوم هذه البلاد، ولولا التصدي للعدو ما بقيت بلاد بيد المسلمين. انظروا إلى الفلسطينيين كيف يحاولون انتزاع وطنهم من اليهود شبرا بشبر، ولا يكاد الشبر يخرج من يد اليهود إلا بكل عسر. ولو أن الأمة كانت تقاتل كما أراد الله تعالى لها أن تقاتل ما نزل اليهود بفلسطين، ولا استبد اليهود بأمتنا وشغلوا كل دولنا وكل شعوبنا، وما يزال النزف مستمرا. وانظروا إلى العدو ماذا فعل بالبوسنة والهرسك، فلو كانت الأمة مستعدة كما ينبغي بكاملها لما تجرأ الصرب أن يقيموا المجازر الجماعية وأن يغتصبوا النساء وأن يأخذوا الأطفال سبائر عبيدا لهم، ولما استطاع الصرب أن يدفنوا بالقبور الجماعية آلاف المسلمين، وما تجرأ العدو على احتلال جنوب لبنان، ولولا المقاومة لبقيت إسرائيل في بيروت إلى اليوم. إنه القتال الذي كتبه، ومهما كرهنا القتال فهو أحب إلى الله تعالى من الجبن والقعود عن مواجهة العدو. هذا المجتمع لا بد أن يتحصن بأمر الله، والجهاد من أمر الله تعالى، فمن ترك الجهاد ضرب الله عليه قبة الذلة والهوان، وأصبح أمره بيد عدوه. وأصعب ما يكون الأمة، أصعب ما تكون الأمة عندما تكون خاضعة لعدو كاليهود أو كالصرب أو كالصليبيين أو كالتتار أو المستعمرين وسواهم. انظروا ماذا يفعل الاستعمار في الجزائر. الجزائر كلها دماء، بحور من الدماء، بسبب تدخل الفرنسيين في الجزائر وإلغائهم قرار شعبها الذي اختار دين الله تعالى منهاجا لحياته. انظروا لو كانت الأمة متوحدة لما تركت الجزائر وحدها تدمر وتقتل وتسحق، وكل هذا بسبب ترك الأمة للجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هل هناك حالة شر من الحالة التي نحن فيها؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله تعالى يعلم. فخذوا بعلم الله وأمر الله ولا تأخذوا بعلمكم. ثم يقول الله تعالى عن القتال في الشهر الحرام، هل يجوز القتال في الشهر الحرام أم لا يجوز؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام من الكبائر، من الكبائر يعني من المعاصي الكبيرة، لكن الله تعالى يقيم مقارنة بين القتال في الشهر الحرام وحرمة القتال في الشهر الحرام وما يرتكبه المشركون والعدو في الشهر الحرام وفي البيت الحرام. فلو أننا قارنا بين الحرمتين، بين حرمة سفك دماء المسلمين وبين حرمة الشهر، فإن دماء المسلمين أكثر حرمة عند الله من البيت الحرام ومن الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى على سؤالهم، والمسلم يجب أن يعلم ويتفقه في الدين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم يعطي: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ما فعله المشركون أكبر من حرمة الشهر الحرام، فالمشركون أخرج المسلمين من ديارهم، والمشركون حرموا على المسلمين دخول البيت الحرام. لذلك فرض الله تعالى القتال حتى في الشهر الحرام عندما يستدعي الأمر أن تحفظ حرمة الإنسان وحرمة المسجد عن حرمة الشهر، فالشهر تصبح حرمته أقل من حرمة دماء المسلمين ودماء ومقدسات البيت الحرام. نقرأ الآية مرة أخرى حتى نفهم معناها. يسألونك عن الشهر الحرام، يعني عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا هو الجواب، قتال كبيرة. ولكن وكفر به، نعم، وكفر به، كفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والأخيرة: والفتنة أكبر من القتل. فتنة المسلمين عن دينهم عندما يدخل العدو إلى أرضهم في الشهر الحرام ويحملهم على الكفر بالقهر والقصر تصبح حرمة الدين وحرمة الدم وحرمة البيت الحرام أكبر حرمة من حرمة القتال في الشهر الحرام. ثم يبين الله تعالى أن العدو لا يعرف المهادنة بيننا وبينه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. شوف النتيجة، النتيجة الخطيرة. ومن يرتد منكم عن دينه، بسبب تسلط العدو اليوم في بلادنا ارتد الكثيرون عن دينهم. هناك كثير من المسلمين اليوم يتعاملون مع العدو ولا يحترمون دماء المسلمين ولا أرض المسلمين ولا دين المسلمين. انظروا ماذا تفعل الحكومات العربية بشعوبها، تسفك دماءها وتفتنها عن دينها لأنها تحكم باسم الشيطان وباسم أمريكا، وتحكم باسم إسرائيل ولا تحكم باسم الله، وعطلت الجهاد وفاوضت اليهود على أن تخرهم على أرض فلسطين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. وهذه أكبر المصائب، فأولئك الذين يموتون على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأيهما أحسن، القتال أم الكفر، أو الموت على الكفر، أم الدخول إلى جهنم والخلود في النار؟ ثم يحدثنا الله تعالى عن الخمر والميسر التي ابتلينا بها والتي أصبحت قانونا ترعاه حكومات بلادنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهم إثم كبير، ذنوب وخطايا كبيرة، ومنافع، وقلل من شأن المنافع لأن الناس يبيعون الخمرة ويصنعونها ويربحون بها في الدنيا. فذكر الله المنافع ولكنه أجرى مقارنة بين المنافع والمضار، وإثمهما أكبر من نفعهما. ضرر الخمر والميسر أكبر من النفع التجاري الذي يحققه تجار الخمور وتجار البارات وتجار الخمار، وهو الميسر، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ما زاد إثمه عن نفعه يصبح محرما في العقول، في العقول السليمة. ثم يسألونه ماذا ينفقون، يعني النفقة، ماذا ننفق؟ فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ما يزيد عن حاجتكم فأنفقوه في سبيل الله. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، في مصالح الدنيا وفي نتيجتكم في الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، مجتمع في يتامى، كيف نعالج قضية اليتامى؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أصلحوا شأن اليتامى. قالوا يا رسول الله اليتامى فماذا نصنع في أموالهم؟ أنطعمهم مع أولادنا أم نطعمهم معزولين عن أولادنا؟ نسكنهم مع أولادنا أو نستأجر لهم بيوتا أو نشتري لهم بيوتا؟ نكسوهم مع أولادنا بنفقة أولادنا أم نكسوهم لوحدهم؟ سألوه ماذا نفعل؟ اليتيم ترك له أبوه مالا، فهل ننفق على اليتيم من ماله الذي تركه أبوه وحده؟ نستأجر له ونطعمه ونلبسه ونسكنه وحده أم نسكنه معنا؟ يا رسول الله النفقة على اليتيم مع أولادنا أقل كلفة، أقل مؤونة من أن يستقل عن عيالنا، فماذا نفعل؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني انظروا إلى ما يصلح شأنهم. إن كان دمجهم مع العائلة أوفر لأموالهم وأجدى وأنفع لهم فاجعلوهم مع أولادكم. أما إن كنتم ستطعمون أولادكم على حساب اليتامى فلا، يعني بعض الناس بحجة أن اليتيم معهم يأكلون من ماله ويطعمون أولادهم معهم، فأي طريقتين نتبع مع اليتامى؟ فقال تعالى في كلمة واضحة: قل إصلاح لهم خير. تنظرون إلى مصلحة اليتيم لا إلى مصلحتكم ولا إلى مصلحة نسائكم وأولادكم. فإن كان دمج اليتيم مع العائلة أصلح لحاله وماله فاجعلوه مع أولادكم، وإن كنتم ستأكلون مال اليتيم أنتم وأولادكم وأزواجكم فلا، فهذا إفساد، والله يعلم المفسد من المصلح. رب العالمين بيعرف مين بدي ياكل أموال اليتامى ومن سيصلح اليتامى. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لضيق عليكم لأتعبكم في شدة الكلفة، ترك الخيار لكم، والله يعلم المفسد من المصلح، فإياكم أن تكونوا من المفسدين وكونوا من المصلحين. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. عزيز جبار قاهر يعاقب من يأكل مال اليتيم، حكيم فيما شرع لعباده. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى خطورة الزواج من المشركات، الزواج من المشركات وتزويج البنات للمشركين يدخل إلى جهنم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة العبد المؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم. شوف واحد مشرك بتاخذ العقل جميلة تسلب قلبك، تيجي بتاخذها توقع يا مسكين في البلاء الكبير، توقع يا مسكين في الكفر وأنت لا تدري، تجرك إلى الفتنة جرة وأنت فتنت بجمالها، ولكنك قد ضيعت دينك. فأيهما أغلى، دينك أم جمالها والشهوة بها؟ يسألونك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين، يعني ما تزوجوا الكفار المشركين بناتكم وأخواتكم، ما تزوجوا المشرك، والله فلان دكتور بس ما بيعرف رب العالمين، مشرك ملحد، فلان مهندس، فلان غني كبير وتاجر كبير، من زوجه والله الناس بشط طريقهم، الناس بيعطي البنت خطيب إلى جهنم ويقدمها إلى النار مجانا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم يبين الله لماذا الأولئك يدعون إلى النار، مشركون بيخلون على جنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وأخيرا يسألونك عن المحيض، ما حكم الرجل مع امرأته في أيام الحيض؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا المحيض يؤذي المرأة، لا يجوز أن يقربها زوجها وهي حائض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، يعني أرض تزرعون بها بذوركم أولادكم، نساؤكم حرث. وشبه المرأة بالحرث لأن الرجل عنده البذور والمرأة عندها الأرض التي يحصب فيها الولد وينبت فيها الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ديننا وأن يعلمنا كيف نقاتل عدونا. اللهم اجمع أمتنا على حبك وحب نبيك وحب عمل صالح يقربنا إليك. اللهم عمر بيوتنا بالإيمان و هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق شملنا بالطلاق، واجمع شملنا بالمحبة والمودة التي ذكرتها في كتابك العزيز، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. صلى الله عليه.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: الفقه على نصره المؤزر الذي نصرنا فيه على أعدائنا في هذه المعركة يا عمرو. الحمد لله.
1: نعم نعم يا حسان، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأذل الظلم والظالمين، فلقد كانت معركة أدرك فيها العدو قوتنا وشدة بأسنا.
0: أرأيت كيف تغلبنا عليهم فقتلنا من قتلنا منهم وأسرنا من أسرنا منهم وولى الأدبار منهم من ولى.
1: لقد كان قتالا سهلا بسبب تخطيطنا وقوتنا وكثرة عددنا، ولو أنهم لم يفروا من أمامنا لم تلأت أرض المعركة بجثث وأشلاء مقاتليهم.
0: أنا واثق أنهم لن يعودوا لقتالنا ثانية، وإن عادوا فإننا لهم، وأتمنى أن يعودوا لنقضي عليهم تماما هذه المرة.
1: لقد تمنيت ذلك مثلك يا حسان، وأرجو الله أن يعيدوا الكرة لتدور الدائرة عليهم بما لم يحتسبوا. ثم
0: عمرو، انظر، هذا هو القائد قائدهم ويشير للجند أن يجتمعوا، يبدو أن هناك أمرا ما أو أنه يريد أن يتحدث إلى الجند.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا سيد القائد. هناك جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وصلوا إلى معسكرنا وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحيم، ويرغبون في مقابلتكم.
3: إذنوا لهم بالقدوم على الفور ورحبوا بهم ورافقوهم، وها أنا ذا قادم لاستقبالهم بما يليق بمكانتهم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أبنائكم الجند المظفرين بإذن الله أيها الأئمة الأفاضل والعلماء الأجلاء.
4: بارك الله فيك أيها القائد، وبارك في جندك الكرام. لقد جئنا نهنئكم بهذا النصر المؤزر، ونشد على أياديكم وندعو لكم بالظفر إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم جميعا وجزاكم عنا خير الجزاء.
4: علمنا عند قدومنا أنك كنت ستخاطب الجند، فلا تشتغل بنا عما كنت ستقوم به، فتفضل تفضل أيها القائد، واعتبرنا جندا نأتمر بأمرك في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن حياض المسلمين.
0: هيا يا عمرو، هيا نقترب أكثر لنتمكن من سماع كل كلمة، ونرجو الله الخير والسداد.
3: أيها الجند، لقد كتب الله لنا التمكين من عدونا والنصر عليه، فلله الحمد والمنة. فلا تجعلوا فرحتكم بهذا النصر تشغلكم عن الحرص والحذر من غدر هذا العدو الذي يتربص بكم ويتحين الفرص، حتى إذا وضعتم أسلحتكم غافلكم ومال عليكم ميلة واحدة فتكون بذلك الغلبة علينا. فالحذر الحذر، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
0: إن قائدنا يحذرنا من عدو عرفناه جيدا، سأستأذنه بكلمة أخاطبه بها بما يطمئنه على جنده واستعدادهم للقاء عدوهم في كل وقت.
1: إذن عليك أن تتكلم نيابة عن كل الجند، وأظن أنهم لن يعارضوا موقفك هذا لشعورهم بنشوة النصر.
0: اسمح لي يا سيد القائد بكلمة نيابة عني وعن كل إخوان الجند.
3: تفضل يا حسان على الرحب والسعة.
0: إننا يا سيد القائد جند مخلصون لرفعة لواء الدين، وإننا واثقون من النصر دائما على عدونا الذي خبرناه وعرفنا مواطن ضعفه، ونتمنى لقاءه لنذيقه طعم الهلاك بسيوفنا. فاطمئن يا سيد القائد، اطمئن.
4: اسمح لي أيها القائد، واسمحوا لي أيها الجند، إن الغلبة لكم على عدوكم ليست بكثرة عددكم وعتادكم، إنما الغلبة لكم بتأييد من الله، فلا تتمنوا أن تلقوا هذا العدو، لأن في ذلك الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه تحقير للعدو وقلة اهتمام به. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. أخرجه البخاري ومسلم. الوسيلة منزلة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه مسلم. يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. أخذ الله العهد من النبيين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: في ظلال السيرة
2: من سراقة إلى أبي معبد. تحول سراقة إلى أسير دون حبال، أدرك أن الذي أمامه أصدق خلق الله وأسمحهم، فهو لم يقتله، لم يأخذ ماله ولا فرسه ولا سلاحه، بل لم يتركه ليحرقه العطش وتشويه الشمس ولا لتنهشه ذئاب الصحراء، مع أنه قاطع طريق مهدور الدم. تركه صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه بنفسه، فتأثر سراقة من تعامله صلى الله عليه وسلم، فعرض كل ماله هدية وقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من الحب فغرسه في قلب سراقة، قال: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. كلمات قتلت سراقة: ما هذا السمو؟ ما هذا العفاف؟ رجل مطارد أعزل، تأتيه الدنيا راغمة فيرفضها ويعفو عمن يريد قتله دون مقابل، وأنا الغني ألهث في الصحاري لأقتله من أجل إبل لا حاجة لي بها. هناك شيء أرقى من المال ومن الجاه يحمله محمد. ثم ما هذه المعجزة التي أمامي؟ خاطب سراقة نفسه وقال: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمره صلى الله عليه وسلم، لذا أحب أن يكون من رعاياه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن فهيرة، فأخرج عامر رقعة من الجلد وكتب كتابا أملاه عليه نبيه. وقبل الفراق حاول سراقة تقديم خدمة لأحبابه الجدد، فقالوا له: أخف عنا. ثم ودعوه وأردفوا قلبه معهم ومضوا، تركوه بعد أن غيروه. كان في الصباح متعطشا للدماء، فبات في المساء حاقنا لها. صار يجوب دروب الساحل، فيمر به صائد الجوائز وقطاع الطرق فيسألونه: هل رأى محمدا وصحب محمد؟ فجعل لا يلقى أحدا إلا رده ويقول: كفيتكم ما هنا. تمايلت المطايا بالمهاجرين أياما، حتى مروا بخباء أعرابي يقال له أبو معبد. كان الجوع قد نال منهم، فسألوه لبنا فقال: والله ما بقي لنا لبن. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شاة لا لبن فيها وقال: فما تلك الشاة؟ فأتى الرجل بها، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، فإذا المعجزة تتسع لها أحداق أبي معبد، وهو يرى اللبن يملأ القدح، فأيقن أنه أمام من ملأ الدنيا وأشغل الناس، فقال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك. عندها طلب صلى الله عليه وسلم منه ما يطلبه من كل غريب يسلم ولا يستطيع حمايته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تسمع أنا قد ظهرنا.
3: في ظلال السيرة.
4: مع برنامج

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، قلنا الوسوسة هي الكلام الخفي، كلنا يشعر به، كلنا يشعر بأنه أحيانا يأتينا في قلوبنا خواطر سيئة، خواطر فيها اعتداء على الآخرين، أو تعدي على حرمات الآخرين، أو سوء ظن في الآخرين. هذه الأشياء التي تأتينا مما لا ترضي الله عز وجل، والتي نعرفها بعرضها على القرآن الكريم. قال العلماء في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، قالوا: إن للشيطان، وانتبهوا أرجوكم، إن للشيطان 6 درجات من الوسوسة في قلب بني آدم. أعلاها أن يوسوس للإنسان بالكفر والشرك. يعني أعلى شيء الشيطان يأتي للإنسان بيقول له: هذا الكون ما له رب، هذا لوحده، هكذا حدث لوحده طبيعة. فإن صدقه هذا بالنسبة للشيطان منتهى أمله، فإن قال له: لا، مستحيل، هذا الكون لا بد له من صانع، بيقول له: إيه موجود لكن معه واحد ثاني، فيدخله بإيه؟ في الشرك. إذن في الكفر والشرك. فإن يأس منه لم يستطع أن يقنعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة، يعني باختراع عبادة ليست صحيحة، باختراع عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. هذه البدعة اختراع عبادة، وعبادة ليس لها أصل، أو عبادة لها أصل فيأتي فيزيد فيها أو ينقص والعياذ بالله. فإن يأس منه وسوس إليه بالكبيرة وبالفعل الكبائر. فإن يأس منه لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة، مع العلم بأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن فإن يأس من أن يوقعه في البدعة أوقعه وسوس إليه بالكبائر. فإن يأس منه لم يفلح كيده في هذا الأمر، وسوس إليه بالصغائر. فإن يأس منه حتى الصغائر لم يستطع أن يوقعه بعد أن وسوس له بها، لم يستطع أن يوقعه بفعلها، وسوس إليه بالمباحات، يعني يوسوس إليه بالأشياء التي مباحة، لا ثواب ولا عقاب، شيء لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، فقط حتى يضيع له عمره ويذهب عمر الإنسان سدى. فإن يأس منه حتى المباحات، يعني لم يفلح كيد الشيطان في أن يوقع الإنسان فيها، وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. المفضول يعني الذي ثوابه أقل، يأمر يزين له عبادة صحيحة مأمور بها شرعا لكن ثوابها قليل، حتى يصرفه عن عبادة ثوابها أكبر. شوف، انظروا إلى كيد الشيطان كم هو شديد، بسأل الله العافية لنا ولكم. أتتصورون أن الشيطان ينصح الإنسان بعبادة ليصرفه عن عبادة أعظم منها؟ وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم إخواني الكرام من الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووسوسته، وأن نكون دائما في حالة يقظة نعرض الخواطر التي تأتينا في قلوبنا على قال الله وقال رسول الله، حتى نميز خيرها من شرها. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية هتصنع قلب جميل رقيق لين هين، وده القلب اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. هدية الرحمن النهاردة لما سيدنا ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، قال يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. فسأله ثوبان مرة أخرى، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. ثم سأله الثالثة، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي من رب العالمين عن أكثر حاجة ربنا بيحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سيدنا ثوبان بيسأل النبي هو ربنا بيحب إيه، لأن المحبين دايما يبحثوا عن أكتر الحاجات اللي حبيبهم يحبها عشان يثنوا أعمارهم ويعيشوا هم بيعملوا الأشياء اللي حبيبهم يحبها. وده الحب الحقيقي، إنك دايما تكون متعلق بمراد الله اللي بتحبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف الصحابة بيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله، أوحى سيدنا محمد أنا عليكم بكثرة السجود، وكل إنسان يسجد سجد ربنا ربنا يرفعه درجة في الجنة. جماعة درجات الجنة دي حاجة ما تخطرش على قلب إنسان. أنت لما تحب تزود درجة في فندق من الفنادق ممكن تدفع مئات أو ألاف الجنيهات في ليلة واحدة. لما تحب تنتقل من الدرجة الاقتصادية في الطيارات للدرجة رجال الأعمال ممكن تدفع ألاف الجنيهات. ما بالك درجة ودرجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. يعني حاجة أصلا ما تتصورش أن أنت ممكن توصل إليها، زي ما البشر لا يتصور الوصول للسماء. عشان كده الإنسان لازم مدرك لما تسجد سجدة واحدة بس ربنا ينقلك في درجة تانية، لغاية ما تفضل تسجد لغاية ما تفضل تعلى في الدرجات، حتى يصل أكثر الساجدين فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، لما سيدنا ربيعة بن كعب كان بيحكي أنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويفضل قاعد جنب باب بيت النبي لغاية ما ينام من كتر التعب سيدنا ربيعة بن كعب، والنبي بيصلي جوه، وفجأة مرة النبي طلع لقنايم كده، فكأنه صعب على سيدنا محمد، وكأن سيدنا محمد فرح بيه أنه قاعد منتظر أي أمر من سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال له صلى الله عليه وسلم، يا ربيعة سلني ما بدا لك، اطلب اللي نفسك فيه. قال يا رسول الله، بعد ما قعد يفكر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه يا سيدنا محمد قلت له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عارف كل ما تسجد سجدة كل ما ترتفع درجة، وكل ما تسجد كل ما تقرب من درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بشرنا، وإحنا ما نتوقعش إن حد فينا يطول إن يبقى جنب النبي، لكن سيدنا محمد لأنه حنين وربنا لأنه رحيم، في ناس هتبقى رفقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن إشمعنا كل ما أسجد أكتر كل ما أقرب من النبي في درجته في الجنة؟ إشمعنا كل ما أسجد أكتر ربنا يغفر لي خطيئة من الخطايا اللي عملتها في سنين من حياتي ونسيتها، واتكتبت أحصاه الله ونسوه، ربنا كتبها ونسيتها؟ ليه الثواب الكبير في السجود ده؟ لأن الإنسان اللي بيسجد ببدنه لو حس بالسجدة دي بقلبه، قلبه كمان هيسجد لربنا. على فكرة أي حاجة تعملها بجسمك لو قلبك حس بيها قلبك يقلدها. فاللي بيمشي بكبر بجسمه مشيته كده شايف نفسه، قلبه من جوه لو حس بالمشي دي يبقى متكبر هو كمان. واللي بيتكلم بكبر بلسانه قلبه كمان هيبقى متكبر. واللي يسجد بجسمه قلبه هيبقى القلب الساجد. ولو عشت بين يدي الله قلبك ساجد هتعيش خاضع لربنا، تستقبل أوامر ربنا بنفس مسلمة راضية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الحقيقي اللي بيستقبل أوامر الله ورسوله بقلب مسلم ونفس راضية، قلب ساجد. أما اللي بيجادل ربنا كتير وبيعترض كتير على كلام ربنا، محتاج يراجع إيمانه، قلبه مش ساجد. عشان توصل للقلب الساجد أكثر من السجود، فكلما استشعر القلب سجود البدن سجد القلب مع البدن، وده هيعمل حاجة كبيرة قوي كمان في حياتك. هيخلي قلبك خاضع مع الناس، هتبقى متواضع، هتبقى لين، هتبقى هين، هتبقى إنسان سهل، مش هتبقى إنسان شايف نفسه متكبر على العباد فتبقى بعيد عن العباد وبعيد عن رب العباد. كثرة السجود بتأتي بخضوع القلب لله وتواضع النفس للبشر، فأكثر من السجود حتى ترتفع لتصل لمرافقة النبي في الجنة وحب العباد في الدنيا، وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبا، نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت رايحة أزور جارتي وصادفت نوع من أنواع البشر يمكن تعرفوه، وأنا كنت عارفة، يعني كان عندي خلفية على هذه الأنواع من البشرية، لكن اللي شفته اليوم كان شوي مبالغ فيه. جالكم سمعتوا عن الناس المصيدة؟ هذين الناس هوايتهم يصيدون عليك شغلة تضايقك. مثال، يجيك واحد يسألك أنت ساكن بيت ملك ولا أجار؟ تقول أنا ساكن بيت أجار. كم سنة صار لك ساكن بيت أجار؟ والله صار لي 10 سنوات. يا ربي، هذه الفلوس اللي تدفعها في الأجار كان بإمكانك تشتري فيها بيت، وكان مش عارف إيش. المهم أنه يحسسك بنقصك، ويحسسك بأنك أنت خسران، ويحسسك بأنك أنت ضيعت فلوسك في أشياء ما تفيد، وأنك أنت خسرت حياتك كلها في على الفاضي. المهم أعطيكم مثال ثاني. لو قال حق هذا الشخص، قال حق المصيدة، قال له والله أنا ساكن بيت ملك، راح يسأله ما شاء الله بيت ملكي؟ تقول له أيوة ساكن بيت ملك. وين بيتك؟ والله بيتي في المكان الفلاني. كم سعره؟ والله سعره كذا كذا. تدري شو يقول لك؟ بيقول لك أنت كيف دافع هذا المبلغ على بيت في المنطقة الفلانية؟ في بيت ثاني في المنطقة الثانية أرخص، سعرها أرخص بكثير. المهم يحسسك أنك أنت خسران، أنك أنت ما تعرف تفكر، أنك أنت بدون ولا شيء، إن هو أبو العريف وأنت ما استشرته، وأنه هو صاد عليك شغلة نكد فيها على حياتك. مثلا عزمت هذا المصيدة على مناسبة عندك، تلاقيه أول ما يجلس، شنو هذا الملاعق هذه تصدي؟ شنو هذه السكرات تبرد؟ يا عم الناس تعرف ان هذه السكرات تبرد، وهذه الملاعق تصدي، وهذه الملاعق رخيصة، تعرف. لكن هذه هي إمكانياتها. ليش دايما انك انت تفضح او تحب تبين للناس ان هم اقل، ان هم ما يفهمون، ان هم ما يشترون، ان هم ما يسوون؟ ترى عندهم فكرة وعندهم خلفية وعارفين شنو اللي موجود في السوق، لكن هذه هي إمكانياتهم. عندهم مسؤوليات ثانية، عندهم عيال، عندهم ديون، عندهم خلفيات أنت ما تعرفها، فليش تحطهم في مواقف محرجة؟ ترى الناس عندها عزة نفس. في كثير من الناس ما ترضى تقول أنا ما عندي، ما ترضى تقول أنا ما أقدر. فيا مصيدة، يوم تيجي تزور الناس ولا تسلم على الناس ولا تحضر مناسبة للناس، احضر وانت ساكت واطلع وانت ساكت، وكفى الله المؤمنين القتال.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله
2: عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول: تلقى أحدهم عنده فضول يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما أكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم يسمع ما يقول. ويحك، ما كفاك أن أغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فأخبرته بما أكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. سبحان الله. المسلم، نحن نتحدث عن الأولياء، والولي عنده ذوق مزوي. لا، ممكن الإنسان، الأصل بأن الإنسان الغني إذا كان جاره جائع بالقرب منه يجب، وهو يعلم، يجب عليه أن يعطيه ما يسد به رمقه، هذا فرض. فإذا كان أراد أن يحسن إليه سنة فيعطيه يعني ما يجعله بحالة جيدة، فإذا أراد أن ينال درجات عالية عند الله عز وجل يعطيه ما يجعله قريبا منه في المستوى. بس هب أن إنسانا ليس غنيا، يعني هو معتدل أو حتى أقرب للأبسط، بس جاره أبسط منه، هو يريد أن يأكل أطيب الطعام أو طعاما طيب جاءه، ولا يريد أن يطعم جاره. يعني الذوق الإسلامي يدربني أن يعني لا أظهر للآخرين ما أكل في بيتي، لأنه ربما كان جائع ما بكفي سكرت عليه الباب، كمان روح إلا والله مبارح تغدينا كذا وتعشينا كذا وجبت لأولادي كذا. ومن الأدب الإسلامي أنك إذا جئت لبيتك بطعام فاخر أن تخفيه، لا تظهره، أو قدم لمن رآه مثل ما يعني أكلت. هلأ هذا على مستوى الأكل. سادي يا أخوان، كمان على مستوى الحياة العامة، أنا ما ضروري على صفحة الفيس أكتب أني أنا اشتريت هالجوال المرتب الحلو. في ناس بسطاء قالوا أدران يعني يجد عشر معشار ما اشتريته أنت. ما ضروري على الصفحة والله إجاني ولد بجنن. في ناس ما عندهم أولاد، ما ضروري على صفحة الفيس والله يعني اظهر اخذ شي فيديو هيك لمقطع لداخل بيتي وقديشه مرتب وقديشه اكابري. في ناس مو ملاقين بيت. يعني اما وانك لا تريد ان تعطي الاخرين مثل الذي عندك، اقل شيء لا تظهر هذا الامر. وهون في نقطة مهمة، مرات في اخ حابب يكرم الايتام بجمعية معينة او من اقاربه، او هو الله منعم عليه بيروح على مطاعم فخمة، وهاليتيم مو ملاقي يعني أبسط الطعام يأتيه بالصدقات، هو بيحب يكرمه لهاليتيم، بيروح بياخده على المطعم اللي هو بيروح عليه وبيقول لك أنا حابب طعمي مثل ما أنا باكل. هلأ منيح، الله يجزيك الخير، وهي شغلة جيدة ومشكور أنت عليه، بس هذه بعدها التربوي غير مناسب، لأنه أنت حتقدر تاخده بس اليوم، بكرة حيرجع هو يأكل من هالأكل البسيط جدا. هو الحقيقة ما بيعرف شو في بقلب المطاعم، ولا لو شايفة ولا مرة راح، بس لا أنت رحت وأكرمته وجبت له شغلة كتير فخمة، فتحته على أشياء هو مو متنبه إليها. هلأ بجوز تاني يوم، اليوم الثالث الرابع يتألم، لأنه تاري والله في ناس بيروحوا لهذه الأماكن. لا، الله عز وجل يعني قسم بيننا معيشتنا، والله عز وجل يريد أن يكون أناس أغنياء جدا، وأناس أغنياء، وأناس وسط، وأناس فقراء، وأناس فقراء كمان. الله يريد هذا الأمر يحدث، والشيوعية جاءت لتجعل الناس كلهم سواء. الله هيك جعلنا درجات مع بعضنا، يعني للغني مذموم بغناه وللفقير مذموم بفقره، ما دام يجتهدان في العمل ويعملان في الحلال، وكل مختبر، يعني الغني مختبر والفقير مختبر. هلا أنا إذا بدي أكرم هالإنسان الفقير، خليني أكرمه بشيء يتناسب يعني قريب منه، وأجعله مديد، يعني بدل ما أخذه على مطعم وأدفع فاتورة كبيرة، نفس الفاتورة خلي نجيب له الأكل اللي هو بيأكله أحسن بشوي صغيرة،
بدل ما ياكلوا بيوم بياكلوا بشهر بياكلوا بشهرين. مرات بيجيك ضيف على البيت وهالضيف فعلا بسيط، انت عندك ضيافه تقيله، نصيحه لنجيب له الضيافه التقيله، جيب له الضيافه التي تتناسب مع هذا الضيف. اذا هو بسيطي روح اشتري ضيافه بسيطه، اذا هو اتقل شوي جيب اللي اتقل شوي، اذا هو لا ميسور ومنعم كثير وانت ميسور ومنعم كثير جيب له الضيافه الميسور ومنعم كثير، لانه هذا الرجل هاي الضيافه اللي تقيله كثير هو بعمره مو شايفه. انت صح اطعمته بس ممكن هو كسر بخاطري. اما ان تطعمه كما تطعم يعني بشكل كثير، او دعه يا اخي فيما الله عز وجل اعطاه، ماشي الحال قدم له شيء يعني مناسب، ممكن تكرمه بشيء اضافي ياخذه معه، بس لا تظهر كل ما اعطاك الله عز وجل من النعم، هذا ينفعك انت وينفع الاخرين. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فكان بيقول تلقى احدهم عنده فضول يعني زياده من الطعام والشراب، يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما اكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم فيسمع ما يقول، ويحك ما كفاك ان اغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فاخبرته بما اكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. قال وكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا، مقبل على الدنيا ومو ملتفت للآخرة، كان يقول عنه دائب البطنة قليل الفطنة، إنما همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار، ويحك ألهذا خلقت أم بهذا أمرت، أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار. مثل ما حكينا بالدرس الماضي الله عز وجل ما منعنا الدنيا، بس اجعلها زادا للآخرة، خذ من الدنيا باعتدال، لا تغرق نفسك في الدنيا. أما من جعل حياته كلها من أجل الطعام والشراب لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لبوسا ومطعما. يعني حتى الجاهليون كانوا يذموا اللي بس مخوا بالأكل والشرب والروحة والجية، ما هذا مو إنسان له قيمة، صعلوك هذا. هلأ بقى تجعل كل برنامج حياتك مشان تجيب الشهادة اللي بتجيب مصاري أكثر، مشان تجيب مصاري أكثر، مشكلة. أن يتحول الطبيب إلى إنسان يعني الله أعطاك مرتبة علمية وأعطاك مكانة بين الناس، بس فكره يعني أول ما بيجي الزبون أنه هذا شو ممكن يدفع هذا الرجل، مشكلة. أن تتحول إعلانات الأطباء إلى إعلانات شبيهة بإعلانات الأحذية، يعني تشعر هذا الإنسان كأنه فقد قيمته. هلا أنا ما في مانع أنا آكل وأشرب وأنا محتاج إلى المال وأريد وأسعى من كسب المال، الإسلام ما بيمنعك، بس أنت لست مكينة من أجل جمع المال، أنت مسلم لك هدف في هذه الحياة، إني جاعل في الأرض خليفة. علاقتك مع الناس مو فقط علاقة مال، أنا بدي روح، صار أحيانا واحد يروح يزور واحد تاني بيقول له خير في شيء، والله غليت لي قلبي بهالزيارة، ما في شيء جاي يزورك بس هيك اطمن عليك، حتى بيطلع بيقول لك يا أخي ما بعرف إجا وراح ما قال لي شيء، خير إن شاء الله، الله يجعله خير. شوفي صارت العلاقة بين الناس بس إنه أنت جاي يبدك تعطيني مصاري، يبدك تأخذ مني مصاري، يبدك تجيب لي شغل، يبدي أعطيك شغل. هلأ هذا جزء من الحياة بس ما هو كل الحياة. فأنت يا أيها الأخ بدك تجيب شهادة ماشي الحال، مشان تجيب عمل أرفع ماشي الحال، وتجيب مال أرفع ماشي الحال، بس مشان كمان تأخذ وقتك لبناء الأرض التي الله عز وجل أمرك أن تعمرها. يحكي لكم قصة ما يزعلوا مني دكاترة أسنان يعني رفقاتي لأنه بيشبهوني. في معنى أخ كان يحضر معنا بالجامعة من زمان، قديمة القصة، كنت أنا طالب يعني هو معنا بالجلسة، فبيحضر والله وملتزم جيد، كنا طلاب بالجامعة، تخرجنا رحنا على العسكرية رجعنا الحمد لله فتحنا عيادات. هو
صار يغيب كثير. ندق له إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاي، المرة الجاي ما يجي، المرة الثالثة ما يجي، الرابعة ما يجي. غاب شي سنة زمان يعني، غاب ما عاد إجا بنوب بنوب بنوب. هو فعلا بشغله يعني الرجل. بقال له هو بيحبني وأنا بحبه، لك يا فلان تعال، ما يجي. بعدين أنا رحت لعنده، هلا أنا بدي روح، قلت له بدي أجي لعندك، قال لي إيه بالعيادة. قلت له طيب، جيت لعنده على هالعيادة. بقى هلا ما شاء الله يعني غرفة انتظار في ناس، وعنده في ناس جوا، بقى بده يحاكيني، تفضل تفضل دكتور، تفضل تفضل. يعني المريض عم يشتغل، أنا هو عم يشتغل للمريض وأنا قعدت. كيفك يا دكتور فلان؟ قال لي والله مالي حاسس حالي إنسان، حاسس حالي دكتور أسنان. بالإذن منكم يعني. هو مراده أنه صار كأنه ماكينة من أجل العمل بطب الأسنان. بقى هو توظف في يعني قطاع عام بطب الأسنان، بيطلع على شغله الساعة 7 الصباح، بيجي الساعة 3، بفوت على بيته هالنص ساعة بيأكل لقمة، يا بينام يا ما بينام، بفوت على عيادته هيك للساعة 12، مثلا 5 للساعة 12، بيته قريب على عيادته، مرات أكثر من 12. قال لي والله فوت على بيتي، بينام في الصباح بيروح على الشغل. طيب هلأ ماشي الحال، أنت بدك تشتغل وبدك تجمع مال وبدك تعالج أسنان، وأخي والله ماشي الحال عم يجي مصاري، بس كمان أنت إنسان يعني، أنت في زوجة بدك ترعاها، في أولاد بدك ترعاهم، في صلة رحم بدك توصلها، في مسجد بدك تحضره، في مجلس علم بدك تكون فيه، في جوار بدك تتواصل معهم، وأصلا المال اللي بدك تجيبه من أي عمل أنت تعمله هو مشان يخدمك، مشان أنت تعمر في الكون، أما أنت لست بس ماكينة لتجمع مصاري. لا يخشى، هو الحقيقة مغرية يعني، الحقيقة الحياة الدنيا مغرية، كلياتنا في أعمالنا يعني في في في إغراء بهذا الشيء. تجي مجالس العلم، مجالس الذكر، سبحان الله تأخذك من هذه الدنيا. يا إخوان سبحان الله، أكثر صلاة استشعر فيها مرارا هيك بالقرب من الله وأثر فيني هي صلاة الظهر اللي بنص النهار، أنت وبزحمة العمل وعم تشتغل وهات وخود وإلي وإلك وزاد ونقص، أدان تلتفت على القبلة هيك وهيك، هي يعني هي مثلا أنتوا قاعدين هون عم بتحاكي أنا وياكم، تعطوني مصاري لا أعطيكم، بلتفت بترككم كلكم وأنت بتتركنا كلنا، تلتفت وحتى هيك بتعمل الله أكبر. العلماء قالوا حتى هي الإشارة في إلى أثر تربوي، الله أكبر، بتعمل هيك أنك أنت حزت كل شيء دنيا هيك ورا ظهرك وتقبل على ربك، فعلا بتغير كل الموضوع. يعني هلأ بتقول له شو صار، جبت البضاعة ما جبت، حسمونا ما حسم، جبت الفواتير، هلأ بعطيك دفعة، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي، غير كل السيرة وغير كل الموضوع وغير كل المخاطبين، كنت عم تخاطب بشر اللي عم تخاطب رب العالمين. فالصلاة تأخذك شايف من هذه زحمة الدنيا وبترجعك لمن أنت، يعني حقيقة عبوديتك لله عز وجل. مجلس العلم نفس الشيء، خطبة الجمعة نفس الشيء، بس خطية اللي ما له مجلس علم، ما له خطبة جمعة، ما له صلاة، فعلا تأخذه الدنيا وتأخذه بعيدا، حتى بيتحول من أجل هذا المال. وأنتوا بتشوفوا بتسمعوا قصص، ولعل تعرفون بعض أصحابها، من يؤذي أخاه يؤذي أخته، يؤذي أباه يؤذي أمه. من زمان صارت معي قصة، كانت عيادتي بركن الدين، إجاني رجل، والله يا أخوان رجل يعني فعلا يعجبك منظره ومكانته الاجتماعية، وجاي طارق مشوار يعني إرن بعيدة جاي على ركن الدين، أخذ موعد هو، تفضل. قال الأستاذ أنا مو معالجة، استشارة. نعم تفضل. قال أنا أبي غني جدا ونحن عائلة كثير ثرية. قلت له الحمد لله. قال لي توفى الله تعالى أبي، فتوزعت الورثة، قصة كثير قديمة. قال لي الحمد لله الحمد لله، أنا طلع لي 200 مليون ما شاء الله، الله منه، ولو أخوات شباب وبنات وأم، وأمي أخذت وأخواتي أخذوا. قلت له كويس. قال لي أنا أحسن واحد بأخواتي بالتجارة، الحمد لله الله فاتح علي كثير، الله فاتح علي. قلت له منيح. قال لي أمي هلأ عايشة موجودة، عم تعطي إخواتي وما تعطيني، لأنه أنا أحسن من إخواتي، هنين أضعف مني، فعم تعطيهم له من مالها يعني من مالها الخاص. قلت له منيح. قال لي هلأ أمي حطيت معي
ما نسيت يمكن 10 مليون وقتها مدري 20 مليون، حطيت معي مصاري شغل لي اياهم. قلت له كويس. قال لي بجوز الطشه لامي. والله الله اكبر. قال لي ما عم تعطيني بس عم تعطيهم. معلش الطشه. استغفر الله العظيم. شايف يعني لما واحد لك يا رجل لما تأخذه الدنيا بصير ما عاد هو ليش المصاري أنت بإيدك؟ المصاري شان أنت تسعد وأمك تسعد وأخوك تسعد وأختك تسعد، بس هذا خطية من لما أخذته الدنيا ما عاد عرف، صارت المصاري هي المال هو الهدف وليس هو الوسيلة. فكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا دائم البطنة قليل الفطنة، همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. بيقول له ويحك، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ وكان يقول إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان. فجاءت البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته، حتى جاع بعد الشبع ومشى بعد الركوب وخدم نفسه بعد أن كان مخدوما، فصبر ورضي بقضاء الله عز وجل، وقال هذا نظر من الله عز وجل لي، هذا أهون لحسابي غدا. وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته، فجزع وهلع وقال والله ما لي بهذا طاقة، والله لقد عودت نفسي عادة ما لي عنها صبر من الحلو والحامض والحار والبارد ولين العيش، فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العيش. شايف عم بيقول الناس بالعافية كلهم مثل بعضهم، بس وقت البلاء بقى بيبان مين منضبط بالشرع ومين ما منضبط. هلأ أنا بقولكم إحنا كنا بالجامع مناح، بس بدنا لما يعرض عليك المال الحرام شو بيصير؟ لما تعرض عليك امرأة بالحرام شو بيصير؟ لما تعرض عليك جاه بالحرام شو بيصير؟ لما بعيد من هون يعني تنزل ضائقة بأحدنا شو بتساوي؟ يقول إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان. هلأ يا أخوان يلي بيكثر من ذكر الله تعالى له مجالس علم وذكر، له صحبة صالحة، بإذن الله عند البلايا أو عند الراحة هو منضبط بأمر الله. بس إذا ما في ذكر ما في مجلس علم ما في مين يذكره في هذا الأمر، تجده يخطئ. ختاما، أسند شميط عن جماعة من التابعين. شو معنى أسند؟ يعني روى أحاديث بإسناد. شو معنى عن جماعة من التابعين؟ معناته هو من الجيل الذي بعد التابعين، يعني دون التابعين، أو أنه بصف التابعين لكنه روى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أتابع ما ذكرته في الحلقة الماضية من تحريم معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه رسول الله. فالعاصي للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو عاصٍ لله تعالى، لقوله عليه وآله الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. إن عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام سيتحسر يوم القيامة على ما فرط في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل شانه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والعاصي درجات، كما أن المعصية درجات. فمن كان في العقيدة فهو في النار والعياذ بالله تعالى، كما في قوله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ولاحظوا، إلى الخلود في النار، وجاء الفعل ومن يعصي. والعاصي هو محقق ومنفذ لوسائل إبليس في إضلال الخلق، وقد كثرت الآيات القرآنية في ذلك، وتوسعت في بيان مداخل الشيطان ووسائل إغوائه في كتاب العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة. ومن أهم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة: النفس. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد المولى عز وجل قد ذكر مراتب النفس. النفس الأمارة: إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس الملهمة: فألهمها فجورها وتقواها. والنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفوس الثلاثة للشيطان له عليها سبيل وله عليها مدخل، وهي واقعة تحت قبضته وتصرفه. أما النفوس الأخرى فالشيطان ليس له عليها سبيل إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، وهي النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية. والراضية بصيغة اسم الفاعل، وهي التي رضيت عن الله عز وجل. أما المرضية فهي بصيغة اسم المفعول، وهي التي رضي الله تعالى على صاحبها. يقول جل شأنه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس بعد أن تصل إلى هذه الحالة ودخلت في الإضافة، لا يمكن لا سبيل للشيطان عليها البتة.

يلقون غيا. والمدخل الثالث هو الأهواء، والأهواء مراتب، وأعلاها أن يتخذ إلهه هواه، كما قال جل شأنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا شك لا هادي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أهم مداخل الشيطان بالنسبة للنفس الإنسانية. وأصحاب هذه النفوس الأخيرة لا تقع في معصية إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا بين عليه وآله الصلاة والسلام: متى يقع الإنسان بالمعصية إذا غفل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وعاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو من حزب الشيطان، لأن الناس حزبان: حزب الله تعالى وهم المؤمنون المتقون المطيعون، وحزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون والعصاة والفسقة. وكل عاص هو من حزب الشيطان، وانتماء إليه بقدر ضخامة وعظم معصيته. فالفاسق ليس كالكافر والمنافق. وعلى كل حال، فحزب الشيطان خاسر من أهل النار والعياذ بالله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بينما قال تعالى عن حزب الشيطان: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام غير موفق، لأن الله تعالى إذا أراد بعبد من عباده خيرا ألهمه رشده ووفقه لطاعته والعمل الصالح، وإذا لم يرد به خيرا لم يوفقه للطاعة ولم يلهمه رشده ولم يوجهه للعمل الصالح، لأنه فقد توفيق الله تعالى. والتوفيق الذي يناله العبد المؤمن إنما هو من الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. بخلاف العاصي فهو غير موفق، لهذا نزع الله تعالى عن العاصي عونه فلم يصب الحق بخلاف المطيع. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام لا يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى يكره الكفر لعباده كما يكره الفسق والعصيان. وإذا كان الفسق هو الذنوب الكبار فإن العصيان يشمل جميع المعاصي، لذا جاءت آيات كثيرة فيها كراهية الله تعالى لكثير من المعاصي، كما أن فيها كراهيته الكفر والفسوق. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم نجد كثيرا من مفردات العصيان كرهها الله تعالى ولا يحبها. إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب الجهر بالسوء من القول، إلى آخره. عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو ضال من الضالين، لأن ترك السنة عمدا ضلال مبين وغواية واضحة، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن ترك السنة ضلال، وأن النجاة من الضلال هو التمسك بالسنة النبوية.
وأن معصيته عليه

0: عليه الصلاة والسلام ضلال وغواية، أقتصر على ذكر بعضها. عندما يقول المولى جل شانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة سؤال النفر الثلاثة عن عبادته عليه وآله الصلاة والسلام، وفي آخره يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صفة خطبة النبي أو خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، يقال الهدي ويقال الهدى باللفظين، وشر ويقال شر الأمور محدثاتها، وكله بدعة ضلالة، كما في صحيح مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأمان من الضلالة، وهو التمسك بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وأخرج الإمام البخاري بعض هذا الحديث. ولاحظوا: فلن تضلوا، ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا. فالتمسك بالسنة النبوية أمان من الضلال مع التمسك بكتاب الله عز وجل. وعصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق، وأسأله تعالى أن يكرمنا بحسن الاتباع والطاعة والامتثال، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المحشورين تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يطبع. يطبع. يطبع. يطبع. يطبع.

إذا وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأوليائه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون أنا وإياكم من هؤلاء وجميع أهل الإيمان والإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه البسيطة، وأمرنا باتباع أثره واقتفاء سنته والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. تبي الهداية؟ مالك إلا باب واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذولي شرطين العمل الصالح، تبي عمل مقبول شرطين: توحيد، أن يكون عملك قصدت به وجه الله عز وجل لم تشرك به شيئا. ثاني: فليعمل عملا صالحا، أن توافق في عملك هديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل من كان في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر يتأسى به صلى الله عليه وسلم. وراجع نفسك، هذه معادلة قانون، بقدر تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على أن تتأسى به، هذا دلالة على إيمان في قلبك بالله واليوم الآخر. كلما ضعف التأسي وما كان هديه صلى الله عليه وسلم على بالك كثير، راجع إيمانك بالله واليوم الآخر، راجع الرصيد، علاقة طردية: إيمان مرتفع تأسي مرتفع، إيمان منخفض تأسي منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الناس، خير من تعبد لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له المقامات العالية والقدح المعلى في حسن العبادة، كثرة الذكر وحسن المسابقة إلى مرضات الله عز وجل، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. على مستوى الصلاة، على مستوى الصيام، على مستوى القيام، على مستوى الحج، على مستوى الأخلاق، على مستوى التعامل، على مستوى السلوك، بلغ الغاية، أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر وصله صلى الله عليه وسلم. هذه دقائق معدودة نتكلم فيها عن بعض معالم وملامح عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطيل القيام. استغربت عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، جاء في رواية حتى تتورم قدمه، تتورم من طول القيام. فقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا الوضع الطبيعي الآن، الإنسان يزيد في الطاعة رجاء المغفرة، كلنا نزيد في الطاعة والخير نرجو المغفرة الله عز وجل. عائشة تقول: يا رسول الله، يعني ليش تجتهد هذا الاجتهاد؟ أنت سلفا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. شوف الجواب، جواب العابد الزاهد، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله غفر لي وأكرمني بهذه المغفرة، طيب هذه المغفرة ما ينبغي أن تقابل بشكر؟ وعلى مثل هذا القانون والمعادلة راجع كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الراتب، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإيمان. هل أديت شكر هذه النعم لله عز وجل؟ الله أعطاك نعم سلبت من غيرك، هل أديت شكر هذه النعم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الخيار من عباد الله الصالحين هم الذين عندهم هذا القانون والمعادلة، كل نعمة لها شكر خاص بها. الصيام، كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، وحث على صيام
أيام البيض على صيام الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وفي الحضر. قال الراوي: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، حار، قال: حتى إن أحدنا ليضع يده على جبهته من شدة الحر، قيض، حر صيف. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حر يا جماعة، لازم نفهم السفر في ذاك الزمان ونفس الآن، مركب وطيارة وتكييف فوق راسك وخدم وحشم ومضيفين وأكل رايح وأكل راد، على بعير ولا على ناقة ولا على فرس ولا على بغلة، والشمس حنانية فوق راسهم ومسافات طويلة، مع ذلك يصوم صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصيام، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. فاحرص على أن تتأسى بعبادته صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، قدر جهدك، تكثر من الصيام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، تداوم على القيام كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم. إن ما استطعت أن تقيم كما قامه صلى الله عليه وسلم، يقرأ السبع الطوال ويقرأ الساعات الطويلة، على الأقل يكفيك ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع تداوم عليها، رجاء أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم. العبادة العبادة العبادة رصيدك الذي ينفعك عند الله عز وجل، لا رصيد المال ولا العمارات ولا العقارات ولا الأسهم، رصيدك اللي ينفعك قدام، رصيد العبادة والطاعة. احرص على أن تكون من العابدين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزة عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلص العزا يا ماما، كل واحد روح عبيته.
1: أخي ألا، وأنا وإنتي ضلينا بين أربع حيطان نتذكر الماضي وبنتحسر على الغوالي.
0: يا ماما يا ماما، بابا صار له 100 شهرين وإنتي صار لازمك تتغذي. عيش على الألي عشاني يا ماما، عشاني. بكفي فارس وبكفي بابا كمان، انت حبيبتي يا ماما، ايش عشاني بس.
1: ما لي نفس لاشي يا ماما يا إلا. صحيح اجت هدى اليوم،
0: اجت الصبح وانت نايمه وما رضينا نصحيك،
1: وجابت معها صفيه الصغيره. هديها، روحي هديها.
0: هدى قالت انها راجعه المساء وبدها تجيب صفيه معها. قلتلك يا ماما صحنا الشوربه. قلبي يطعميكي، الله إنها كويسة إلك. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري بس. هاي يلا يلا يلا بسرعة، واحدة واحدة بس، واحدة.

0: البنت سخنة يا أبو محمد ولازم هدى تكون مع بنتها.
1: إيش يعمل يا أبو محمد؟ الناس بتضلها تروح وتيجي عليهم تاخد بخاطرهم، وهدى غاد قام بالواجب
0: يا مرت عمي. طب خلص العزم من شهرين ونص.
2: وداد ناولين الكمادات من توم ساكت.
3: ايه هذا الناقص، امها طالعة وانا اخدم ببنتها.
1: ايش بتحكي يا وداد؟ ما سمعتش
3: ولا اشي، بقول ربنا يرحمنا برحمته. هيني رايحة.
2: وهاتي علبة الدواء معاك.
3: حاضر حاضر. اوف هاي اللي ناقص.
0: وليش مستغربة يا هدى؟
4: لا بس قلت يعني يمكن نطلق هيك أسبوعا بالبيت عشان خالته أم فارس يعني.
0: آخ البيت كله حزن بحزن. تعرف يا هدى نفسي يرجع البيت مثل ما كنا صغار. بتذكر أيام زمان لما كنت ألعب مع فارس، يستنى بابا يكون جاي معه حاجات كتير زاكية، نهجم عليه أنا وفارس، نتسابق مين بده ياخد كيس الحاجات في الأول. أنا آسفة يا هدى، ما قصدت أذكرك بفارس بالمرة. امسحي دموعك الله يخليك، امسحي دموعك مش ناقصة أنا.
4: بسيطة بسيطة يا آلاء، أي هو بروح من البال أصلا؟ والله دايما هالفارس ببال.
0: بابا الله يرحمه كان متعلق فيه كتير، هيو لحقه الله يرحمهم الاثنين.

0: شكل هدى رح تضلها عند حماتها.
1: عنجد احسن يا شيخ.
2: وليش كل هالفرحه وداد؟
1: ايه رح ترجع على بيتها، الله يستتها في دارها.
0: مين؟
1: هدى.
0: ومين قال لك رح ترجع؟ مش رح ترجع، جوزها استشهد وهتضلها ببيت اخوها.
1: هي واذا هي بدها ترجع انت ايش بدك فيها؟ هي
0: نعم شو كيف ايش بدي فيها؟ هذه اختي.
1: قال اختي؟ قال يعني بدها تضلها في خلقتي اختك هي وبنتها. اي ما صدقنا ترجع، اي والله الضرم هي مكفيانه
0: بخلقتك. بدي اعتبر حالي ما سمعتش الكلمه هذه يا وداد.
1: ياه يا محمد دائما بنتقاتل عشان اختك.
0: اسمعي، بتشيلي اختي من راسي والله، واللي اسمه الله يا وداد اني بزعلك مني. هذه اختي يعني كل شيء بحياتي.
3: الله يخلي لك اياها اختك، ان شاء الله بموت برتاح. انا ماليش قيمه اصلا، كل اختك وامك وابوك، انا ولا شيء بحياتك.
4: خير يا وداد، مالك ضاربه بوزك من الصبح؟
1: اي هدى بنتك تعبانه، خليكي عندها.
4: بس انا سبتها عند ماما الله يحفظها. بس مش عندك؟
1: قال خليتها عند ماما. وداد هاتي الدواء، وداد جيبي الكمادة، وداد سوي، وداد جيبي. اقعدي انتي اختي واخدمي بنتك، ولا بتفكري يعني الجنة تحت اقدام الامهات بسهولة يعني؟
4: وداد اللي فيها بكفينا الله يرضى عليكي، مش ناقصاكي خلاص.
1: قال اللي فيها مكفيها. وعلى ايش؟
4: عندي اقتراح الك، ايش رأيك اعمل لك صفحة فيسبوك؟ بركي نلتهيتي عني شوية.
1: عأساس اني شايفاكي اصلا. قال فيسبوك.
4: وداد اوعي تنسي تحكي لمحمد اللي صار. لا لا لا، وكمان زودي عليه بهارات وتوابل من عندك، واوعي ها تنسي تتحولي للملاك، يعني دموع وشويه من هدول الحركات بتزبط الوضع. تقلقيش.
1: بنشوف يا ستي وداد، يا انا يا انت.
4: يا شيخه اقول لك مش فاضيه لك، ابعدي هيك.

0: تعب اليوم تعب.
1: وين يا دولة من بعد العزمة شفتك؟ كويس اني شفتك اليوم.
0: معلش كنت مشغول يا اخو محمد.
1: بدك الصراحة انا خايف عليك لانه شغلك كله خطر بخطر.
0: ايش نعمل يا اخو؟ كله من اجل اطراب فلسطين.
1: بتعرف يا عادل نفسي انضم معكم.
0: ايش يا اخي محمد، انت الوحيد لامك وابوك وعندك عيلة يعني.
1: ما تنساش عادل انه في رب بتولى الكل برحمته.
0: ايه والنعم بالله، المقاومة فخرنا. بعز البرد الناس ببيوتها بتكون نايمة وهم بحرسوا الحدود وبدافعوا عن القضية. الله يحفظهم بحفظه يا رب.
1: ربنا يحميهم كلهم. مشان هيك نفسي أقدم إشي للبلد ودافع عن القضية. القضية الفلسطينية أعظم القضية في العالم.
0: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.

0: ماما الله يخليكي، خلاص ما تقعديش تحكي عن وداد.
1: خليها عشان محمد يعلمها الأدب.
0: يا ماما يا حبيبتي لا، ليش تروحي تحكي لمحمد؟ يعني هي يمكن مش مستوعبة، عندها شوية جهل، بس احنا ليش نروح نخرب بيتها ونعمل مشاكل بينهم؟ هي صح شوي بتكرهني وبتقرفني حياتي يعني، بس خلاص ليش نروح احنا نعمل مشاكل؟ خلينا ننسى هالقصة.
1: بس هي زودتها معك كتير يا ماما، اتكلمت معها أكتر من مرة بتسمعش الكلمة.
0: معلش يا ماما سمحيها عشان خاطري.
1: هالمرة عشان خاطرك وبس.
0: وهاتي راسك، ربنا يخليلنا إياك يا أحلى أم بالدنيا. وبعدين يا ماما اسمعي، ما أنا كلها يومين وهرجع على بيتي، نقعد نعمل قصص ليش؟ الله يهديها ويهدينا يا رب.
1: ربنا يهدي بالك وسرك يا عيون ماما، بس راح أخبر أبوكي عشان يكون معاه علم يتصرف معها هو بطريقته وأسلوبه.

0: أشوفك طفران
1: من النسوان ومشاكل النسوان.
0: وال عأساس بتقول لي تزوج وارتاح.
2: اوعى تعملها يا عادل وتتجوز. وجعة راس ما بعدها وجعة راس. هادي قالت وهادي عادت. اوعى اوعى اوعى.
0: اللي بشوفك بقول لك انك متجوز اربعة.
2: يا راجل بوحدة مش خلصان ومش عدقاني. بدك كمان ثلاثة والله بموت.
0: الله يكون بعونك. نستودعك.
2: الله معك يا حبيبي. الله سهل عليك عدولة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يزول الهم والأحزان تبقى، فيا للعمر ما خلى وأبقى، وهذا القلب أجلده ليقسو، فإذ بالقلب عاند واسترقى. وقلب الشاعر المشتاق أصفى من الماء المعين، ومنه أنقى. تداعبه المعاني حيث حلت، قوافي الشعر تدفعه فيرقى.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقيل ذوي الهيئات عثراتهم. لو أن واحدا من الصحابة الكرام أخطأ أو زلت به قدمه أو تجاوز في فعل من الأفعال وقد علم من حاله السلامة أو علم من حاله حب الله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقيله عثرته. من ذلك ما صنعه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كاتب أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، وما أراه إلا يريدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك عن طريق الوحي، فانتدب جماعة من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا الكتاب. فذهب هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان فوجدوا المرأة واستخرجوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي شك، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن أصيلا فيهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه صنع مع خالد بن الوليد لما أثخن القتل في بعض قبائل العرب، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وما زاد على ذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وما قتله رضي الله عنه تشهيا لإراقة الدماء، وإنما تأول بأن هذا الرجل ما فعل ذلك إلا تعوذا من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة بقوله: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لامه عليه الصلاة والسلام وأثبت خطأ فعله، لكنه ما أتبع ذلك بأن أخرجه من زمرة المؤمنين وجماعة المسلمين، أو أنه أمر الناس بأن يقاطعوه، اللهم لا، وإنما لم يتجاوز بالأمر محله. هكذا كان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل.
1: في معرض الحديث عن الحياة، لابد أن يتمتع الإنسان بقدرة على معالجة شؤونه، وتمام الصحة وموفور العافية له الدور الأكبر في الحياة الكاملة غير المنقوصة. كيف عني الإسلام بالحياة من جانب الصحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، أنت بهذا السؤال أدخلتنا في المحطة الأخيرة.
1: نعم.
2: المحطة السابعة، محطة الصحة. فالله عز وجل حينما حدثنا عن طالوت قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
1: نعم.
2: هذه إشارة قرآنية إلى الصحة. شيء آخر، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: نعم.
2: بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة على إطلاقها تعني قوة الجسم. نقطة دقيقة في الموضوع، أن الدنيا من أجل العمل الصالح، والقوة تعطي المؤمن خيارات لا تنتهي في العمل الصالح. فإذا كان طريق القوة سالكا بكل أنواعها وفق منهج الله، ينبغي أن تكون قويا. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، فالضعف وسام شرف للإنسان. هذا في المعنى العام للقوة. لكن أحد أنواع القوة قوة الجسد. فلما أمر النبي في بعض المعارك أن يكون كل ثلاث على راحله، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة. نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، زعيم الأمة، يقول: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاءت نوبته في المشي توسل صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، كان قوي البنية، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن قوة الجسد مرتكز لقوة النفس، ولا أتصور أن عقلا سليما في جسم عليل، فالعقل السليم في الجسم السليم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه في بيته، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحة أحد أركان الأمن. لذلك الإنسان حينما يقرأ أدعية النبي العدنان يفاجأ أن من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نحن دخلنا في المحطة الرابعة، محطة الصحة. ويمكن أن توزع هذه المحطة على حلقات أربع: الطب الطبيعي، والطب النفسي، والطب الوقائي، والطب العلاجي.
1: نعم دكتور، إن كان حديثنا عن الصحة بداية، ما المقصود بالطب الطبيعي؟
2: الطب الطبيعي أساسه بذل الجهد. والإنسان أحيانا يتوهم أن مكانته في استهلاك جهد الآخرين.
1: نعم.
2: يعني من بعض توجيهات النبي: لا تسأل الناس شيئا.
1: نعم.
2: ما دمت قادرا على أن أخدم نفسي ينبغي أن أخدم نفسي. لذلك برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله.
1: نعم.
2: وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الإنسان حينما يخدم نفسه، حتى إن بعض الأطباء قالوا: الحد الأدنى الأدنى الأدنى للرياضة أن تخدم نفسك في البيت.
1: نعم.
2: رياضة. فأساس الصحة بذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. مرة في بناء من 10 طوابق، في موظف في هذا البناء، أنا أظن أنه لو فحص أهل هذا البناء بأكملهم لكان هذا الموظف أكثرهم صحة من كثرة الجهد الذي يبذله. فالإنسان صمم ليبذل الجهد، فإذا أخذ جهد الآخرين وخلد إلى الراحة تأتي الأمراض والمتاعب. فأنا أقول إن صح أن هناك طب طبيعي هو أن تبذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. ولعل في هذا التوجيه له معنى اجتماعي، في تواضع بصير. هناك معنى صحي، هو نحن أحيانا الإنسان حينما يكون ذكيا بيقول بالتعبير الدارج ضربت عصفورين بحجر، أما هو الأمر الإلهي يحقق آلاف الأهداف معا. فأنت حينما تكون متواضعا تبذل جهدا، هذا البذل هو صحة. وشيء آخر هو تواضع، وشيء آخر تعاون، وشيء آخر سبب للمحبة. فإذا أمكن أن نلخص الطب الطبيعي بكلام بسيط، أن تبذل جهد، أن تخدم نفسك. كان الصحابي ينزل من على ناقته ليلتقط زمام الناقة ولا يسأل أحدا أن يناوله إياها، لا تسأل الناس شيئا. فهذا البذل للجهد هو الطب الطبيعي.
1: دكتور، ما هي الأسباب البعيدة للمرض وما هي الأسباب البعيدة أيضا للصحة؟
2: والله يعني عقد مؤتمر في بعتقد في لندن قبل سنوات عديدة، ملخص هذا المؤتمر أو توصيات هذا المؤتمر أن طبيعة العصر الحديث كسل عضلي. يعني كل شيء من الأدوات بالتعبير الأجنبي فول أوبشن، يعني ما بيتمكن يرفع البلور للسيارة، في زر بيكبسه بيطلع البلور، الصعود للبيت بالمصعد، كل شيء آلي، الغسيل آلي. هذا بيسموه حضارة فعلا، بس معه صار كسل عضلي. كسل عضلي، ترهل، الصحة بتتراجع. أجدادنا كان في عندهم جهد عضلي عالي جدا. فأسباب المرض الأولى كسل عضلي مع شدة نفسية، قلق، خوف، حسد، مطالب كثيرة، دخول قليلة، سيوف مسلطة فوق الإنسان. في مجتمع الغاب، في مجتمع التخلف، في مجتمع القهر، في مخاوف، في مقلقات، في أشياء تسبب القلق الشديد. فكسل عضلي، كسل عضلي مع شدة نفسية وراء الأمراض وتفاقمها. وأنا باعتقادي أن الأمراض التي تعد ناتجة عن أسباب نفسية سببها شدة نفسية لا تعد ولا تحصى. أمراض الألام، آلام العضلات، القرحة، لو ذهبت لأعدد لك الأمراض التي لها منشأ نفسي لا تعد ولا تحصى. فلذلك الأسباب البعيدة للأمراض كسل عضلي، راحة تامة، استهلاك جهد الآخرين، وشدة نفسية، قلق وخوف. بل أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فمجتمع في قلق، في شرك، في بعد عن الله عز وجل، ما في راحة نفسية، في مقلقات، أحيان مقلقات عامة، ساعة حصار، وساعة عدوان، وساعة اجتياح، وساعة احتلال أرض، وساعة نهب ثروات. هالمقلقات العامة مع الكسل العضلي وراء الأمراض الكثيرة.
1: دكتور، في قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، إشارة إلى أن الشفاء من عند الله عز وجل، ولكن السؤال لماذا عزي المرض إلى النفس وإذا مرضت

0: والراحة النفسية، والحياة بسيطة، تكاليفها غير عالية جدا، المكاسب ميسرة، الوئام، الحب. فالحالة النفسية الرائعة التي عاشها أجدادنا بسبب الدين، بسبب الحب، المحبة، التواصل، التراحم، وبسبب الحياة بسيطة غير معقدة. فهناك من يعزو أن أسباب الصحة التي تمتع بها الأجداد لجهد عضلي عال جدا وراحة نفسية رائعة جدا. أما سؤالك، الذي خلقني فهو يهدين، خلقني هو الذي خلقني، والذي هو يطعمني ويسقين. أما الملمح الدقيق أنت لفت النظر إليه، وإذا مرضت فهو يشفين. هناك من يرى أن هذا الإنسان، قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو مصمم ألا يمرض. لو طبق الإنسان تعليمات الخالق في طعامه وفي شرابه وفي كل حاجاته لنجا من المرض. ولكن هناك أخطاء في العصر، يعني مثلا الطعام المعد سابقا في مواد حافظة، هي مواد مسرطنة، يعني نحن حياتنا غير طبيعية، طعامنا غير طبيعي، المواد الدسمة غير طبيعية، مهدرجة. مهدرجة يعني ذرات الدهون عالقة فيها وتترسب على جدران الشرايين. فنحن في عنا خطأ بطعامنا، خطأ بشرابنا، أكثر المشروبات كيماوية. فنحن حينما نتقصى الشيء الطبيعي، نتقصى ما هو فطري، ننجو بصحتنا. فالآية تشير إلى أن الأصل المرض من الإنسان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أصل المرض. وقد يكون الأصل في العصر، يعني عصر الازدحام، التلوث العام، استخدام البلاستيك استخدام غير معقول مع المواد الحارة والمواد الحامضية. ربما كان الخطأ في العصر بالأسمدة الكيماوية أيضا، بالهرمونات المسرطنة. فكأن تبديل خلق الله كما قال الله عز وجل يبدلون خلق الله، إعطاء النبات هرمونات مسرطنة، المواد الحافظة مسرطنة. فلذلك يبدو أن كلمة وإذا مرضت إشارة قرآنية دقيقة جدا إلى أن أصل المرض هو خطأ من الإنسان. والآية الأخرى تغطي هذا الخطأ، يغيرون خلق الله، يعني هذا الفروج 40 يوم لا ينام الليل لينمو سريعا، هو متوتر جدا، فإذا أكله الإنسان أصبح متوترا.
1: سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في حديث حول الصحة، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد, أثير واحد وصوت واحد, صوت واحد. إنه صوت الحق, إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله تعالى المميت يكون بأن تميت على الفور من فكرك وساوس الشيطان من سوء الظن بالله وبالناس ولا تفكر بها مطلقا. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا. فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان.
يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر، فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله ووزن هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحمد لله رب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة حيث نناقش جملة من الأسئلة المعاصرة المتعلقة بكسب المال من التكنولوجيا والألعاب الافتراضية أو العمل في بيئات خارجية تشتمل على بعض المحرمات. في السؤال الأول يسأل صاحبه عن حكم بيع حسابات الألعاب الإلكترونية مثل لعبة بابجي، خاصة إذا كانت هذه اللعبة لا تلهيه شخصيا عن الصلاة، ثم يقول ماذا يفعل بالمال الذي جناه منها سابقا. في الجواب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من المشايخ والفقهاء ينصحون بعدم التكسب من هذه الألعاب الإلكترونية لعدم خلوها من شبهة، وإذا لم نقل بتحريمها مطلقا فيقال فيها إنها مكروهة. أنا في الحقيقة لم أتعرف شخصيا على هذه اللعبة، لا من قريب ولم أجربها يعني، لكن الكثير ممن جربها وخبرها أكد أنها تلهي عن ذكر الله، عن الصلاة، تلهي عن القيام بالواجبات والمسؤوليات المطلوبة من الإنسان سواء كانت دينية أو يعني غير ذلك، وفيها تضييع يعني كبير للأوقات، وهذه سمة بارزة في عامة هذه الألعاب. والحكم هنا قد يختلف من شخص إلى آخر، هناك إنسان مشغول عنده واجبات، وهناك العاطل الذي يبحث عن أي شيء يملأ به وقته ولو كان شيئا لا قيمة له، كما أن لعبة بابجي وغيرها لا تخلو في أحيان كثيرة من بعض المحرمات، تكشف عورات، إثارة للشهوات يعني في تصميم الشخصيات التي تعرض من خلالها. والذي يسعى إلى التكسب المادي من هذه الألعاب نقول له ليست العبرة دائما بكثرة المال، بل لا بد من البحث عن البركة، فكم من مال كثير قللته قلة البركة فيه حتى ضاع. ولم يستفد منه أهله، ورب مال كثير أو قليل كثرته البركة فكفى صاحبه وعافاه الله في بدنه وأهل بيته. هذه مسألة إيمانية يجب أن نؤمن بها ويؤمن بها كل مسلم. أما كيف يتصرف بالمال الذي جني سابقا من هذه الألعاب، فالحكم هنا تابع للتصور الفقهي. فإن كان التصور الفقهي أن هذه الألعاب مكروهة أو محرمة، فنحن ننصح عند ذلك بالتخلص من هذا المال بإنفاقه في وجوه النفع العام. فإن كان حلالا خالصا فلك أجره، وإن كان مالا فيه شبهة أو كراهة فلك أجر التخلص من المال المشبوه. وفي كل ذلك خير للمسلم بإذن الله تعالى. هذا والله عز وجل أعلم. في السؤال التالي، أرسل أحد طلابي السابقين يقول إنه طالب جامعي يعمل في أوروبا في مجال توصيل الطلبة الدليفري، وهو لا يعلم يقينا ما بداخل الصندوق والطلب الذي يوصله للزبائن، قد يحتوي أحيانا على محرم خمر أو خنزير. يسأل يقول: ما حكم هذا العمل وهو بحاجة إليه ليعيد نفسه حتى يتخرج من الجامعة؟ نعم، الأصل في هذا العمل أنه مباح جائز، فهو كقيادة السيارة أو توصيل الطعام. لكن إذا كان العمل يتضمن فعلا توصيل محرمات وتحديدا خمر أو خنزير، هنا يدخل في قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. وحكم التعامل مع الخمر والخنزير واضح لدى عامة المسلمين في قوله تعالى: فاجتنبوه، بعد عنه. ودخله في هذه الحالة يصبح خليطا بمال كسب بطريقة غير شرعية. والتوجه أو التوجيه العملي هنا: إن استطاع أن يعلن أو يعلم شركته أنه مسلم ويطلب إعفاءه من توصيل المحرمات كون هذا يتعارض مع دينه، فقد يعني يتم الأمر، فذلك هو الواجب. وإن كان مضطرا ولا يجد عملا آخر، فليجعل هذا العمل مؤقتا وليجتهد في اجتناب المحرم قدر استطاعته، وليبحث عن رزق طيب يعني مباح حلال. فإن الله تعالى وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في السؤال التالي، يسأل عن شركة تعمل في مجال الصيانة العامة، عقارات، شقق، مكاتب، بنوك، صيانة كل شيء. يقول: هل يحرم على الموظف العمل فيها بسبب أنها تقوم أحيانا بصيانة بعض البنوك الربوية؟ الأصل في عمل هذه الشركة أنه جائز ومشروع، يعني كونها تقدم خدمات أو خدمات صيانة عامة ومتنوعة لجهات متعددة الاستعمالات في المجتمع، وليست مخصصة للبنوك الربوية وحدها. والمسؤولية الإجرائية والشرعية في إبرام العقود صيانة في إبرام عقود صيانة البنوك تقع بالدرجة الأولى على إدارة الشركة التي توقع هذه الاتفاقيات، وليس على الفني الأجير. ومع ذلك، من باب الورع والاحتياط للدين، يستحب للموظفين والفنيين الذين يطلب منهم مباشرة العمل داخل البنوك أن يتجنبوا ذلك قدر المستطاع إذا أتيحت لهم فرصة الاعتذار أو التبديل مع زملائهم غير المسلمين أو من لا يتحرج من العمل في مثل هكذا أمور. أما في حالات الاضطرار أو وجود حاجة ماسة للعمل أو صعوبة الاعتذار، يعني نظام الشركة لا يسمح، فهناك مخرج فقهي هنا هو تغيير النية، بحيث ينوي الموظف بصيانته إصلاح بناء عام أو أجهزة كهربائية يمكن استخدامها في المباح وغيره. وطبعا هذا الكلام ينطبق على البنوك الربوية، على المنتجعات البحرية، على أي مؤسسة أو عقار متعدد الاستعمالات في الحلال والحرام. ويبقى الإثم والمسؤولية عن المعاملات الربوية أو المحرمة على من يباشرها ويتعامل بها في تلك المقرات. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها السادة الفضلاء، أستودعكم الله في ختام هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

وتسامت وقدمنا لها الهمة، سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر، بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة، بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل، بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل،
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

أمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة. نواكب فيها آخر تطورات المواجهة الكبرى، لا سيما حيث وصلت في تطور كبير في يوم وليل أمس، إضافة أننا سنواكب تطورات المتلاحقة في اليمن وبانتظار ما سينشره الإعلام الحربي اليمني لمشاهد للحرائق الضخمة التي اندلعت في منشآت أرامكو إثر عمليات الرد اليمني الأخير، وكذلك مشاهد أولية لكسر زحوفات القوات التابعة للسعودية شرقية محافظة الجوف وقتل وأسر عدد منهم وإحراق آلياتهم. نتابع إذن الآن.
1: تحت عدو سعودي لإجراء جبهة اللبنات.
2: يحاول أن يمشط للمنافقين، لكن والله إنهم فاشلين.
3: بلاستيك أمريكا، بلاستيك سعودية.
4: بإذن الله سوف نردهم. نتجمع وسائل العدو بإذن الله، إن النصر قريب.
2: هذه آليات المنافقين الذين باعوا أنفسهم بالديار السعودي.
4: هذا تحليق طيران العدو السعودي في أجواء جبهة اللبنات.
2: يحاول أن يمشط للمنافقين، لكن والله إنهم فاشلين.
3: بلاستيك أمريكا، بلاستيك سعودية.
2: كراتين بلاستيك.
3: أحط ضربات الطيران الأمريكي.
4: هذا من تطلعات العدو يحاول التقدم.

0: 너무나 아프고 너무나 아프고. استهداف تجمعات العدو. استهداف تجمعات العدو. يا ربي لك الحمد.
1: قائد تنبع لله استهداف تجمعات الأعداء.
0: يشردوا يا ربي لك الحمد لك الحمد يا الله هم يولون الأدبار يا ربي لك الحمد يحاولون أن ينقذوهم ولن يستطيعوا لن يستطيعوا هو الدخان يتصاعد إلى الجو يا ربي لك الحمد يا الله يا الله وهذه أحدى الآليات التي تم إعطابها
2: يا أحد وسائل العدو احترق بفضل الله يا ربي لك الحمد يحرقوا يحرقوا يحرقوا والعدوان يسحبون من خير كل بنات
3: أهوى العدو انسحاب بعد ان تم صد زحفه وصل الله وفضله وها هي الاليات التي تم اعطابها اليوم في محور اللبنات الجو
4: هذا المدرعه حق العدو تم اعطابها
5: نحن في هذه الجبال وفي هذه السهول وفي هذه المدن ثابتون ثبات الجبال الرواسي وانا اقول لهم خسيتم ها هي مدرعاتكم تحترق وها هي مدرعاتكم تحترق في الجهات الاخرى ونحن لكم بالمرصاد وان شاء الله سنكون جاهزين حتى اخر لحظه ولن يخيفنا ولن يفنينا اي تعب الله اكبر الموت لامريكا
6: الموت اسرائيل الان اليهود النص
5: راس من الاسرائيل
6: هذا تصور صور صور صور
7: هذا الذخيرة حقه
6: هذا الكوفي حقه هذا الذخيرة قوة قوة
8: العدو
6: داعي للفجر
9: والعجينة وهذا الله سبحانه وتعالى
6: من الجاهزين
9: وضع عيد العدو قد
6: كان
10: بجنة قد كبير من الفجر قديم من قوات الطوالي ومن تلك
6: الظلم
10: الجاهزة وباعد الفجر وهذا الله سبحانه وتعالى وتبادل الجاهزين
6: حياكم الله انتم بين اخواتكم هذول بنات الاسرى في العدو السعودي وهذا الثامن وهذا التاسع هذا انت الرعاه الثالثه اللي تم عطابها مع الاسرى حقها وقد تم أسر ثلاثة ومتبقي مدري كم فوق الدرعة نزقة الجيش السعودي نزقة هو يا رب يا الحمد لله
11: هذا حزوان الكفار
12: هذا غنائم هذا غنائم
11: غنائم الكفار
12: حرقة اليوم ما قاموا بزحف علينا من الدرعة السعودية
6: يا رب الحمد
13: هذا جمال الصالي هذا جزاء كل خائن كل ملتزم
14: هذا جزاء الجيش السعودي يقعدنا بين قوس العنان اول يوم
8: خارج المحل ومعداته وعتاده وبلاده.
14: كيف تقدر تشد؟
5: تم اعطاب
8: وتم اعطاب اهلياته.
14: من بين اخوتك راس؟
8: من بين اخوتك راس؟
15: احمد علي احمد احمد.
14: من محافظة من؟
15: محافظتي.
14: حياك الله. من بين اخوتك؟
5: مع هذه الطايقة على الشعبية. تم اقتنامها اليوم بفضل الله.
14: انا الياتهم الجست وجهك مش هذا هناك واحد مندوح على مغير كل مرتزق هذا احد كسلان مرتزقه كان جبهه المراجيد جبهه البنات
16: تم بحمد الله وعونه وتأييده ونصره من كسر زحف من قبل المرتزقة العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي الذين باعوا عرضهم وأرضهم مقابل ريال سعودي. هذا باع نفسه وأرضه وعرضه وأهله وشعبه وكل شيء مقابل السعودي بين آخرته.
17: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. نعود بكم لمتابعة نشرة أخبار الميادين بعد رفع أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.
18: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
2: هذه المشاهد التي نشرت أو نشرها الإعلام الحربي هي جزء من المعركة التي هي تدور حاليا في محافظة الجوف الاستراتيجية، التي تحاول السعودية أن تحشد إليها الكثير من التحشيدات وتدخل إليها الكثير من الأسلحة في محاولة التقدم إلى هذه المحافظة، أو محاولة السيطرة على هذه المحافظة، أو حتى محاولة التجمع، لأن الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية أعلنوا مرارا وتكرارا أنه حتى مجرد التحشيدات أو مجرد التجمع في هذه المحافظة وفي غيرها، فإنه ستكون هذه التجمعات وهذه التحشيدات في هذه المعسكرات عرضة لاستهداف أسلحة الجيش اليمني. حتى وإن لم يكن هناك زحوفات في هذه المحافظة، فإن هذه التحشيدات تتلقى الاستهدافات المباشرة. هذه التحشيدات العسكرية قد تستمر خلال الأيام المقبلة، وقد تستمر أيضا محاولة التقدم للقوات المسلحة اليمنية صوب هذه التحشيدات، ولكنها كانت مسنودة بغطاء عسكري سعودي، وهناك أكثر من 45 غارة جوية أطلقتها الطائرات السعودية حتى اللحظة، توزعت بين محافظة الجوف وكذلك تعز ومأرب وبعض المناطق الأخرى. فهذه الغارات وكثافة النيران لم تستطع أن تقدم خدمة لهذه التحشيدات، بل استهدفت وتركت الجثث في الصحراء، وآتت القوات المسلحة اليمنية لتقبض على ما تبقى من الأسرى وتقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة.
3: نعم، ولا سيما أن هذه المشاهد مهمة جدا، يمكن أن نقول في إشارة إلى أنها مشاهد أولية، يعني لدى الإعلام الحربي اليمني المزيد من المشاهد. لماذا هي مهمة؟ إن كان يعني استهداف هذه التحشيدات، نتحدث أيضا لأنها الجوف، وهذه المشاهد أصدق إنباء مما حفلت به عديد مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض وسائل الإعلام العربية، على اعتبار ما نشاهده مباشرة في استهداف لهذه الزحوفات للقوات التابعة للسعودية شرقية محافظة الجوف. الجوف مهمة لأنها نقطة في مثلث مهم، صعدة، مأرب، صنعاء، وهي أيضا محاذية للسعودية، ما يسهل إمرار هذه يعني التحشيدات التي تأتي أو التعزيزات من المملكة العربية السعودية في محاولة تأثير على محطة ميدانية مهمة اتخذتها القوات المسلحة اليمنية باتجاه المخا ومأرب، على اعتبار بأن مأرب تأتي في جنوب الجوف. بكل الأحوال تبقى معنا زميلنا عبد الله الفرح، لنا عودة إليك، لكن حتى نشرك أيضا معنا زميلنا قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية معنا من بيروت، وهنا في استديو الميادين السيد رضا باقر المحلل السياسي معنا من هنا من طهران. مرحبا بكما. أبدأ وياك سيد رضا باقر، كيف تعلق على ما تابعنا في هذه المشاهد؟
4: بسم الله.

0: الرحمن الرحيم خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردید.
1: اشكركم على هذه الدعوه القيمه واؤكد لكم بان خلال الايام الماضيه الامين العام للمجلس على الامن القومي السيد رضاي اعلن بان ضمن في ظل تجاربنا الطويله للتصدي لامريكا والكيان الصهيوني وحلفائهم في المنطقة خلال هجماتهم على إيران والمنطقة، لذلك فإن تصدي إيران وتصدي محور المقاومة هو تصدي سوف يكون مختلفا عن السابق، ونحن تخلينا عن الصبر الاستراتيجي وكذلك عن الردود المتكافئة، لذلك فإن الأيام القادمة سوف تشهد ضربات وتصعيد في الهجمات الاستباقية الإيرانية. لذلك يبدو بأن الأحداث التي تحدث في اليمن وكذلك الأحداث التي تحدث في الجبهة السامية الإيرانية مساء أمس وقبل ذلك كلها تدلل على التصدي القاطع والواسع والثقيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المعتدين على محور المقاومة. أنا أعتبر بأن تصدي القوات اليمنية هو في هذا الإطار، أقيمه في هذا الإطار العام لتصدي محور المقاومة.
2: زميلنا قاسم عز الدين، بين الصورة وحقيقة الواقع الميداني، ما الذي نقرأه في هذه المشاهد؟
3: تحياتي رامي لك وللأستاذ رضا باقري وعبد الله الفرح والزملاء مشاهدين ميادين الأكاهل. يعني حقيقة الأمر أن ما نراه يعني كما ذكر الزميل عبد الله من ناحية هو مؤلم، مؤلم لكل إنسان وخاصة لكل يمني، لأن بنهاية المطاف نحن أخوة، وإن يعني استطاعت السعودية واستطاعت الولايات المتحدة أن تشحن بعض الذين يعني انطلع عليهم هذا الوهم بإمكانية القضاء على الشعب اليمني والقضاء على ثورته. قبل 3 أيام كانت يعني ما ذكرته بالنسبة للإعلام العربي وخاصة إعلام عدن يتحدث عن يعني هجوم مضاد وخاصة عبر الجوف وصولا إلى عمران وصنعاء، وتحدث المسؤول يعني عن الحرب وزير الأركان الذي قال يعني أن الأمر انتهى وعلى صنعاء أن تسلم الأسلحة الثقيلة وأن تذهب لتسليم كل مقدرات اليمن إلى الحكومة التي سماها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. لكن منذ أمس يعني الحقيقة حتى الأمس مساء كانت يعني المعلومات تشير من داخل اليمن وحتى من عدن والمجموعات المجموعات الميليشيا المتضاربة في عدن التي تقوم بهذه المعركة كانت يعني تؤكد أن
2: طيب زميلنا قاسم معذرة على المقاطعة، اسمح لي، لأنه كان إعلان الإعلام الحربي اليمني بأنه سيعرض هذه المشاهد التي تابعناها، المشاهد الأولية لكسر زحوفات القوات التابعة للسعودية شرقي محافظة الجوف وقتل وأسر عدد منهم وأحراق آلياتهم، هذه تابعناها. أيضا الإعلان كان يتضمن نشر مشاهد للحرائق الضخمة التي اندلعت في منشآت أرامكو إثر عمليات الرد اليمني الأخير، نتابعها نقلا عن قناة المسيرة. الزميلة نتابعها.

0: إذن تابعنا وياكم مشاهدينا هذه المشاهد التي أقال الإعلام الحربي اليمني إنها للحرائق الضخمة التي اندلعت في منشآت أرامكو إثر عمليات الرد اليمني الأخير. شاهدنا فعلا هذه المشاهد، الحرائق الضخمة ومشاهد ليلية ونهارية. أيضا أعود إليك زميلنا عبد الله الفرح، نقرأ في هذه المشاهد وإياك.
1: نعم، هذه المشاهد كانت عفوا القوات المسلحة اليمنية قد تحدثت عن أن استهداف المحافظات اليمنية أو محاولة دخول السعودية بطيرانها العسكري أو التصعيد سيقابل بالتصعيد. ودائما ما كان العميد يحيى سريع يتحدث عن هذه النقطة، أن هذه المعادلة قائمة. لكن دعيني أتحدث أيضا عن المشاهد التي عرضت في الجوف. هناك تصور خاطئ باعتقادي لدى السعودية أن تحريك جبهة الجوف وتحريك جبهة مأرب وكذلك البيضاء أو الضالع سيحاول الضغط على صنعاء من أجل إيقاف هذه العمليات أو إيقاف الحصار على السعودية أو محاولة كسب أوراق ميدانية. لكن أظهرت هذه المشاهد وأظهرت الجاهزية خلال الأربعة الأيام الماضية سواء في تعز أو في الساحل الغربي أو في البيضاء أو في الضالع أو في الجوف أو في مأرب، أن هناك جهوزية عسكرية لصنعاء في كل هذه المساحة الجغرافية، وأن المناطق العسكرية لصنعاء والقادة العسكرية أو القادة العسكري لصنعاء مستعدون لهذا السيناريو جيدا. وما نشاهده اليوم هو أن فعالية القوات العسكرية التابعة لصنعاء هي فعالية عالية في مختلف الجبهات، رغم أن التحشيدات التابعة للسعودية مسنودة بطيران حربي F-15 و F-16 و مختلف أنواع الطائرات التجسسية. مع ذلك تبقى الكفة هي لقوات صنعاء. هذا التصور الخاطئ قد يقود قوات صنعاء إلى التقدم أكثر في الجبهات الأخرى لمحاولة إحراق هذه الورقة من قبل المملكة السعودية. وإذا ما تقدمت قوات صنعاء في مختلف المحافظات ومختلف المناطق فإن هناك سيكون التفوق عاليا، بحيث أن القوة الصاروخية تستمر في استهداف العمق السعودي والقوة اليمنية تستمر في التقدم على الأرض، وبالتالي إحراق كافة الأوراق لدى المملكة السعودية. فهذا الاستهداف سواء الاستهداف للتحشيدات في الجوف أو الاستهداف داخل الأراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية لا يزال مضبوطا حتى الآن إلى حد ما، مع أنها عمليات نوعية، عمليات استراتيجية، عمليات قوية جدا، ولكن لا يزال هناك الكثير من بنك الأهداف الكبير لدى صنعاء التي لم تستخدمه بعد، وربما هي تريد استخدامه في وقت لاحق في حال اندلعت حرب شاملة واسعة. والكثير يرى أن ملامح هذه الحرب الشاملة قد بدأت بزخم الطائرات العسكرية التي تستهدف المحافظات اليمنية يوميا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، كنت معنا من صنعاء. نعود لما كنت تتفضل فيه زميلنا قاسم عز الدين، كنا نسأل عن بين الصورة والميدان، كيف يمكن أن نقرأ هذه المشاهد مضاف إليها أيضا المشاهد المرتبطة بالحرائق الضخمة التي اندلعت في منشآت أرامكو إثر عمليات الرد اليمني الأخير، كما تابعنا من مشاهد نشرها الإعلام الحرب اليمني ونقلناها عن قناة المسيرة اليمنية. زميلنا قاسم،
2: نيران لا يستطيع المرء أن يعرف بالضبط إذا كانت كل هذه العربات المحروقة والمدرعات في الصحراء إذا كانت نتيجة قصف مسيرات، نتيجة قصف مدفعي، أم نتيجة الولاعة. كما تذكرين الفترات الماضية كان اليمنيون يستولون على العربة المدرعة بالتقدم خطوة خطوة باتجاه العربة، ثم يقومون فيحرقونها بولاعة الجيب. حقيقة لا يصدق المرء أو يتفاجأ إذا كان سمع كل هذا التحريض والتهويل، سواء من السعودية أو من الإعلام العربي وحتى بعض الإعلام الأجنبي وكل الإعلام الخليجي طبعا، بأن دقت ساعة النهاية أمام صنعاء ولم يبقى أمامها إلا الاستسلام. المسألة الأخرى خلافا للمشاهد التي نراها القتلى والمصابون الذين يعني يذهبون إليهم المقاتلون اليمن لإنقاذهم والتحدث معهم وحتى يعني نقلهم إلى المستشفيات. هذه الروح الإنسانية العالية تدل على أخلاقية المقاتل في هذه المواجهة، مقاتل اليمني في هذه المواجهة أمام عنجهية يعني التشفي السعودي، ولا يمكننا أن نقول غير ذلك لأنه ليس هناك أي منطق وراء هذه الحرب العبثية سوى القتل والتفشي لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن تحقيق أي مكتسب سياسي، بل على العكس من ذلك رغم كل المآسي التي يتعرض لها اليمنيون بنهاية المطاف لا تستطيع السعودية أن تحقق مكاسب لا سياسية ولا عسكرية. المسألة الأساسية المهمة يعني على ما أعتقد، أنا ما لست متأكدا لكنني سمعت أنه في الجو أثناء يعني تعرض هذه القوات لهجوم ووقوع في كمين نصبه المقاتلون المجاهدون بالجوف، ذهب وزير الدفاع لكي يحث الجنود على استمرار القتال والمزيد من التضحية، تعرض من قبل بعض جماعات جنوده إلى المحاصرة وربما إلى الاعتقال، لا نعرف يعني المعلومات ليست واضحة بهذا الشأن، لكن هناك تململ من دون أدنى شك أمام هذا النوع من المعارك المغامرات التي لا تقدم ولا تؤخر على الصعيد لا السياسي ولا الاستراتيجي ولا العسكري سوى التشفي وسوى يعني لا نعرف ماذا يدفع يعني بعض اليمنيين في الشمال خاصة من القيادة الموجودة في الرياض لكي تزج بإخوتنا وأبنائنا في هذه المعارك العبثية والمأساوية. هذا الوضع العام يعني بنفس الوقت الذي يعني يدفعنا إلى الافتخار بمعنويات المقاتل والمجاهد اليمني يدفعنا أيضا إلى الحزن وإلى يعني ذرف دمع على هؤلاء الشباب الذين غرر بهم لكي يدافعوا عن السعودية ومن ورائها أمريكا وبريطانيا.
0: نعم، تبقى معنا زميلنا قاسم عزين وأيضا ضيفنا. سننتقل للمواكبة في تطورات المواجهة الكبرى، حيث أعلن المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي فرض عقوبات على السفن التي تعبر منطقة العقوبات التي ستحدد مساراتها لاحقا بدقة، محذرا السفن المخالفة من عقوبات ترتبط بالخدمات البحرية. وفي سياق متصل أكد العميد محبي بأن هذا الوضع لن ينتهي إلا بوقف الولايات المتحدة لحربها والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الحصار على اليمن.
3: ستفرض عقوبات على السفن التي تدخل منطقة العقوبات والتي ستحدد بإحداثيات دقيقة وسيتم إعلانها لاحقا. تبدأ المنطقة تقريبا من شابهار وتمتد إلى جزء من خليج عمان وجزء آخر من بحر العرب، وهي على الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز. الآن اتسعت منطقتنا حيث سنستخدم المضيق كمعيار للعمليات العسكرية. إذا دخلت سفينة هناك من دون التنسيق معنا فسنفرض عليها عقوبات وسيتم إيقاف الخدمات البحرية والتأمينية وأي دعم لها. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما وينسحب جيش الكيان الإسرائيلي من لبنان وأن يرفع الحصار عن اليمن وأن يتم الإفراج عن أصول إيران المجمدة وأن يوقف العدو أي تدخل في قدراتنا النووية والصاروخية.
0: هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية على السفن الإيرانية تصعيد خطر للتوتر وتهديد واضح للسلم الإقليمي والدولي. وفي بيان أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأضافت أنه ردا على العدوان استهدفت قواتها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن، مجددة التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات فورية إزاء العدوان. وردا على العدوان الأمريكي الذي طال سفن نفط إيرانية، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تنفيذ 3 عمليات استهدفت القوات والسفن الأمريكية وشملت قاعدة الأزرق في الأردن وسفن نفط ومدمرتين حربيتين. تلخيص لهذه التطورات في هذا التقرير للزميل حبيب عز الدين.
3: بصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والوقود السائل، وفي إطار عملية معاقبة المعتدي نفذت القوة الجوفضائية في حرس الثورة هجمات مكثفة وحاسمة استهدفت مواقع تمركز مقاتلات F-35 وF-16 وF-15 وحظيرة الصيانة والتجهيز التابعة لها وملاجئ المقاتلات في قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن.

القوة الجوفضائية وفي عملية أخرى استهدفت بصواريخ باليستية قوية مدمرتين حربيتين أمريكيتين وهما DDG-119 وDDG-53 واللتان تحملان صواريخ كروز ومنظومة إيجس المضادة للصواريخ. وفي البيان حذر حرس الثورة العدو من ارتكاب أي حسابات خاطئة. وفي عملية منفصلة ثالثة استهدفت القوة البحرية في حرس الثورة سفينتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط، كما استهدفت 10 سفن أخرى مخالفة لحظر العبور في مضيق هرمز.

0: تحت عنوان معاقبة المعتدي. جاءت ضربات حرس الثورة ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف سفنا تجارية ومصرية إيرانية. وأكد حرس الثورة أن هذه المعركة مستمرة حتى توقف الاعتداءات. حبيب عز الدين، الميادين.
1: سيد رضا بقري، أين وصلنا بمستوى ما ترسيه إيران من معادلات، وما هي الأهداف التي تتوخاها حيث وصلنا في رفع المستوى بالرد بهذا الشكل؟
2: نعم، في البداية يجب أن نؤكد بأن خلافا لإدعاءات دونالد ترامب، فإن القوة الجوية والقوة البحرية والقوة البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت تواصل القتال بكل قوة واقتدار، وأمريكا ادعت بأن قضت على كل هذه القوات، وهذه الهجمات بينت بكل وضوح بأن القوات المسلحة حاضرة بكل قوة. نقطة ثانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وترامب كان يدعي بأن المضيق مفتوح والكل بإمكانه أن يستخدمها بحرية، وهذا يبين بأن إدارة هذا المضيق بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما يتعلق برد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قلت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بصراحة وحذرت أمريكا بأن إذا ما ارتكبت أي خطأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تتبع استراتيجية جديدة للرد على العدوان الأمريكي، وفرض أيضا استراتيجية جديدة، وأيضا من الآن فإن زمن الهجوم الأمريكي وكذلك التلاعب بأسواق النفط قد انتهى، وأن إيران سوف لن تكتفي بالرد المتكافئ على الهجمات الأمريكية. لذلك فإن إيران وصلت إلى هذه النتيجة بأن الاستراتيجية التي تتخذها ضد المجرمين الأمريكان والإسرائيليين يجب أن تكون صارمة وواسعة ومقتدرة. وكما قلت، الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت بأن إذا استهدفتم ناقلتين فإننا سوف نستهدف 20 ناقلة منكم. هذه الاستراتيجية التي يستخدمها الأمريكان والإسرائيليون وكذلك الغربيون كانوا يستخدموها ضد البلدان الأخرى. لذلك فإن إيران استخدمت هذه اللغة التي يفهموها، وفي السابق كان الصبر الاستراتيجي فسره الأمريكان ضعفا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن من الآن فصاعدا سوف نرد بكل اقتدار وبكل قوة على كل تعدي أمريكي من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: طيب، بالانتقال إليك زميلنا قاسم عز الدين، فيما تابعنا بيوم أمس وليل أمس، ما الذي تخبرنا به هذه التطورات لمستوى ما وصلنا إليه في تشخيص مستوى التصعيد؟ ما زال مضبوطا؟
3: يعني لا يمكن أن نقول أنه مضبوط، لكنه محسوب بدون أدنى شك. يعني الولايات المتحدة ليست جاهزة لتصعيد أكبر، رغم الحديث يعني اليوم كما ذكرت CNN ومركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بتحركات تحت جبل الفأس، وأن إيران يعني وضعت الملاذ الآمن للبرنامج النووي إلى آخره، مترافقا مع اجتماعات وكالة الطاقة الدولية في فيينا وكل هذا الحديث. رغم يعني هذه الإشارات وهذه الأحاديث، أن الولايات المتحدة عاجزة عن الانتقال من ما هو من هذا التصعيد المحسوب إلى تصعيد أوسع، يعني إلى حرب شاملة وحرب مفتوحة. ناهيك أن بكل الأحوال الحرب المفتوحة والحرب الشاملة هناك إجماع في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تحقق أهداف سياسية لترامب ولا أهداف استراتيجية للولايات المتحدة، لسبب بسيط أنه الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكالة الطاقة الذرية عاجزون عن إجبار إيران على الاستسلام والخضوع، وبالتالي هذا يغير شيء كل شيء، علما بأن على العكس من ذلك يعني الوقت في الفترة المقبلة قد تكون لصالح إيران وضد ترامب، إذا يعني كما هو يعني متوقع، إذا يعني الكونغرس وصل بالضغط يعني يمكن أن يقيد ترامب بمشروعه الحربي على صعيد الأموال وعلى صعيد القرار. وهناك 4 محاولات من الكونغرس بفرض إرادة الكونغرس ووقف الحرب على ترامب. على كل حال نحن اليوم في هذه المرحلة من خلال هذه الفترة، هو تصعيد محسوب، وهذا التصعيد المحسوب تمسكه إيران وهي التي تسيره وهي التي تديره. وبهذا المعنى عندما يطرح مجلس الأمن القومي مسألة الهدنة، يعني ردا على من يتحدثون بالهدنة ويدعون إلى الهدنة وإلى آخره، هو يقول الهدنة شروطها البند الأول وقف الحرب في لبنان على إيران في اليمن وفي المنطقة. هذا الشرط الأول للهدنة إذا كان هناك فعلا هدنة، وليس ما كما يزعم يعني دعاة الهدنة والوسطاء وغير ذلك بالعودة إلى ما يسمى ستاتيكو لكي تستفيد منه إدارة ترامب وتأخذه بسلاح استعدادا للحرب وتحارب به إيران في هذه الفترة الانتقالية.
1: نعم، تبقى معنا زميلنا قاسم عز الدين وأيضا ضيفنا سيد رضا بكري نعرض لهذا التقرير، حيث أعلن المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي أن صيد أحدث غواصة أمريكية غير مأهولة يثبت أن ليس هناك أي تقنية متطورة تقدر على اختراق الطبقات الإيرانية الرصدية في مضيق هرمز. وأعلنت القوات البحرية في حرس الثورة عن تمكنها من السيطرة على غواصة أمريكية من نوع دايف LD بعد عملية معقدة فجر ثلاثاء.
4: واحدة من أحدث الغواصات الأمريكية الذكية في قبضة حرس الثورة، إنها الصيد الثمين في ظل المواجهة اللامتماثلة. ويقول حرس الثورة إن بحريته أحبطت مخططا أمريكيا جديدا، وقد تمكن مقاتلوها من اصطياد غواصة غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في عملية معقدة قائمة على الإحاطة المعلوماتية والتنفيذية فجر الثلاثاء. تتمتع الغواصة الغنيمة بأحدث تكنولوجيا في مجال الغواصات في العالم، ووفق التلفزيون الإيراني فإن الغواصة الآلية دايف LD هي منتج لشركة إندستريز أندرل الأمريكية، وقد جرى تسليم نموذجها الأول عام 2025 إلى وحدة الأنظمة تحت السطحية غير المأهولة التابعة للبحرية الأمريكية. يبلغ طول الغواصة نحو 5 أمتار و80 سنتيمترا، ووزنها يعادل 3 أطنان، وهي مصممة لتنفيذ مهمات طويلة ومستقلة في المياه العميقة. ووفقا للمواصفات المعلنة من قبل الشركة المصنعة، فهي قادرة على الوصول إلى عمق 6000 متر، كما يتيح التصميم المعياري والأجزاء المنتجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التركيب السريع لأنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والحمولات المهمة، إضافة إلى التعرف والمراقبة تحت السطحية ورسم خرائط قعر البحر وكشف الألغام وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية ودعم الحرب المضادة للغواصات ونقل المعلومات. ويشكل الجمع بين الاستقلالية والبقاء العملياتي والقابلية لتغيير المهمة أحد أهم نقاط القوة الرئيسية للغواصة. علاء بلال، الميادين.
1: العودة إليك سيد رضا باكري، ما أهمية هذا المنجز بالنسبة لإيران، وما الذي تخبرنا أيضا به عملية صيد مثل هكذا غواصة بمثل هكذا إمكانات كما تابعنا بالتقرير عن قدرات إيران التي ادعى ترامب أنه دمرها؟
2: نعم، للأسف الولايات المتحدة الأمريكية أخطأوا مرات عديدة وبشدة في حساباتهم. رأينا ذلك في حرب 12 يوما وفي حرب رمضان الماضي، كانوا يظنون بأنهم يستطيعون إسقاط النظام جونسام الإيرانية خلال 3 أيام، وكذلك يحث الشعب للانتفاض ضد النظام. وإدراكهم حول قدراتنا العسكرية هو كذلك، فهم ليس لديهم أي علم بإبداعات شبابنا في الجانب العسكري. ترامب مرات عديدة أعلن بأنه قضى على القوات البحرية لجنسة بشكل كامل، فإذا من الذي اصطاد هذه الغواصة المتطورة؟ وهذا الإنجاز الكبير يبين بأن قوات البحرية الحرس الثوري لديها رصد كامل ولديها قدرات علمية متطورة، فكيف تم اصطياد هذه الغواصة؟ هذا يعني أنه تم قرصدتها وتم اختراق أنظمتها المتطورة جدا، ف هذه القدرات التي يمتلكها الحرس هي حصل عليها خلال سنوات العقوبات القصوى التي تعرضت لها إيران على مدى 47 عاما. ورغم هذا الحصار فإن إيران بلغت هذا المستوى المتطور من العلم والتقنية في الجانب العسكري. هذا يبين بأن إيران هو بلد مقتدر. قبل أيام سمعنا من قبل المحللين الغربيين بأن إيران تحولت إلى القدرة الدولية والعالمية الرابعة. هذا ليس جزافا بل هو أمر حقيقيا، لأن إيران والشعب الإيراني لديه قدرات كبيرة جدا تجعله في مصاف القوى الكبرى في العالم. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تغير نظرتها تجاه الشعب الإيراني، يجب أن تقبل بمكانة الشعب الإيراني رغما عن أنفها. وكذلك الكيان الصهيوني، إيران أصبحت قدرة كبيرة في هذه المنطقة ويجب أن ينظر إليها باحترام، لا أن يريد فرض إرادتها ويدعوا بأنها يجب أن تسلم لإرادتهما. الجنة السابرين سوف تقف بكل قوة بكل صلبة ولن تسمح بتقسيم إيران وتجزئة إيران، وسوف تدافع عن مصالح الشعب الإيراني. كما رأينا بأن القوات الأمريكية هاجمت بعض البلدان وسيطرت عليها ونهبت ثرواتها.
1: بالعودة إليك زميلنا قاسم عز الدين، ولو بشكل سريع أيضا حول هذه الغواصة وهذا الصيد الثمين لإيران، على الجهة المقابلة كيف تؤثر إن كان على صورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو على حجم ما يمكن أنه ضربة على مستوى تكنولوجيا هذه الغواصة؟
3: من أخطر المصورة الإيرانية، الولايات المتحدة تقول أنها تعرضت إلى خلل هذه الغواصة، علما بأنها دخلت الخدمة السنة الماضية 2025 وهي تمثل ذروة التطور التكنولوجي في هذا المجال. بكل الأحوال إذا كانت يعني تعرضت لخلل أو لا، الثروة الهائلة التي حصدتها إيران هي في الغواصة نفسها، في المنصات الموجودة فيها، بالتقنيات الموجودة فيها، بالتطور التقني. وهذه ثروة يعني الولايات المتحدة عندما وصلت إلى صناعة هكذا النوع من الغواصات وغيرها، بذلت الكثير من الجهود والأموال والعلماء وغير ذلك، وهذه الذروة وصلت هذه الغنيمة إلى المختبرات الإيرانية، والمختبرات الإيرانية هي مؤهلة بل على العكس من ذلك هي أكثر تطورا من الكثير من الدول الغربية. نتحدث عن الدكتورة الشهيدة مهسا الظاهري التي ساهمت بتطور الفيزياء الصناعي العسكري، وهناك الكثير 330 ألف سنويا من حملة الإجازة في هذا المجال، وكلهم جاهزون للعمل في هذا الإطار، وهم يحتاجون إلى مختبرات أبحاث طويلة. لكن الحصول على هذا النوع من الغنائم يوفر عليهم هذه المدة الزمنية من المختبرات والتجارب إلى آخره، وهي جاهزة أمامهم على الطاولة، وبدون أدنى شك سينقلون هذه التقنيات التكنولوجيا إلى صناعاتهم العسكرية وحتى الصناعات الأخرى.
1: بكل الأحوال حتى موضوع هذه الغواصة ستكون حاضرة عند رأس الساعة بتفاعلات مع الزميل أحمد طه. أشكرك جزيل الشكر زميلنا قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم سيد رضا باقر المحلل السياسي ضيفنا هنا في استديو الميادين في طهران، وشكرا لكم مشاهدينا. هذه الساعة من التغطية وصلت إلى نهايتها، لكننا نستأنف عند رأس الساعة المقبلة، وكما أشرنا برنامج تفاعلات يقدمه الزميل أحمد طه من هنا من طهران. هي تحية متجددة من العاصمة طهران، إلى اللقاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

نسري في خطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا. لنا الفردوس، لنا الفردوس، نطلبها خفافا نخوض الحرب.

مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: من هنا انطلق،
4: من هنا انطلق، وأعرف ما دربي وما هدفي،
5: وراية التوحيد أعلي،
6: وراية التوحيد
7: أعلي،
5: المستقبل قد مضي،
8: والمستقبل قد مضي.
9: خلي علي، خلي عدوك يولي.
5: معكم فهذه

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: على نصره المؤزر الذي نصرنا فيه على أعدائنا في هذه المعركة يا عمرو. الحمد لله.
1: نعم نعم يا حسان، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأذل الظلم والظالمين. فلقد كانت معركة أدرك فيها العدو قوتنا وشدة بأسنا.
0: أرأيت كيف تغلبنا عليهم فقتلنا من قتلنا منهم وأسرنا من أسرنا منهم وولى الأدبار منهم من ولى.
1: لقد كان قتالا سهلا بسبب تخطيطنا وقوتنا وكثرة عددنا، ولو أنهم لم يفروا من أمامنا لم تلأت أرض المعركة بجثث وأشلاء مقاتليهم.
0: أنا واثق أنهم لن يعودوا لقتالنا ثانية، وإن عادوا فإننا لهم، وأتمنى أن يعودوا لنقضي عليهم تماما هذه المرة.
1: لقد تمنيت ذلك مثلك يا حسان، وأرجو الله أن يعيد الكرة لتدور الدائرة عليهم بما لم يحتسبوا. ثم
0: عمرو، انظر، هذا هو القائد قائد منه ويشير للجند أن يستمعوا. يبدو أن هناك أمرا ما، أو أنه يريد أن يتحدث إلى الجند.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا سيد القائد. هناك جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وصلوا إلى معسكرنا وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحيم، ويرغبون في مقابلتكم.
3: إذنوا لهم بالقدوم على الفور ورحبوا بهم ورافقوهم، وها أنا ذا قادم لاستقبالهم بما يليق بمكانتهم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أبنائكم الجند المظفرين بإذن الله أيها الأئمة الأفاضل والعلماء الأجلاء.
4: بارك الله فيك أيها القائد، وبارك في جندك الكرام. لقد جئنا نهنئكم بهذا النصر المؤزر، ونشد على أياديكم وندعو لكم بالظفر إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم جميعا وجزاكم عنا خير الجزاء.
4: علمنا عند قدومنا أنك كنت ستخاطب الجند، فلا تشتغل بنا عما كنت ستقوم به، فتفضل تفضل أيها القائد، واعتبرنا جندا نأتمر بأمرك في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن حياض المسلمين.
0: هيا يا عمرو، هيا نقترب أكثر لنتمكن من سماع كل كلمة، ونرجو الله الخير والسداد.
3: أيها الجند، لقد كتب الله لنا التمكين من عدونا والنصر عليه، فلله الحمد والمنة. فلا تجعلوا فرحتكم بهذا النصر تشغلكم عن الحرص والحذر من غدر هذا العدو الذي يتربص بكم ويتحين الفرص، حتى إذا وضعتم أسلحتكم غافلكم ومال عليكم ميلة واحدة فتكون بذلك الغلبة علينا. فالحذر الحذر، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
0: إن قائدنا يحذرنا من عدو عرفناه جيدا، سأستأذنه بكلمة أخاطبه بها بما يطمئنه على جنده واستعدادهم للقاء عدوهم في كل وقت.
1: إذن عليك أن تتكلم نيابة عن كل الجند، وأظن أنهم لن يعارضوا موقفك هذا لشعورهم بنشوة النصر.
0: اسمح لي يا سيد القائد بكلمة نيابة عني وعن كل إخوان الجند.
3: تفضل يا حسان على الرحب والسعة.
0: إننا يا سيد القائد جند مخلصون لرفعة لواء الدين، وإننا واثقون من النصر دائما على عدونا الذي خبرناه وعرفنا مواطن ضعفه، ونتمنى لقاءه لنذيقه طعم الهلاك بسيوفنا. فاطمئن يا سيد القائد، اطمئن.
4: اسمح لي أيها القائد، واسمحوا لي أيها الجند، إن الغلبة لكم على عدوكم ليست بكثرة عددكم وعتادكم، إنما الغلبة لكم بتأييد من الله. فلا تتمنوا أن تلقوا هذا العدو، لأن في ذلك الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه تحقير للعدو وقلة اهتمام به. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن

أعد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطانا شروطا للنصر، ومنها الصبر والمصابرة، وذكرنا الذكر والحذر، لكن هناك شروط أقسى وأصعب سماها الله سبحانه وتعالى الزلزال. ما هو الزلزال؟ وهل يشترط الزلزال للنصر؟ وكيف ننجو من هذا الزلزال؟ أو كيف نحقق النصر من خلال الزلزال؟ هذه آيات في كتاب الله تعالى بمعنى الزلزال المؤدي للنصر، دعونا نتأمل فيه.

0: سعيد روح وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية العجيبة، حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم كثير من أبناء أمتنا يسألون متى نصر الله، وبعض أبناء أمتنا فقد الأمل فقال خلينا نعمل تطميع مع الأعداء لأن ما في أمل بالنصر. والآية تتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سيقولون بسبب الزلزال الذي أصابهم متى نصر الله. لكن في فرق بيننا وبينهم، أو فرق بين بعض أبناء أمتنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه أصابهم الزلزال والبأساء، شدة الحروب والضراء، الأذى والجوع والفقر وغيره، لكن الفرق أنهم ما استسلموا ولم ييأسوا، رغم كل هذا ظلوا صامدين. من شروط النصر أنكم سيصيبكم كل هذا، لن يصيبكم فقط أذى وجهاد وقتال، لا لا لا، سيصيبكم زلزال النفوس تنخلع بسببه، تنخلع النفوس بسببه. إذا عندكم استعداد تصبروا تثبتوا رغم هذا الزلزال، الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر حتى لو كنت قاربتم على اليأس. شوفوا في فرق بين يأس واستيأس. يأس يعني فقد الأمل، استيأس يعني كل شيء يدعو لفقدان الأمل ومع ذلك هو مصر مكمل. المطلوب هذا، إن حتى لو كل شيء يفقدنا الأمل مع ذلك مكملين. وذلك انظروا إلى الآية الأخرى اللي تكلم عن سورة الأحزاب، لما جاء الهجوم على المسلمين من جهة قريش وقبائل العرب كلها، وجاءهم أيضا الخيانة من بني قريظة من تحت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعدين إيش يقول؟ وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني الواحد بطل يشوف، ما هو قادر، عينه بدأت تزغلل، ما هو قادر من شدة الخوف. هذا معناه، من شدة الخوف العين بدأت تزغلل. وبلغت القلوب الحناجر. العفو، ما في أحد يستطيع يلوم أهلنا الأحباب في فلسطين ولا في غزة لما يخافوا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا، ليس خافوا فقط، بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف خلاص انخلع القلب، وصل إلى الحنجرة يكاد يخرج. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المؤمنين إيمانا بعد رسول الله والأنبياء. بلغت القلوب الحناجر، اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك: وتظنون بالله الظنون. عجيب، حديث عن من؟ عن الصحابة، عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، لا يعني لا نبالغ في تقديس الصحابة، القرآن يكشف لنا الحقائق أنهم بشر. يقول عنهم في سورة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن في أصحاب النبي من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن الفرق أنهم رغم ذلك، رغم كل هذا ثبتوا، رغم أن القلوب بلغت الحناجر، رغم زغللت العيون من شدة الخوف، حتى لما بدأوا يظنون بالله الظنون، هذه الخواطر التي تأتي للإنسان ما يستطيع يتحكم بها، لكن هل يثبت؟ ولا يستسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الزلزال حتى يختبروا، إحنا سنسلم؟ نحن لسنا أعز على الله منهم. ما في انتصار بدون زلزال، وما في انتصار بدون الثبات على هذا الزلزال. وسيكشف الله المنافقين والضعفاء والمتخاذلين والجبناء ومن يريدون الدنيا، ويصفي المؤمنين ويتخذ منهم شهداء، وعندها يحدث النصر وهو قريب بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: دعاء ورجاء.
2: فرع لأبواب السماء.
3: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
2: وعبر الأثير صفائي.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافع ربيع مع رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دعواته المباركة لأصحاب الحقوق وأصحاب الأمراض والبلاءات وعلاجاته صلى الله عليه وسلم. واليوم نستحضر ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الدنيا أدبرت عني وتولت. قال له: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون؟ قل عند طلوع الفجر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، تأتيك الدنيا صاغرة. فقال: يا رسول الله، لقد أقبلت علي الدنيا فما أدري أين أضعها. فاض ماله من هذه التسبيح: سبحان الله وبحمده، استغفر الله، 100 مرة يقول هذا الدعاء في كل صباح. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. رواه ابن أبي الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم وليلة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كان له أمانا من الفقر، وأنسا من وحشة القبر، واستفتح به باب الغنى، واستقرع به باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. 3 من الأذكار الهامة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. وأما طبه صلى الله عليه وسلم من داء الحريق، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا تكبير يطفئه. عندما ترى الحريق أو المحروق قل: الله أكبر، الله أكبر. قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. قال في الأصل: وقد جربت ذلك بطيبة في 95 و800 فوجدت له أثرا عظيما لم أجده لغيره. وأما صلى الله عليه وسلم ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الصرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طب المسروع بالأرواح الخبيثة من الجن: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. فيخرج ويبرأ المسروع بإذن الله: أخرج عدو الله، إني رسول الله. قال في الأصل: وقد جربت الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: محمد رسول الله، أن يقرأ على المسروع: أقسم بالله العظيم ببركة رسول الله صلى الله عنه بمن أنزلت عليه محمد رسول الله، والذين معه أشداء بينهم، إلى آخر سورة الفتح. قال الراوي: فأقسمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت الآية، وكان له ابنتين قد كان له ابنتان صغيرتان صرعتا فشفيتا بأمر الله سبحانه وتعالى. والسؤال ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. وأما ذكر دوائه صلى الله عليه وسلم من داء السحر، فثبت في البخاري من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى إن كان لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني من بعض الدنيا، حتى إذا كان ذات ليلة عند عائشة دعا ودعا، أي كرر الدعاء، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. هذا اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له عملا، ووضع هذا العمل في بئر، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء. كأن ماءها يشبه ماء الحناء من كثر ما نقع فيه واختلف لونها، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: فدعا فإن الله قد عافاني الله فكرهت أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت، أي البئر. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بأول الأمر، فوض وسلم بأمر ربه واحتسب الأجر في صبره، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن عبادته جنح إلى التداوي. أخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، يعني حين طب، ثم جنح إلى الدعاء، وكل من المقامين غاية الكمال. فمن أصابه شيء من صرع الشيطان أو مسه أو سحره، فالواجب عليه أن يتعاطى الأسباب الشرعية أو عمل الحجامة، فإن ذلك مما تطيب به النفس ويكثر ويلح على الله بالدعاء. وأما ذكر رقية تنفع لكل شكوى، فعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل، وليقل المستمع معي: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. ولنردد هذا الحديث مرة أخرى: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا، أي ذنبنا العظيم، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الصداع: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكبير، وأعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورم في رأسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذلك من فوق الثياب، فقال: بسم الله، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. صنع ذلك 3 مرات، وأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام، فذهب الم بإذن الله. رواه البيهقي. وأما رقيته صلى الله عليه وسلم من وجع الضرس، فروى البيهقي عن عبد الله بن رواحة قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على خده الذي فيه الموجع وقال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد، اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك. 7 مرات: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك. 7 مرات، فشفاه الله قبل أن يبرح. روى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضرس، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم، فقال: بسم الله، وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله، فسكن ما بها. نردد مرة أخرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته لوجع الضرس. وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم، فقال: بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله، فسكن ما بها. وأما رقية الحق قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي موعوكة وهي تسب الحمى، فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلها الله عنك. قالت: فعلمني. قال: قولي: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، يا أم ملدم أي الحمى، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تأكل اللحم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها. فقالتها فذهبت عنها، رواه البيهقي. وفي رواية زاد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رقية الحمى مرددها مرة أخرى: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تأكل اللحم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. قال: فقالتها فذهبت عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. ذكر ما يستجلب به من المعافاة من 70 بلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات برئ من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وعوفي من 70 بلاء من بلاء الدنيا، منها الجنون والجذام والبرص والريح. ذكر دواء داء الطعام. روى البخاري في تاريخه عن عبد الله بن مسعود: من قال حين يوضع الطعام بسم الله خير الأسماء، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، لا يضر مع اسمه داء، اجعل فيه رحمة وشفاء، لم يضره ما كان. ذكر دواء أم الصبيان. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه ابن السني. وأم الصبيان هي الريح التي تعرض لهم، فربما يخشى عليهم منها كما قاله البعض، والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله شفاء من كل داء، ونستعين بالله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: سلي فؤادي إذا ذكراكم خطرت، ولاح في هاجسي طيف يناجيني، وحل ليل أعاني البعد أوله، وبالأواخر وهم الوصل يضنيني، وصار يبعدني ليل الأسى بأسى، وقد ظننت دوام الليل يدنيني، وعانقت روحي السكرى على شغف، مشارف الغيب ترجوها لتنبيني، ماذا جرى لحبيب آده ولهن، يشبه البين في عمق الشرايين، يجتر ماضيه يرجو أن يكون غدا، هيهات يرجع ما قد كان يحييني، وهل يكف الندى عن زهرة عطشا، أو قطر أمس على الأوهام يرويني؟ يا مربع الحب والإخلاص أين هما، وأين مني الأماني إذ تمنيني؟ سلي فؤادي فقهر البين عذبه، وسال جرح يبكيه فيشقيني، مل اصطبار وصار العمر يهزأ بي، إذ لاح في مفرقي شيب يعزيني. يا خافقي، أسنين الوصل تطلبها، أم تلك أمنية عنها تواسيني؟ لك الخلود ويكفينا تألمنا، فالنار قد أحرقت عمري ويكفيني.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن نقد صحيفة المقاطعة وميثاق الظلم والعدوان اللي حطته قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه قعدوا 3 سنوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمسلمين اللي معاه حتى أكلوا الجيف وأكلوا الورق الشجر وأكلوا الجلود، وكانوا يتضاغون من شدة التعب ومن شدة الجوع. فطبعا قلنا إنه أول من بدع فيها في عندكم زهير بن أبي أمية والبختري أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي، ورابع كان معهم، اتفقوا وقالوا بكرة نروح في الحجر ونقول إنه إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. لما راحوا هناك قلنا إحنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، أوحى له الله سبحانه وتعالى وجبريل قال له إنه الصحيفة كلها أكلت، سلط الله عليها الأرض اللي هو النمل الأبيض، أكل كل الصحيفة ما عدا اسم الله العظيم باسمك اللهم. أبو طالب أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا عند الكعبة، وهناك بدأ المطعم بن عدي وبدأ البختري كل واحد فيهم يقول إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. أبو جهل صار يرد عليهم، فلما يرد 1 و2 و3 و4 وفي قريش واقفين وكلهم ما هم راضين، إيش أبو جهل قال؟ هذا أمر تشور فيه بليل، يعني أتشاور عليه، هذا ما هو وليد اللحظة، هذا كان في الليل. فكلهم قريش قالوا إحنا رافضين هذه المقاطعة. وقال لهم أبو طالب إنه ترى ابني محمد قال، لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه الأرض أكلت هذه الصحيفة، فقالوا له نروح نشوفها، لو فعلا زي ما قال حنروح إيش يخرجوا من المقاطعة. راحوا فعلا ولقوا إنه الصحيفة كلها مأكولة ما عدا باسمك اللهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الشعب. طبعا لما خرجوا 3 سنوات وضعف وجوع، أثر هذا على مين؟ على أبو طالب، وكان رجل كبير قد بلغ 80 من العمر، فبدأ يمرض. ففكرت قريش وقالت لو مات دحينا فحيش حيقولوا عننا الناس، وحننال من محمد، فحيقولوا عننا لما مات نلنا منه، خلينا نروح الآن ونحاول آخر محاولة معه. راحوا لأبو طالب وقالوا له أنت علمت مننا مكانتك، وأنت علمت، فكفوا عنه، وأنت عارف نفسك الآن مريض مرض الموت، عارف أنت إيش حيصير فيك، كف ابنك محمد عننا. نادى أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هدول قومك إيش تبغى أنت؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال له أنا ما أبغى منهم ولا شيء غير واحدة كلمة يقولوها. أبو جهل قال له إيه؟ قال له تبغى الكلمة وأبيك هنعطيك هي ونعطيك هي ونعطيك 10 زيها، بس قل لنا إيش هي الكلمة؟ قال لهم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا له لو شهدنا بدي الكلمة معناته أن إحنا وافقناك، فتبا لك. طبعا هم سبوه ومشيوا وما رضيوا يوافقوا عليه. حصل بين أبو جهل أنه مع 2 من قريش استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، تخيلوا يستمعوا للقراءة، ويتقابلوا متى؟ في الصباح. فيقوموا إيش؟ يقولوا يتعاهدوا إنه ما حنستمع ليها أبدا. آخر ليلة قالوا طب إيش حتسوي أبو جهل؟ قال لهم تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أبو جهل من بني مخزوم، فتسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحتى إذا تسابقنا وكنا كفرسي رهان، لأنهم خلاص الإطعام والسقاء والكرم كلهم زي بعض، قالوا منا نبي ولا نستطيع أن يكون منا نبي. يعني بنو عبد مناف اتفضلوا علينا وزادونا في الشرف إنه جاء من عندهم نبي، إحنا ما حنقدر.

فقام جاء أبو لهب عند راسه قال له أتترك دينك ودين آبائك؟ يعني حتى عند الموت اجلسوا له فيها سبحان عظيم. فكان أبو طالب ينظر إلى أبو لهب وينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إنما أنا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قلها كلمة. طبعا في روايات بتقول إنه ما قال الكلمة، وفي روايات في سيرة ابن هشام إنه العباس كان واقف جنب أبو طالب فرآه يحرك شفتيه ويقول الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما عباس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما سمعت، فإحنا نتوقف، وأكيد ربنا ما حيسيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه اللي كان يحوطه بالعناية، وهذا ما حيفرق عندنا إنه أسلم أو ما أسلم، أمره موكول إلى الله. الآن بعد وفاة أبو طالب بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور، وهذا كان يعتبر العام الذي تراكمت فيه الأحزان على سيدنا رسول الله، واشتد أذى قريش عليهم حتى كانوا يخنقونه، واشتد أذى الكفار على أبو بكر حتى كمان، وكانوا يضربوا رسول صلى الله عليه وسلم. بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور توفيت خديجة رضي الله عنها، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. مش إنه رسول صلى الله عليه وسلم يعني معترض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره، لا، ولكن بسبب ما تعرضت به قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضت له بالأذى. هنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان يعني يقدم فيه الدعوة ويمنعونه بعد أن ذهب الماء النصير وذهب الذي يسانده خديجة وعمه أبو طالب. قرر أن يخرج إلى أين؟ إلى الطائف. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والله يا أحباب غريب، وخلينا الآن نعرف كيف قصة خروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قريش ما تبغى الرسول يخرج، لأنه لو خرج أمره حيجي عند العرب وحيتعبوا هم وأن العرب حيلوموهم، فكانت تتابع رسول صلى الله عليه وسلم تؤذيه وتسخر منه وتضربه وتضرب كل المسلمين، ولكن يريد الله أن يخرج سيدنا رسول الله. كيف خرج؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومولاه زيد بن حارثة لوحدهم، علشان ما تعرف قريش إنه هو حيغادر مكة وما معهم أي زاد أو أي شيء، خرجوا إلى الطائف حتى تظن قريش أنه سيخرج للبرية فقط، مخارج لأي مكان تاني يدعو فيه إلى دين الله. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، هناك بدأ يدور على سادات الطائف، سادات ثقيف، قابل ثلاثة: عبد ياليل ومسعود والابن الثالث وهم أبناء عمرو الثقفي. إيش ردوا عليه الثلاثة هدول اللي أول ناس قابلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غدا هنشوف إيش قالوا له وإيش ردوا عليه وإيش حصل مع سيدنا وحبيبنا رسول الله في الطائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية هتصنع قلب جميل رقيق لين هين، وده القلب اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. هدية الرحمن النهاردة لما سيدنا ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، قال يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. فسأله ثوبان مرة أخرى، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. ثم سأله الثالثة، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي من رب العالمين عن أكثر حاجة ربنا بيحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سيدنا ثوبان بيسأل النبي، هو ربنا بيحب إيه؟ لأن المحبين دايما يبحثوا عن أكتر الحاجات اللي حبيبهم يحبها عشان يثنوا أعمارهم ويعيشوا هم بيعملوا الأشياء اللي حبيبهم يحبها. وده الحب الحقيقي، إنك دايما تكون متعلق بمراد الله اللي بتحبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف الصحابة بيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله، أوحى سيدنا محمد، أنا عليكم بكثرة السجود، وكل إنسان يسجد سجد ربنا، ربنا يرفعه درجة في الجنة. جماعة درجات الجنة دي حاجة ما تخطرش على قلب إنسان. أنت لما تحب تزود درجة في فندق من الفنادق ممكن تدفع مئات أو ألاف الجنيهات في ليلة واحدة. لما تحب تنتقل من الدرجة الاقتصادية في الطيارات للدرجة رجال الأعمال ممكن تدفع ألاف الجنيهات. ما بالك درجة ودرجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. يعني حاجة أصلا ما تتصورش أن أنت ممكن توصل إليها، زي ما البشر لا يتصور الوصول للسماء. عشان كده الإنسان لازم مدرك لما تسجد سجدة واحدة بس ربنا ينقلك في درجة تانية، لغاية ما تفضل تسجد لغاية ما تفضل تعلى في الدرجات، حتى يصل أكثر الساجدين فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، لما سيدنا ربيعة بن كعب كان بيحكي أنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ويفضل قاعد جنب باب بيت النبي لغاية ما ينام من كتر التعب سيدنا ربيعة بن كعب، والنبي بيصلي جوه. وفجأة مرة النبي طلع لقاه نايم كده، فكأنه صعب على سيدنا محمد، وكأن سيدنا محمد فرح بيه أنه قاعد منتظر أي أمر من سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال له صلى الله عليه وسلم، يا ربيعة سلني ما بدا لك، اطلب اللي نفسك فيه. قال يا رسول الله، بعد ما قعد يفكر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه سيدنا محمد قلت له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عارف كل ما تسجد سجدة كل ما ترتفع درجة، وكل ما تسجد كل ما تقرب من درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بشرنا وإحنا ما نتوقعش إن حد فينا يطول إن يبقى جنب النبي. لكن سيدنا محمد لأنه حنين، وربنا لأنه رحيم، في ناس هتبقى رفقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن إشمعنا كل ما أسجد أكتر كل ما أقرب من النبي في درجته في الجنة؟ إشمعنا كل ما أسجد أكتر ربنا يغفر لي خطيئة من الخطايا اللي عملتها في سنين من حياتي ونسيتها، واتكتبت أحصاه الله ونسوه، ربنا كتبها ونسيتها؟ ليه الثواب الكبير في السجود ده؟ لأن الإنسان اللي بيسجد ببدنه لو حس بالسجدة دي بقلبه، قلبه كمان هيسجد لربنا. على فكرة أي حاجة تعملها بجسمك لو قلبك حس بيها قلبك يقلدها. فاللي بيمشي بكبر بجسمه مشيته كده شايف نفسه، قلبه من جوه لو حس بالمشي دي يبقى متكبر هو كمان. واللي بيتكلم بكبر بلسانه قلبه كمان هيبقى متكبر. واللي يسجد بجسمه قلبه هيبقى القلب الساجد. ولو عشت بين يدي الله قلبك ساجد، هتعيش خاضع لربنا، تستقبل أوامر ربنا بنفس مسلمة راضية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الحقيقي اللي بيستقبل أوامر الله ورسوله بقلب مسلم ونفس راضية، قلب ساجد. أما اللي بيجادل ربنا كتير وبيعترض كتير على كلام ربنا، محتاج يراجع إيمانه، قلبه مش ساجد. عشان توصل للقلب الساجد أكثر من السجود، فكلما استشعر القلب سجود البدن سجد القلب مع البدن، وده هيعمل حاجة كبيرة قوي كمان في حياتك. هيخلي قلبك خاضع مع الناس، هتبقى متواضع، هتبقى لين، هتبقى هين، هتبقى إنسان سهل. مش هتبقى إنسان شايف نفسه متكبر على العباد فتبقى بعيد عن العباد وبعيد عن رب العباد. كثرة السجود بتأتي بخضوع القلب لله وتواضع النفس للبشر، فأكثر من السجود حتى ترتفع لتصل لمرافقة النبي في الجنة وحب العباد في الدنيا، وكل ده هدية من الرحمن.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلص العزا يا ماما، كل واحد روح عبيته.
1: أخ يا لا، وأنا وإنتي ضلينا بين أربع حيطان نتذكر الماضي وبنتحسر على الغوالي.
0: يا ماما يا ماما، بابا صار له 100 شهرين وإنتي صار لازمك تتغذي. عيشي على الأقلية عشاني يا ماما، عشاني. بكفي فارس وبكفي بابا كمان. إنتي حبيبتي يا ماما، عيشي عشاني بس.
1: ما إلي نفس لإشي يا ماما يا إلا. صحيح إجت هدى اليوم،
0: إجت الصبح وإنتي نايمة وما رضينا صحيك،
1: وجابت معها صفية الصغيرة. هاتيها، روحي هاتيها.
0: هدى قالت إنها راجعة المساء وبدها تجيب صفية معها. قالت لك يا ماما صحنا الشوربة. قلبي يا طعميكي، الله إنها كويسة إلك. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري بس. هاي يلا يلا يلا بسرعة، واحدة واحدة بس، واحدة.

0: البنت سخنة يا أبو محمد، ولازم هدى تكون مع بنتها.
1: إيش يعمل يا أبو محمد؟ الناس بتضلها تروح وتيجي عليهم وتاخد بخاطرهم، وهدى غاد قام بالواجب.
2: يا مرت عمي، طب خلص العزا من شهرين ونص.
0: وداد ناولي لي الكمادات من توم ساكت.
2: ايه هذا الناقص، امها طالعة وانا اخدم ببنتها.
1: ايش بتحكي يا وداد؟ ما سمعتش
2: ولا اشي. بقول ربنا يرحمنا برحمته. هيني رايحة.
0: وهاتي علبة الدواء معاكي.
2: حاضر حاضر. اوف هاي اللي ناقص.
3: وليش مستغربة يا هدى؟
4: لا بس قلت يعني يمكن نطلق هيك أسبوعين بالبيت عشان خالته أم فارس يعني.
3: آخ البيت كله حزن بحزن. تعرف يا هدى، نفسي يرجع البيت مثل ما كنا صغار. بتذكر أيام زمان لما كنت ألعب مع فارس، نستنى بابا يكون جاي معه حاجات كتير زاكية، نهجم عليه أنا وفارس، نتسابق مين بده ياخد كيس الحاجات في الأول. أنا آسفة يا هدى، ما قصدت أذكرك بفارس بالمرة. امسحي دموعك. الله يخليك، امسحي دموعك، مش ناقصة أنا.
4: بسيطة بسيطة يا آلاء. أي هو بروح من البال أصلا؟ والله دايما هالفارس ببال.
3: بابا الله يرحمه كان متعلق فيه كتير، هيو لحمه الله يرحمهم الاثنين.

0: شكل هدى رح تضلها عند حماتها.
1: عن جد؟ أحسن يا شيخ.
2: وليش كل هالفرحة وداد؟
1: إيه رح ترجع على بيتها، الله يسكتها في دارها.
0: مين؟
1: هدى.
0: ومين قال لك رح ترجع؟ مش رح ترجع، جوزها استشهد وهتضلها ببيت أخوها.
1: هي وإذا هي بدها ترجع أنت إيش بدك فيها؟ هي؟
0: نعم شو؟ كيف إيش بدي فيها؟ هذه أختي.
1: قال أختي قال يعني بدها تضلها في خلقتي أختك هي وبنتها. أي ما صدقنا ترجع، أي والله الضرم هي مكفيانة
0: بخلقتك؟ بدي أعتبر حالي ما سمعتش الكلمة هذه يا وداد.
1: يوه يا محمد دايما بنتقاتل عشان أختك.
0: اسمعي، بتشيلي أختي من راسي والله، واللي اسمه الله يا وداد إني بزعلك مني. هذه أختي يعني كل إشي بحياتي.
3: الله يخلي لك إياها أختك، إن شاء الله بموت برتاح. أنا ماليش قيمة أصلا، كل أختك وإمك وأبوك، أنا ولا إشي بحياتك.
4: خير يا وداد، مالك ضارب أبوزك من الصبح؟
1: أي هدى بنتك تعبانة، خليك عندها.
4: بس أنا سبتها عند ماما الله يحفظها، بس مش عندك.
1: أنا خليتها عند ماما. وداد هاتي الدواء، وداد جيبي الكمادة، وداد سوي، وداد جيبي. اقعدي أنت يا أختي واخدمي بنتك، ولا بتفكري يعني الجنة تحت أقدام الأمهات بسهولة يعني؟
4: وداد اللي فيها بكفينا الله يرضى عليك، مش ناقصاكي خلاص.
1: قال اللي فيها مكفيها، وعلى إيش؟
4: عندي اقتراح إلك، إيش رأيك أعمل لك صفحة فيسبوك؟ بركي نلتهيتي عني شوية.
1: على أساس إني شايفاكي أصلا. الفيس آر.
4: وداد اوعي تنسي تحكي لمحمد اللي صار. لا لا لا، وكمان زودي عليه بهارات وتوابل من عندك، واوعي ها تنسي تتحولي للملاك، يعني دموع وشوية من هدول الحركات بتزبط الوضع تقلقيش.
1: بنشوف يا ست وداد، يا أنا يا أنت.
4: يا شيخة أقول لك مش فضيالك، ابعدي هيك.

0: تعب اليوم تعب.
1: وين يا دولة من بعد العزمة شفتك؟ كويس اني شفتك اليوم.
0: معلش كنت مشغول يا اخو محمد.
1: بدك الصراحة انا خايف عليك لانه شغلك كله خطر بخطر.
0: ايش نعمل يا اخو، كله من اجل اتراب فلسطين.
1: بتعرف يا عادل نفسه انضم معكم.
0: ايش يا اخي محمد، انت الوحيد لامك وابوك وعندك عيلة يعني.
1: ما تنساش عادل انه في رب بتولى الكل برحمته.
0: ايه والنعم بالله، المقاومة فخرنا. بعز البرد الناس ببيوتها بتكون نايمة وهم بحرصوا الحدود وبدافعوا عن القضية. الله يحفظهم بحفظه يا رب.
1: ربنا يحميهم كلهم، مشان هيك نفسي أقدم إشي للبلد ودافع عن القضية. القضية الفلسطينية أعدى القضية في العالم.
0: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.

0: ماما الله يخليكي، خلاص ما تقعديش تحكي عن وداد.
1: خليها عشان محمد يعلمها الأدب.
0: يا ماما يا حبيبتي لا، ليش تروحي تحكي لمحمد؟ يعني هي يمكن مش مستوعبة، عندها شوية جهل، بس احنا ليش نروح نخرب بيتها ونعمل مشاكل بينهم؟ هي صح شوي بتكرهني وبتقرفني حياتي يعني، بس خلاص ليش نروح احنا نعمل مشاكل؟ خلينا ننسى هالقصة.
1: بس هي زودتها معك كتير يا ماما، اتكلمت معها اكتر من مرة بتسمعش الكلمة.
0: معلش يا ماما سمحيها عشان خاطري.
1: هالمرة عشان خاطرك وبس.
0: وهاتي راسك، ربنا يخليه لياك يا أحلى أم بالدنيا. وبعدين يا ماما اسمعي، ما أنا كل هيومين وهرجع على بيتي، نقعد نعمل قصص ليش؟ الله يهديها ويهدينا يا رب.
1: ربنا يهدي بالك وسرك يا عيون ماما، بس راح أخبر أبوكي عشان يكون معاه علم يتصرف معها هو بطريقته وأسلوبه.

0: بشوفك طفران
1: من النسوان ومشاكل النسوان.
0: وال عأساس بتقول لي تزوج وارتاح.
2: اوعى تعملها يا عادل وتتجوز. وجعة راس ما بعدها وجعة راس. هادي قالت وهادي عادت. اوعى اوعى اوعى.
0: اللي بشوفك بقول لك انك متجوز اربعة.
2: يا راجل بوحدة مش خلصان ومش عدقاني. بدك كمان ثلاثة والله بموت.
0: الله يكون بعونك. نستودعك.
2: الله معك يا حبيبي. الله سهل عليك عدولة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وهكذا أدرك الرعيل الأول، الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صاد والقرآن ذي الذكر

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، قلنا الوسوسة هي الكلام الخفي، كلنا يشعر به، كلنا يشعر بأنه أحيانا يأتينا في قلوبنا خواطر سيئة، خواطر فيها اعتداء على الآخرين، أو تعدي على حرمات الآخرين، أو سوء ظن في الآخرين. هذه الأشياء التي تأتينا مما لا ترضي الله عز وجل، والتي نعرفها بعرضها على القرآن الكريم. قال العلماء في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، قالوا: إن للشيطان، وانتبهوا أرجوكم، إن للشيطان 6 درجات من الوسوسة في قلب بني آدم. أعلاها أن يوسوس للإنسان بالكفر والشرك. يعني أعلى شيء الشيطان يأتي للإنسان بيقول له: هذا الكون ما له رب، هذا لوحده، هكذا حدث لوحده طبيعة، فإن صدقه هذا بالنسبة للشيطان منتهى أمله، فإن قال له: لا، مستحيل، هذا الكون لا بد له من صانع، بيقول له: إيه موجود لكن معه واحد ثاني، فيدخله بإيه؟ في الشرك. إذن في الكفر والشرك. فإن يأس منه لم يستطع أن يقنعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة، يعني باختراع عبادة ليست صحيحة، باختراع عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. هذه البدعة اختراع عبادة، وعبادة ليس لها أصل، أو عبادة لها أصل فيأتي فيزيد فيها أو ينقص والعياذ بالله. فإن يأس منه وسوس إليه بالكبيرة، وبالفعل الكبائر. فإن يأس منه لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة، مع العلم بأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن فإن يأس من أن يوقعه في البدعة أوقعه وسوس إليه بالكبائر. فإن يأس منه لم يفلح كيده في هذا الأمر، وسوس إليه بالصغائر. فإن يأس منه حتى الصغائر لم يستطع أن يوقعه بعد أن وسوس له بها، لم يستطع أن يوقعه بفعلها، وسوس إليه بالمباحات، يعني يوسوس إليه بالأشياء التي مباحة، لا ثواب ولا عقاب، شيء لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، فقط حتى يضيع له عمره ويذهب عمر الإنسان سدى. فإن يأس منه حتى المباحات، يعني لم يفلح كيد الشيطان في أن يوقع الإنسان فيها، وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. المفضول يعني الذي ثوابه أقل، يأمر يزين له عبادة صحيحة مأمورا بها شرعا لكن ثوابها قليل، حتى يصرفه عن عبادة ثوابها أكبر. شوف، انظروا إلى كيد الشيطان كم هو شديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. أتتصورون أن الشيطان ينصح الإنسان بعبادة ليصرفه عن عبادة أعظم منها؟ وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم إخواني الكرام من الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووسوسته، وأن نكون دائما في حالة يقظة نعرض الخواطر التي تأتينا في قلوبنا على قال الله وقال رسول الله، حتى نميز خيرها من شرها. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. أخرجه البخاري ومسلم. الوسيلة منزلة في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه مسلم. يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجه البخاري ومسلم. أخذ الله العهد من النبيين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة.
3: من سراقة إلى أبي معبد، تحول سراقة إلى أسير دون حبال. أدرك أن الذي أمامه أصدق خلق الله وأسمحهم، فهو لم يقتله، لم يأخذ ماله ولا فرسه ولا سلاحه، بل لم يتركه ليحرقه العطش وتشويه الشمس، ولا لتنهشه ذئاب الصحراء، مع أنه قاطع طريق مهدور الدم. تركه صلى الله عليه وسلم يحاسب نفسه بنفسه، فتأثر سراقة من تعامله صلى الله عليه وسلم، فعرض كل ماله هدية وقال: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من الحب، فغرسه في قلب سراقة، قال: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. كلمات قتلت سراقة: ما هذا السمو؟ ما هذا العفاف؟ رجل مطارد أعزل، تأتيه الدنيا راغمة، فيرفضها ويعفو عمن يريد قتله دون مقابل، وأنا الغني ألهث في الصحاري لأقتله من أجل إبل لا حاجة لي بها. هناك شيء أرقى من المال ومن الجاه يحمله محمد. ثم ما هذه المعجزة التي أمامي؟ خاطب سراقة نفسه وقال: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمره صلى الله عليه وسلم، لذا أحب أن يكون من رعاياه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن فهيرة، فأخرج عامر رقعة من الجلد وكتب كتابا أملاه عليه نبيه. وقبل الفراق حاول سراقة تقديم خدمة لأحبابه الجدد، فقالوا له: أخف عنا. ثم ودعوه وأردفوا قلبه معهم ومضوا، تركوه بعد أن غيروه. كان في الصباح متعطشا للدماء، فبات في المساء حاقنا لها. صار يجوب دروب الساحل، فيمر به صائد الجوائز وقطاع الطرق فيسألونه: هل رأى محمدا وصحب محمد؟ فجعل لا يلقى أحدا إلا رده ويقول: كفيتكم ما هنا. تمايلت المطايا بالمهاجرين أياما، حتى مروا بخباء أعرابي يقال له أبو معبد. كان الجوع قد نال منهم، فسألوه لبنا، فقال: والله ما بقي لنا لبن. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى شاة لا لبن فيها وقال: فما تلك الشاة؟ فأتى الرجل بها، فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها، فإذا المعجزة تتسع لها أحداق أبي معبد، وهو يرى اللبن يملأ القدح، فأيقن أنه أمام من ملأ الدنيا وأشغل الناس، فقال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقولون ذلك. قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك؟ عندها طلب صلى الله عليه وسلم منه ما يطلبه من كل غريب يسلم ولا يستطيع حمايته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تسمع أنا قد ظهرنا.
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
5: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحزين.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. شميط ابن عجلان. كان شميط يقول: تلقى أحدهم عنده فضول يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما أكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم يسمع ما يقول. ويحك، ما كفاك أن أغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فأخبرته بما أكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. سبحان الله. المسلم، نحن عم نتحدث عن الأولياء، والولي عنده ذوق مزوئ. لا، ممكن الإنسان، الأصل بأن الإنسان الغني إذا كان جاره جائع بالقرب منه يجب، وهو يعلم، يجب عليه أن يعطيه ما يسد به رمقه، هذا فرض. فإذا كان أراد أن يحسن إليه سنة فيعطيه يعني ما يجعله بحالة جيدة، فإذا أراد أن ينال درجات عالية عند الله عز وجل يعطيه ما يجعله قريبا منه في المستوى. بس هب أن إنسانا ليس غنيا، يعني هو معتدل أو حتى أقرب للأبسط، بس جاره أبسط منه، هو يريد أن يأكل أطيب الطعام أو طعاما طيب جاءه، ولا يريد أن يطعم جاره. يعني الذوق الإسلامي يدربني أن يعني لا أظهر للآخرين ما أكل في بيتي، لأنه ربما كان جائع ما بكفي سكرت عليه الباب، كمان روح إلا والله مبارح تغدينا كذا وتعشينا كذا وجبت لأولادي كذا. ومن الأدب الإسلامي أنك إذا جئت لبيتك بطعام فاخر أن تخفيه، لا تظهره، أو قدم لمن رآه مثلما يعني أكلت. هلأ هذا على مستوى الأكل، بس هذا يا أخوان كمان على مستوى الحياة العامة. أنا ما ضروري على صفحة الفيس أكتب أني أنا اشتريت هالجوال المرتب الحلو. في ناس بسطاء قالوا أدران يعني يجد عشر معشار ما اشتريته أنت. ما ضروري على الصفحة والله إجاني ولد بجنن. في ناس ما عندهم أولاد، ما ضروري على صفحة الفيس والله يعني اظهر اخذ شي فيديو هيك لمقطع لداخل بيتي وقديشه مرتب وقديشه اكابري. في ناس مو ملاقين بيت يعني. اما وانك لا تريد ان تعطي الاخرين مثل الذي عندك، اقل شيء لا تظهر هذا الامر. وهون في نقطة مهمة، مرات في اخ حابب يكرم الايتام بجمعية معينة او من اقاربه، او هو الله منعم عليه بيروح على مطاعم فخمة، وهاليتيم مو ملاقي يعني أبسط الطعام يأتيه بالصدقات، هو بيحب يكرمه لهاليتيم، بيروح بياخده على المطعم اللي هو بيروح عليه وبيقول لك أنا حابب طعمي مثل ما أنا باكل. هلأ منيح الله يجزيك الخير وهي شغلة جيدة ومشكور أنت عليه، بس هذه بعدها التربوي غير مناسب، لأنه أنت حتقدر تاخده بس اليوم، بكرة حيرجع هو يأكل من هالأكل البسيط جدا. هو الحقيقة ما بيعرف شو في بقلب المطاعم، ولا لو شايفة ولا مرة راح، بس لا أنت رحت وأكرمته وجبت له شغلة كتير فخمة، فتحته على أشياء هو مو متنبه إليها. هلأ بجوز تاني يوم، اليوم الثالث الرابع يتألم، لأنه تاري والله في ناس بيروحوا لهذه الأماكن. لا، الله عز وجل يعني قسم بيننا معيشتنا، والله عز وجل يريد أن يكون أناس أغنياء جدا وأناس أغنياء وأناس وسط وأناس فقراء وأناس فقراء كمان. الله يريد هذا الأمر يحدث، والشيوعية جاءت لتجعل الناس كلهم سواء. الله هيك جعلنا درجات مع بعضنا، يعني للغني مذموم بغناه وللفقير مذموم بفقره، ما دام يجتهدان في العمل ويعملان في الحلال، وكل مختبر، يعني الغني مختبر والفقير مختبر. هلأ أنا إذا بدي أكرم هالإنسان الفقير، خليني أكرمه بشيء يتناسب يعني قريب منه وأجعله مديد، يعني بدل ما أخذه على مطعم وأدفع فاتورة كبيرة، نفس الفاتورة خلي نجيب له الأكل اللي هو بيأكله أحسن بشوي صغيرة،
بدل ما ياكله بيوم بياكله بشهر بياكله بشهرين. مرات بيجيك ضيف على البيت وهالضيف فعلا بسيط، انت عندك ضيافة تقيلة، نصيحة لا تجيب له الضيافة التقيلة، جيب له الضيافة التي تتناسب مع هذا الضيف. اذا هو بسيطي روح اشتري ضيافة بسيطية، اذا هو اتقل شوي جيب اللي اتقل شوي، اذا هو لا ميسور ومنعم كتير وانت ميسور ومنعم كتير جيب له الضيافة الميسور ومنعم كتير، لانه هذا الرجل هاي الضيافة اللي تقيلة كتير هو بعمره مشايفة. انت صح اطعمته بس ممكن هو كسر بخاطره. اما ان تطعمه كما تطعم يعني بشكل كثير، او دعه يا اخي فيما الله عز وجل اعطاه ماشي الحال، قدم له شيء يعني مناسب، ممكن تكرمه بشيء اضافي ياخذه معه، بس لا تظهر كل ما اعطاك الله عز وجل من النعم، هذا ينفعك انت وينفع الاخرين. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فكان بيقول تلقى احدهم عنده فضول يعني زياده من الطعام والشراب، يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما اكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم فيسمع ما يقول، ويحك ما كفاك ان اغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فاخبرته بما اكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. قال وكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا، مقبل على الدنيا ومو ملتفت للآخرة، كان يقول عنه دائب البطنة قليل الفطنة، إنما همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وأله وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. ويحك ألهذا خلقت أم بهذا أمرت، أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار. مثل ما حكينا بالدرس الماضي الله عز وجل ما منعنا الدنيا، بس اجعلها زادا للآخرة، خذ من الدنيا باعتدال، لا تغرق نفسك في الدنيا. أما من جعل حياته كلها من أجل الطعام والشراب لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لبوسا ومطعما. يعني حتى الجاهليون كانوا يذموا يعني بس مخوا بالأكل والشرب والروحة والجية، ما هذا مو إنسان له قيمة، صعلوك. هل هلأ بقى تجعل كل برنامج حياتك مشان تجيب الشهادة اللي بتجيب مصاري أكثر، مشان تجيب مصاري أكثر؟ مشكلة. أن يتحول الطبيب إلى إنسان يعني الله أعطاك مرتبة علمية وأعطاك مكانة بين الناس، بس فكره يعني أول ما بيجي الزبون أنه هذا شو ممكن يدفع هذا الرجل، مشكلة. أن تتحول إعلانات الأطباء إلى إعلانات شبيهة بإعلانات الأحذية، يعني تشعر هذا الإنسان كأنه فقد قيمته. هلأ أنا ما في مانع أنا آكل وأشرب وأنا محتاج إلى المال وأريد وأسعى من كسب المال، الإسلام ما بيمنعك، بس أنت لست مكينة من أجل جمع المال، أنت مسلم لك هدف في هذه الحياة، إني جاعل في الأرض خليفة. علاقتك مع الناس مو فقط علاقة مال، أنا بدي روح، صار أحيانا واحد يروح يزور واحد تاني بيقول له خير في شيء، والله غليت لي قلبي بهالزيارة، ما في شيء جاي يزورك بس هيك اطمن عليك، حتى بيطلع بيقول لك يا أخي ما بعرف إجا وراح ما في ما قال لي شيء، خير إن شاء الله، الله يجعله خير. شوفي صارت العلاقة بين الناس بس إنه أنت جاي يبدك تعطيني مصاري، يبدك تأخذ مني مصاري، يبدك تجيب لي شغل، يبدي أعطيك شغل. هلأ هذا جزء من الحياة بس ما هو كل الحياة. فأنت يا أيها الأخ بدك تجيب شهادة ماشي الحال، مشان تجيب عمل أرفع ماشي الحال، وتجيب مال أرفع ماشي الحال، بس مشان كمان تأخذ وقتك لبناء الأرض التي الله عز وجل أمرك أن تعمرها. بدي أحكي لكم قصة ما يزعلوا مني دكاترة أسنان يعني رفقاتي لأنه بيشبهوني. في معنى أخ كان يحضر معنا بالجامعة من زمان، قديمة القصة، كنت أنا الطالب يعني هو معنا بالجلسة، فبيحضر والله وملتزم جيد، كنا طلاب بالجامعة، تخرجنا رحنا على العسكرية رجعنا الحمد لله فتحنا عيادات. هو
صار يغيب كثير. دق له ان شاء الله ان شاء الله المره الجاي ما يجي، المره الثالثه ما يجي، الرابعه ما يجي. غاب شي سنت زمان يعني، غاب ما عاد اجى بنوب. هو فعلا بشغله يعني الرجل. بقال له هو بيحبني وانا بحبه، لك يا فلان تعال، ما يجي. بعدين انا رحت لعنده، هلا انا بدي اروح، قلت له بدي اجي لعندك، قال لي ايه بالعياده. قلت له طيب، جيت لعنده على هالعياده. بقى هلا ما شاء الله يعني غرفه انتظار في ناس، وعنده في ناس جوا. بقى بده يحاكيني، تفضل تفضل دكتور، تفضل. يعني المريض عم يشتغل، انا هو عم يشتغل للمريض وانا قعدت. كيفك يا دكتور فلان؟ قال لي والله مالي حاسس حالي انسان، حاسس حالي دكتور اسنان. بالاذن منكم يعني. هو مراده انه صار كانه ماكينه من اجل العمل بطب الاسنان. بقى هو توظف في يعني قطاع عام بطب الاسنان، بيطلع على شغله الساعه 7 الصباح، بيجي الساعه 3، بفوت على بيته هالنص ساعه ساعه، بياكل لقمه، يا بينام يا ما بينام، بفوت على عيادته هيك للساعه 12، من مثلا 5 للساعه 12. بيته قريب على عيادته، مرات اكثر من 12. قال لي والله فوت على بيتي، بينام، بفيق الصبح بيروح على الشغل. طيب هلا ماشي الحال، انت بدك تشتغل وبدك تجمع مال وبدك تعالج اسنان، واخي والله ماشي الحال، عم يجي مصاري، بس كمان انت انسان يعني، انت في زوجه بدك ترعاها، في اولاد بدك ترعاهم، في صله رحم بدك توصلها، في مسجد بدك تحضره، في مجلس علم بدك تكون فيه، في جوار بدك تتواصل معهم، واصلا المال اللي بدك تجيبه من اي عمل انت تعمله هو مشان يخدمك، مشان انت تعمر في الكون، اما انت لست بس ماكينه لتجمع مصاري. هلا يخشى، هو الحقيقه مغريه يعني، الحقيقه الحياه الدنيا مغريه، كلياتنا في اعمالنا يعني في في في اغراء بهذا الشيء. تجي مجالس العلم، مجالس الذكر، سبحان الله تاخذك من هذه الدنيا. يا اخوان سبحان الله، اكثر صلاه استشعر فيها مرارا هيك بالقرب من الله واثر فيني هي صلاه الظهر اللي بنص النهار، انت وبزحمه العمل وعم تشتغل وهات وخذ والي والك وزاد ونقص، أدان تلتفت على القبلة هيك وهيك، هي يعني هي مثلا انتوا قاعدين هون عم بتحاكي انا وياكم، تعطوني مصاري لا اعطيكم، بلتفت بترككم كلكم وانت بتتركنا كلنا، تلتفت وحتى هيك بتعمل الله اكبر. العلماء قالوا حتى هي الاشاره في الى اثر تربوي، الله اكبر، بتعمل هيك انك انت حزت كل شيء دنيا هيك ورا ظهرك وتقبل على ربك. فعلا بيتغير كل الموضوع يعني. هلا بتقول له شو صار، جبت البضاعه ما جبت، حسمونا ما حسم، جبت الفواتير، هلا بعطيك دفعه، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي، غير كل السيرة وغير كل الموضوع وغير كل المخاطبين. كنت عم تخاطب بشر، اللي عم تخاطب رب العالمين. فالصلاة تأخذك شايف من هذه زحمة الدنيا وبترجعك لمن أنت، يعني حقيقة عبوديتك لله عز وجل. مجلس العلم نفس الشيء، خطبة الجمعة نفس الشيء. بس خطية اللي ما له مجلس علم، ما له خطبة جمعة، ما له صلاة، فعلا تأخذه الدنيا وتأخذه بعيدا، حتى بيتحول من أجل هذا المال. وأنتم بتشوفوا وبتسمعوا قصص، ولعل تعرفون بعض أصحابها، من يؤذي أخاه يؤذي أخته، يؤذي أباه يؤذي أمه. من زمان صارت معي قصة، كانت عيادتي بركن الدين، إجاني رجل، والله يا أخوان رجل يعني فعلا يعجبك منظره ومكانته الاجتماعية، وجاي طارق مشوار يعني ارن بعيدة، جاي على ركن الدين، أخذ موعد هو، تفضل. قال الأستاذ أنا مو معالجة، استشارة. قال تفضل. قال أنا أبي غني جدا ونحن عائلة كثير ثرية. قلت له الحمد لله. قال لي توفى الله تعالى أبي، فتوزعت الورثة، قصة كثير قديمة. قال لي الحمد لله الحمد لله، أنا طلع لي 200 مليون ما شاء الله، الله منعم، ولو أخوات شباب وبنات وأم، وأمي أخذت وأخواتي أخذوا. قلت له كويس. قال لي أنا أحسن واحد بأخواتي بالتجارة، الحمد لله الله فاتح علي كثير، الله فاتح علي. قلت له منيح. قال لي أمي هلأ عايشة موجودة، عم تعطي أخواتي وما تعطيني، لأنه أنا أحسن من أخواتي، هنين أضعف مني، فعم تعطيهم له من مالها يعني من مالها الخاص. قلت له منيح. قال لي هلأ أمي حطيت معي
ما نسيت يمكن 10 مليون وقتها مدري 20 مليون، حطيت معي مصاري شغل لي اياهم. قلت له كويس. قال لي بجوز الطشه لامي. والله وهيك الله اكبر. قال لي ما عم تعطيني بس عم تعطيهم. معلش الطشه. استغفر الله العظيم. شايف يعني لما واحد لك يا رجل لما تأخذه الدنيا بصير ما عاد هو ليش المصاري أنت بإيدك؟ المصاري عشان أنت تسعد وأمك تسعد وأخوك تسعد وأختك تسعد، بس هذا خطية من لما أخذته الدنيا ما عاد عرف، صارت المصاري هي المال هو الهدف وليس هو الوسيلة. فكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا دائم البطنة قليل الفطنة، همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. بيقول له ويحك، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ وكان يقول إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان. فجاءت البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته، حتى جاع بعد الشبع ومشى بعد الركوب وخدم نفسه بعد أن كان مخدوما، فصبر ورضي بقضاء الله عز وجل، وقال هذا نظر من الله عز وجل لي، هذا أهون لحسابي غدا. وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته، فجزع وهلع وقال والله ما لي بهذا طاقة، والله لقد عودت نفسي عادة ما لي عنها صبر من الحلو والحامض والحار والبارد ولين العيش، فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العيش. شايف عم بيقول الناس بالعافية كلهم مثل بعضهم، بس وقت البلاء بقى بيبان مين منضبط بالشرع ومين ما منضبط. هلأ أنا بقولكم إحنا كنا بالجامع مناح، بس بدنا لما يعرض عليك المال الحرام شو بيصير؟ لما تعرض عليك امرأة بالحرام شو بيصير؟ لما تعرض عليك جاه بالحرام شو بيصير؟ لما بعيد من هون يعني تنزل ضائقة بأحدنا شو بتساوي؟ يقول إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان. هلأ يا أخوان يلي بيكثر من ذكر الله تعالى إله مجالس علم وذكر، إله صحبة صالحة، بإذن الله عند البلايا أو عند الراحة هو منضبط بأمر الله. بس إذا ما في ذكر، ما في مجلس علم، ما في مين يذكره بهذا الأمر، تجده يخطئ. ختاما، أسند شميط عن جماعة من التابعين. شو معنى أسند؟ يعني روى أحاديث بإسناد. شو معنى عن جماعة من التابعين؟ معناته هو من الجيل الذي بعد التابعين، يعني دون التابعين، أو أنه بصف التابعين لكنه روى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقيل ذوي الهيئات عثراتهم. لو أن واحدا من الصحابة الكرام أخطأ أو زلت به قدمه أو تجاوز في فعل من الأفعال وقد علم من حاله السلامة أو علم من حاله حب الله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقيله عثرته. من ذلك ما صنعه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كاتب أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، وما أراه إلا يريدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك عن طريق الوحي، فانتدب جماعة من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فاستخرجوا الكتاب. فذهب هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان فوجدوا المرأة واستخرجوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي شك، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن أصيلا فيهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال له عليه الصلاة والسلام: وما يديك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه صنع مع خالد بن الوليد لما أثخن القتل في بعض قبائل العرب، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وما زاد على ذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وما قتله رضي الله عنه تشهيا لإراقة الدماء، وإنما تأول بأن هذا الرجل ما فعل ذلك إلا تعوذا من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة بقوله: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لامه عليه الصلاة والسلام وأثبت خطأ فعله، لكنه ما أتبع ذلك بأن أخرجه من زمرة المؤمنين وجماعة المسلمين، أو أنه أمر الناس بأن يقاطعوه. اللهم لا،

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن نقد صحيفة المقاطعة وميثاق الظلم والعدوان اللي حطته قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه قعدوا 3 سنوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمسلمين اللي معاه حتى أكلوا الجيف.

وأكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود وكانوا يتضاغون من شدة التعب ومن شدة الجوع. فطبعا قلنا أنه أول من بدع فيها في عندكم زهير بن أبي أمية والبختري أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي ورابع كان معهم، اتفقوا وقالوا بكرة نروح في الحجر ونقول أنه إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. لما راحوا هناك قلنا إحنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم شاف أوحى له الله سبحانه وتعالى وجبريل قال له أنه الصحيفة كلها أكلت، سلط الله عليها الأرض، الأرض اللي هو النمل الأبيض أكل كل الصحيفة ما عدا اسم الله العظيم باسمك اللهم. أبو طالب أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا عند الكعبة، وهناك بدأ المطعم بن عدي وبدأ البختري كل واحد فيهم يقول إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. أبو جهل صار يرد عليهم، فلما يرد واحد واثنين وثلاثة وأربعة وفي قريش واقفين وكلهم مهم راضيين، إيش أبو جهل قال؟ هذا أمر تشور فيه بليل، يعني أتشاور عليه، هذا ما هو وليد اللحظة، هذا كان في الليل. فكلهم قريش قالوا إحنا رافضين هذه المقاطعة. وقال لهم أبو طالب أنه ترى ابني محمد قال لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه الأرض أكلت هذه الصحيفة، فقالوا له نروح نشوفها، لو فعلا زي ما قال حنروح إيش يخرجوا من المقاطعة. راحوا فعلا ولقوا إنه الصحيفة كلها مأكولة ما عدا باسمك اللهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الشعب. طبعا لما خرجوا وثلاث سنوات وضعف وجوع، أثر هذا على مين؟ على أبو طالب، وكان رجل كبير قد بلغ 80 من العمر، فبدأ يمرض. ففكرت قريش وقالت لو مات دحينا فحيش حيقولوا عننا الناس وحننال من محمد، فحيقولوا عننا لما مات نلنا منه، خلينا نروح الآن ونحاول آخر محاولة معه. راحوا لأبو طالب وقالوا له أنت علمت مننا مكانتك وأنت علمت، فكفوا عنه، وأنت عارف نفسك الآن مريض مرض الموت، عارف أنت إيش حيصير فيك، كف ابنك محمد عننا. نادى أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هدول قومك إيش تبغى أنت؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال له أنا ما أبغى منهم ولا شيء غير واحدة كلمة يقولوها. أبو جهل قال له إيه؟ قال له تبغى الكلمة وأبيك حنعطيك هي ونعطيك هي ونعطيك 10 زيها، بس قل لنا إيش هي الكلمة. قال لهم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا له لو شهدنا بدي الكلمة معناته أن إحنا وافقناك، فتبا لك. طبعا هم سبوه ومشيوا وما رضيوا يوافقوا عليه. حصل بين أبو جهل أنه مع اثنين من قريش استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليالي، تخيلوا يستمعوا للقراءة ويتقابلوا متى؟ في الصباح. فيقوموا إيش؟ يقولوا يتعاهدوا أنه ما حنستمع ليها أبدا. آخر ليلة قالوا طب إيش حتسوي أبو جهل؟ قال لهم تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أبو جهل من بني مخزوم، فتسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، وحتى إذا تسابقنا وكنا كفرسي رهان، لأنهم خلاص الإطعام والسقاء والكرم كلهم زي بعض، قالوا منا نبي ولا نستطيع أن يكون منا نبي. يعني بنو عبد مناف اتفضلوا علينا وزادونا في الشرف انه جاء من عندهم نبي، احنا ما حنقدر نجيب نبي، والله عداوته ابدا الدهر. اذا معناته الان قريش قررت انها ما تتبع ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى الكلمه اللي قالها قال لهم قولوها الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضوا يقولوها حتى نزلت فيها باوائل سوره صاد. لما حضرت الوفاه ابو طالب اشتد به المرض واشتد به الألم، جاءه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه، يبغى يسلم، يبغى يدخل الجنة.
فجاء قال له: يا عما قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام جاء أبو لهب عند راسه قال له: أتترك دينك ودين آبائك؟ يعني حتى عند الموت اجلسوا له فيها، سبحان عظيم. فكان أبو طالب ينظر إلى أبو لهب وينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إنما أنا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قلها كلمة. طبعا في روايات بتقول إنه ما قال الكلمة، وفي روايات في سيرة ابن هشام إنه العباس كان واقف جنب أبو طالب فرآه يحرك شفتيه ويقول الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما عباس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما سمعت. فإحنا نتوقف، وأكيد ربنا ما حيسيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه اللي كان يحوطه بالعناية، وهذا ما حيفرق عندنا إنه أسلم أو ما أسلم، أمره موكول إلى الله. الآن بعد وفاة أبو طالب، بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور، وهذا كان يعتبر العام الذي تراكمت فيه الأحزان على سيدنا رسول الله، واشتد أذى قريش عليهم حتى كانوا يخنقونه، واشتد أذى الكفار على أبو بكر حتى كمان، وكانوا يضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور توفيت خديجة رضي الله عنها، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. مش إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معترض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره، لا، ولكن بسبب ما تعرضت به قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضت له بالأذى. هنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان يعني يقدم فيه الدعوة ويمنعونه، بعد أن ذهب الماء النصير وذهب الذي يسانده خديجة وعمه أبو طالب. قرر أن يخرج إلى أين؟ إلى الطائف. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والله يا أحباب غريب، وخلينا الآن نعرف كيف قصة خروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قريش ما تبغى الرسول يخرج، لأنه لو خرج أمره حيجي عند العرب وحيتعبوا هم، وأن العرب حيلوموهم، فكانت تتابع رسول صلى الله عليه وسلم تؤذي

لوحدهم علشان ما تعرف قريش إن هو حيغادر مكة وما معهم أي زاد أو أي شيء خرجوا إلى الطائف، حتى تظن قريش أنه سيخرج للبرية فقط مخارج لأي مكان تاني يدعو فيه إلى دين الله. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، هناك بدأ يدور على سادات الطائف، سادات ثقيف، قابل ثلاثة: عبد ياليل ومسعود والابن الثالث وهم أبناء عمرو الثقفي. إيش ردوا عليه الثلاثة هدول اللي أول ناس قابلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غدا هنشوف إيش قالوا له وإيش ردوا عليه وإيش حصل مع سيدنا وحبيبنا رسول الله في الطائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: الله على نصره المؤزر الذي نصرنا فيه على أعدائنا في هذه المعركة يا عمرو. الحمد لله.
1: نعم نعم يا حسان، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأذل الظلم والظالمين، فلقد كانت معركة أدرك فيها العدو قوتنا وشدة بأسنا.
0: أرأيت كيف تغلبنا عليهم فقتلنا من قتلنا منهم وأسرنا من أسرنا منهم وولى الأدبار منهم من ولى.
1: لقد كان قتالا سهلا بسبب تخطيطنا وقوتنا وكثرة عددنا، ولو أنهم لم يفروا من أمامنا لم تلأت أرض المعركة بجثث وأشلاء مقاتليهم.
0: أنا واثق أنهم لن يعودوا لقتالنا ثانية، وإن عادوا فإننا لهم، وأتمنى أن يعودوا لنقضي عليهم تماما هذه المرة.
1: لقد تمنيت ذلك مثلك يا حسان، وأرجو الله أن يعيدوا الكرة لتدور الدائرة عليهم بما لم يحتسبوا. ثم
0: عمرو، انظر، هذا هو القائد قائدون ويشير للجند أن يستمعوا، يبدو أن هناك أمرا ما أو أنه يريد أن يتحدث إلى الجند.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا سيد القائد، هناك جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وصلوا إلى معسكرنا وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحيم ويرغبون في مقابلتكم.
3: إذنوا لهم بالقدوم على الفور ورحبوا بهم ورافقوهم، وها أنا ذا قادم لاستقبالهم بما يليق بمكانتهم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أبنائكم الجند المظفرين بإذن الله أيها الأئمة الأفاضل والعلماء الأجلاء.
4: بارك الله فيك أيها القائد، وبارك في جندك الكرام، لقد جئنا نهنئكم بهذا النصر المؤزر، ونشد على أياديكم وندعو لكم بالظفر إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم جميعا وجزاكم عنا خير الجزاء.
4: علمنا عند قدومنا أنك كنت ستخاطب الجند، فلا تشتغل بنا عما كنت ستقوم به، فتفضل تفضل أيها القائد، واعتبرنا جندا نأتمر بأمرك في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن حياض المسلمين.
0: هيا يا عمرو، هيا نقترب أكثر لنتمكن من سماع كل كلمة، ونرجو الله الخير والسداد.
3: أيها الجند، لقد كتب الله لنا التمكين من عدونا والنصر عليه، فلله الحمد والمنة، فلا تجعلوا فرحتكم بهذا النصر تشغلكم عن الحرص والحذر من غدر هذا العدو الذي يتربص بكم ويتحين الفرص، حتى إذا وضعتم أسلحتكم غافلكم ومال عليكم ميلة واحدة فتكون بذلك الغلبة علينا، فالحذر الحذر، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
0: إن قائدنا يحذرنا من عدو عرفناه جيدا، سأستأذنه بكلمة أخاطبه بها بما يطمئنه على جنده واستعدادهم للقاء عدوهم في كل وقت.
1: إذن عليك أن تتكلم نيابة عن كل الجند، وأظن أنهم لن يعارضوا موقفك هذا لشعورهم بنشوة النصر.
0: اسمح لي يا سيد القائد بكلمة نيابة عني وعن كل إخوان الجند.
3: تفضل يا حسان على الرحب والسعة.
0: إننا يا سيد القائد جند مخلصون لرفعة لواء الدين، وإننا واثقون من النصر دائما على عدونا الذي خبرناه وعرفنا مواطن ضعفه، ونتمنى لقاءه لنذيقه طعم الهلاك بسيوفنا، فاطمئن يا سيد القائد اطمئن.
4: اسمح لي أيها القائد، واسمحوا لي أيها الجند، إن الغلبة لكم على عدوكم ليست بكثرة عددكم وعتادكم، إنما الغلبة لكم بتأييد من الله، فلا تتمنوا أن تلقوا هذا العدو، لأن في ذلك الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه تحقير للعدو وقلة اهتمام به. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله تعالى المميت يكون بأن تميت على الفور من فكرك وساوس الشيطان من سوء الظن بالله وبالناس ولا تفكر بها مطلقا. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه، ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا. فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان.
يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر. فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله ووزن هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس، فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
4: بكم أستاذ جميل.
3: في معرض الحديث عن الحياة، لابد أن يتمتع الإنسان بقدرة على معالجة شؤونه، وتمام الصحة وموفور العافية له الدور الأكبر في الحياة الكاملة غير المنقوصة. كيف عني الإسلام بالحياة من جانب الصحة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، أنت بهذا السؤال أدخلتنا في المحطة الأخيرة.
3: نعم.
4: المحطة السابعة، محطة الصحة. فالله عز وجل حينما حدثنا عن طالوت قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
3: نعم.
4: هذه إشارة قرآنية إلى الصحة. شيء آخر، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
3: نعم.
4: بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة على إطلاقها تعني قوة الجسم. نقطة دقيقة في الموضوع، أن الدنيا من أجل العمل الصالح، والقوة تعطي المؤمن خيارات لا تنتهي في العمل الصالح. فإذا كان طريق القوة سالكا بكل أنواعها وفق منهج الله، ينبغي أن تكون قويا. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، فالضعف وسام شرف للإنسان. هذا في المعنى العام للقوة. لكن أحد أنواع القوة قوة الجسد. فلما أمر النبي في بعض المعارك أن يكون كل ثلاثة على راحله، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة. نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، زعيم الأمة، يقول: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاءت نوبته في المشي توسل صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، كان قوي البنية، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن قوة الجسد مرتكز لقوة النفس، ولا أتصور أن عقلا سليما في جسم عليل، فالعقل السليم في الجسم السليم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه في بيته، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحة أحد أركان الأمن. لذلك الإنسان حينما يقرأ أدعية النبي العدنان يفاجأ أن من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نحن دخلنا في المحطة الرابعة، محطة الصحة. ويمكن أن توزع هذه المحطة على حلقات أربع: الطب الطبيعي، والطب النفسي، والطب الوقائي، والطب العلاجي.
3: نعم دكتور، إن كان حديثنا عن الصحة بداية، ما المقصود بالطب الطبيعي؟
4: الطب الطبيعي أساسه بذل الجهد. والإنسان أحيانا يتوهم أن مكانته في استهلاك جهد الآخرين.
3: نعم.
4: يعني من بعض توجيهات النبي: لا تسأل الناس شيئا.
3: نعم.
4: ما دمت قادرا على أن أخدم نفسي ينبغي أن أخدم نفسي. لذلك برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. الإنسان حينما يخدم نفسه، حتى إن بعض الأطباء قالوا الحد الأدنى الأدنى الأدنى للرياضة أن تخدم نفسك في البيت. رياضة، فأساس الصحة بذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. لمرة في بناء من 10 طوابق في موظف في هذا البناء، أنا أظن أنه لو فحص أهل هذا البناء بأكملهم لكان هذا الموظف أكثرهم صحة من كثرة الجهد الذي يبذله. فالإنسان صمم ليبذل الجهد، فإذا أخذ جهد الآخرين وخلد إلى الراحة تأتي الأمراض والمتاعب. فأنا أقول إن صح أن هناك طب طبيعي هو أن تبذل جهد، لا أن تستهلك جهد الآخرين. ولعل في هذا التوجيه له معنى اجتماعي، في تواضع بصير. هناك معنى صحي، هو نحن أحيانا الإنسان حينما يكون ذكيا بيقول بالتعبير الدارج ضربت عصفورين بحجر، أما هو الأمر الإلهي يحقق آلاف الأهداف معا. فأنت حينما تكون متواضعا تبذل جهدا، هذا البذل هو صحة، وشيء آخر هو تواضع، وشيء آخر تعاون، وشيء آخر سبب للمحبة. فإذا أمكن أن نلخص الطب الطبيعي بكلام بسيط، أن تبذل جهد، أن تخدم نفسك. كان الصحابي ينزل من على ناقته ليلتقط زمام الناقة ولا يسأل أحدا أن يناوله إياها، لا تسأل الناس شيئا. فهذا البذل للجهد هو الطب الطبيعي.
3: دكتور، ما هي الأسباب البعيدة للمرض، وما هي الأسباب البعيدة أيضا للصحة؟
4: والله يعني عقد مؤتمر في بعتقد في لندن قبل سنوات عديدة، ملخص هذا المؤتمر أو توصيات هذا المؤتمر أن طبيعة العصر الحديث كسل عضلي. يعني كل شيء من الأدوات بالتعبير الأجنبي فول أوبشن، يعني ما بيتمكن يرفع البلور للسيارة، في زر بيكبسه بيطلع البلور، الصعود للبيت بالمصعد، كل شيء آلي، الغسيل آلي. هذا بيسموه حضارة فعلا، بس معه صار كسل عضلي. كسل عضلي، ترهل، الصحة بتتراجع. أجدادنا كان في عندهم جهد عضلي عالي جدا. فأسباب المرض الأولى كسل عضلي مع شدة نفسية، قلق، خوف، حسد، مطالب كثيرة، دخول قليلة، سيوف مسلطة فوق الإنسان. في مجتمع الغاب، في مجتمع التخلف، مجتمع القهر، في مخاوف، في مقلقات، في أشياء تسبب القلق الشديد. فكسل عضلي، كسل عضلي مع شدة نفسية وراء الأمراض وتفاقمها. وأنا باعتقادي أن الأمراض التي تعد ناتجة عن أسباب نفسية سببها شدة نفسية لا تعد ولا تحصى. أمراض الألام، آلام العضلات، القرحة، لو ذهبت لأعدد لك الأمراض التي لها منشأ نفسي لا تعد ولا تحصى. فلذلك الأسباب البعيدة للأمراض كسل عضلي، راحة تامة، استهلاك جهد الآخرين، وشدة نفسية، قلق وخوف. بل أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فمجتمع في قلق، في شرك، في بعد عن الله عز وجل، ما في راحة نفسية، في مقلقات، أحيان مقلقات عامة، ساعة حصار، وساعة عدوان، وساعة اجتياح، وساعة احتلال أرض، وساعة نهب ثروات. المقلقات العامة مع الكسل العضلي وراء الأمراض الكثيرة.
3: دكتور، في قول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين، إشارة إلى أن الشفاء من عند الله عز وجل، ولكن السؤال لماذا عزي المرض إلى النفس وإذا مرضت؟
4: نعم، والله سأجيب عن هذا السؤال، لكن فاتني أن أذكر أن أحد أسباب الصحة التي يتمتع بها أجدادنا الجهد العضلي العالي، حياتهم خشنة، يعني بيوتهم واسعة، ليس هناك أشياء كلها جاهزة أوتوماتيك، كلها يدوية، الغسيل يدوي، الحركة مجهدة، فيبدو أن الجهد العضلي العالي الذي تمتع به أجدادنا مع الحب الذي كان بينهم والراحة النفسية والحياة بسيطة، تكاليفها غير عالية جدا، المكاسب ميسرة، الوئام، الحب، فالحالة النفسية الرائعة التي عاشها أجدادنا بسبب الدين، بسبب الحب، المحبة، التواصل، التراحم، وبسبب الحياة بسيطة غير معقدة. فهناك من يعزو أن أسباب الصحة التي تمتع بها الأجداد لجهد عضلي عال جدا وراحة نفسية رائعة جدا. أما سؤالك، الذي خلقني فهو يهدين، خلقني هو الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقين. أما الملمح الدقيق أنت لفت النظر إليه، وإذا مرضت فهو يشفين. هناك من يرى أن هذا الإنسان، قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو مصمم ألا يمرض. لو طبق الإنسان تعليمات الخالق في طعامه وفي شرابه وفي كل حاجاته لنجا من المرض. ولكن هناك أخطاء في العصر، يعني مثلا الطعام المعد سابقا في مواد حافظة، هي مواد مسرطنة، يعني نحن حياتنا غير طبيعية، طعامنا غير طبيعي، المواد الدسمة غير طبيعية، مهدرجة، يعني ذرات الدهون عالقة فيها وتترسب على جدران الشرايين. فنحن في عنا خطأ بطعامنا، خطأ بشرابنا، أكثر المشروبات كيماوية. فنحن حينما نتقصى الشيء الطبيعي، نتقصى ما هو فطري، ننجو بصحتنا. فالآية تشير إلى أن الأصل المرض من الإنسان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أصل المرض. وقد يكون الأصل في العصر، يعني عصر الازدحام، التلوث العام، استخدام البلاستيك استخدام غير معقول مع المواد الحارة والمواد الحامضية، ربما كان الخطأ في العصر بالأسمدة الكيماوية أيضا، بالهرمونات المسرطنة. فكأن تبديل خلق الله، كما قال الله عز وجل يبدلون خلق الله، إعطاء النبات هرمونات مسرطنة، المواد الحافظة مسرطنة. فلذلك يبدو أن كلمة وإذا مرضت إشارة قرآنية دقيقة جدا إلى أن أصل المرض هو خطأ من الإنسان. والآية الأخرى تغطي هذا الخطأ، يغيرون خلق الله، يعني هذا الفروج 40 يوم لا ينام الليل لينمو سريعا، هو متوتر جدا، فإذا أكله الإنسان أصبح متوترا.
3: سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. كنا معكم أيها الإخوة في حديث حول الصحة، وللحديث بقية إن شاء الله. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأوليائه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون أنا وإياكم من هؤلاء وجميع أهل الإيمان والإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه البسيطة، وأمرنا باتباع أثره واقتفاء سنته والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. تبي الهداية؟ مالك إلا باب واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذولي شرطين العمل الصالح، تبي عمل مقبول؟ شرطين: توحيد، أن يكون عملك قصدت به وجه الله عز وجل لم تشرك به شيئا. ثاني: فليعمل عملا صالحا، أن توافق في عملك هدي صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل من كان في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر يتأسى به صلى الله عليه وسلم. وراجع نفسك، هذه معادلة قانون، بقدر تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على أن تتأسى به، هذا دلالة على إيمان في قلبك بالله واليوم الآخر. كلما ضعف التأسي وما كان هديه صلى الله عليه وسلم على بالك كثير، راجع إيمانك بالله واليوم الآخر، راجع الرصيد، علاقة طردية. إيمان مرتفع تأسي مرتفع، إيمان منخفض تأسي منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الناس. خير من تعبد لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له المقامات العالية والقدح المعلى في حسن العبادة، كثرة الذكر، وحسن المسابقة إلى مرضات الله عز وجل، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات.

على مستوى الصلاة، على مستوى الصيام، على مستوى القيام، على مستوى الحج، على مستوى الأخلاق، على مستوى التعامل، على مستوى السلوك. بلغ الغاية، أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر وصله صلى الله عليه وسلم. هذه دقائق معدودة نتكلم فيها عن بعض معالم وملامح عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطيل القيام. استغربت عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، جاء في رواية حتى تتورم قدمه، تتورم من طول القيام. فقالت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا الوضع الطبيعي الآن، الإنسان يزيد في الطاعة رجاء المغفرة، كلنا نزيد في الطاعة والخير نرجو المغفرة الله عز وجل. عائشة تقول يا رسول الله يعني ليش تجتهد هذا الاجتهاد، أنت سلفا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. شوف الجواب، جواب العابد الزاهد، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني الله غفر لي وأكرمني بهذه المغفرة، طيب هذه المغفرة ما ينبغي أن تقابل بشكر؟ وعلى مثل هذا القانون والمعادلة راجع كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الراتب، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، هل أديت شكر هذه النعم لله عز وجل؟ الله أعطاك نعم سلبت من غيرك، هل أديت شكر هذه النعم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الخيار من عباد الله الصالحين هم الذين عندهم هذا القانون والمعادلة، كل نعمة لها شكر خاص بها. الصيام كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، وحث على صيام أيام البيض وعلى صيام الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وفي الحضر. قال الراوي سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة حار، قال حتى إن أحدنا ليضع يده على جبهته من شدة الحر، قيض حر صيف. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حر يا جماعة، لازم نفهم السفر في ذاك الزمان ونفس الآن، مركب وطيارة وتكييف فوق راسك وخدم وحشم ومضيفين وأكل رايح وأكل راد، على بعير ولا على ناقة ولا على فرس ولا على بغلة، والشمس حنانية فوق راسهم ومسافات طويلة، مع ذلك يصوم صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصيام، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. فاحرص على أن تتأسى بعبادته صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، قدر جهدك، تكثر من الصيام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، تداوم على القيام كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم. إن ما استطعت أن تقيم كما قام صلى الله عليه وسلم يقرأ السبع الطوال ويقرأ الساعات الطويلة، على الأقل يكفيك ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع تداوم عليها رجاء أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم. العبادة العبادة العبادة رصيدك الذي ينفعك عند الله عز وجل، لا رصيد المال ولا العمارات ولا العقارات ولا الأسهم، رصيدك اللي ينفعك قدام، رصيد العبادة والطاعة. احرص على أن تكون من العابدين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه.

للدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: خلص العزا يا ماما، كل واحد روح عبيته.
1: أخ يا لا، وأنا وإنت ضلينا بين أربع حيطان نتذكر الماضي وبنتحسر على الغوالي.
0: يا ماما يا ماما، بابا صار له 100 شهرين وانت صار لازمك تتغذي. عيش على الالي عشاني يا ماما، عشاني. بكفي فارس وبكفي بابا كمان، انت حبيبتي يا ماما، عيش عشاني بس.
1: ما لي نفس لاشي يا ماما يا إلا. صحيح اجت هدى اليوم،
0: اجت الصبح وانت نايمة وما رضينا نصحيك،
1: وجابت معها صفية الصغيرة. هديها، روحي هديها.
0: هدى قالت انها راجعة المساء وبدها تجيب صفية معها. قالت لك يا ماما صحنا الشوربة. قلبي يا طعميكي، والله انها كويسة إلك، عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري بس. هاي يلا يلا يلا بسرعة، واحدة واحدة بس، واحدة.

0: البنت السخنة يا ابو محمد، ولازم هدى تكون مع بنتها.
1: ايش يعمل يا ابو محمد؟ الناس بتضلها تروح وتيجي عليهم وتاخد بخاطرهم، وهدى غاد قام بالواجب
0: يا مرت عمي. طب خلص العزم من شهرين ونص.
2: وداد ناولين الكمادات من توم ساكت.
3: ايه هذا الناقص، امها طالعة وانا اخدم ببنتها.
1: ايش بتحكي يا وداد؟ ما سمعتش
3: ولا اشي. بقول ربنا يرحمنا برحمته. هيني رايحة.
2: وهاتي علبة الدواء معاك.
3: حاضر حاضر. اوف هاي اللي ناقص.
0: وليش مستغربة يا هدى؟
4: لا بس قلت يعني يمكن نطلق هيك أسبوعين بالبيت عشان خالته أم فارس يعني.
0: آخ البيت كله حزن بحزن. تعرف يا هدى نفسي يرجع البيت مثل ما كنا صغار. بتذكر أيام زمان لما كنت ألعب مع فارس، نستنى بابا يكون جاي معه حاجات كتير زاكية، نهجم عليه أنا وفارس، نتسابق مين بده ياخد كيس الحاجات في الأول. أنا آسفة يا هدى، ما قصدت أذكرك بفارس بالمرة. امسحي دموعك الله يخليك، امسحي دموعك، مش ناقصة أنا.
4: بسيطة بسيطة يا آلاء. أي هو بروح من البال أصلا؟ والله دايما هالفارس ببالي.
0: بابا الله يرحمه كان متعلق فيه كتير، هيو لحبه الله يرحمهم الاثنين.

0: شكل هدى رح تضلها عند حماتها.
1: عن جد؟ أحسن يا شيخ.
2: وليش كل هالفرحة وداد؟
1: إيه رح ترجع على بيتها، الله يسبتتها في دارها.
0: مين؟
1: هدى.
0: ومين قالك رح ترجع؟ مش رح ترجع، جوزها استشهد وهتضلها ببيت أخوها.
1: هي وإذا هي بدها ترجع أنت إيش بدك فيها؟ هي؟
0: نعم شو؟ كيف إيش بدي فيها؟ هذه أختي.
1: قال أختي قال يعني بدها تضلها في خلقتي أختك هي وبنتها. أي ما صدقنا ترجع، أي والله الضرم هي مكفيانة
0: بخلقتك؟ بدي أعتبر حالي ما سمعتش الكلمة هذه يا وداد.
1: ياه يا محمد دايما بنتقاتل عشان أختك.
0: اسمعي بتشيل أختي من راسك والله، واللي اسمه الله يا وداد إني بزعلك مني. هذه أختي يعني كل إيش بحياتي.
3: الله يخلي لك إياها أختك، إن شاء الله بموت برتاح. أنا ماليش قيمة أصلا، كل أختك وأمك وأبوك، أنا ولا إيش بحياتك.
4: خير يا وداد، مالك ضاربة بوزك من الصبح؟
1: أي هدى بنتك تعبانة، خليكي عندها.
4: بس أنا سبتها عند ماما الله يحفظها، بس مش عندك.
1: أنا خليتها عند ماما. وداد هاتي الدواء، وداد جيبي الكمادة، وداد سوي، وداد جيبي. اقعدي أنتي أختي واخدمي بنتك، ولا بتفكري يعني الجنة تحت أقدام الأمهات بسهولة يعني؟
4: وداد اللي فيها بكفينا الله يرضى عليكي، مش ناقصاكي خلاص.
1: أنا اللي فيها مكفيها، وعلى إيش؟
4: عندي اقتراح إلك، إيش رأيك أعمل لك صفحة فيسبوك؟ بركن التهيتي عني شوية.
1: عأساس إني شايفاكي أصلا الفيسبوك.
4: وداد اوعي تنسي تحكي لمحمد اللي صار. لا لا لا، وكمان زودي عليه بهارات وتوابل من عندك، واوعي ها تنسي تتحولي للملاك، يعني دموع وشوية من هدول الحركات بتزبط الوضع. تقلق إيش؟
1: بنشوف يا ست وداد، يا أنا يا أنت
4: يا شيخة. أقول لك مش فضيالك، ابعدي هيك.

0: تعب اليوم تعب.
1: وين يا دولة من بعد العزمة شفتك؟ كويس اني شفتك اليوم.
0: معلش كنت مشغول يا اخو محمد.
1: بدك الصراحة انا خايف عليك لانه شغلك كله خطر بخطر.
0: ايش نعمل يا اخو؟ كله من اجل اطراب فلسطين.
1: بتعرف يا عادل نفسي انضم معكم.
0: ايش يا اخي محمد، انت الوحيد لامك وابوك وعندك عيلة يعني.
1: ما تنساش عادل انه في رب بتولى الكل برحمته.
0: ايه والنعم بالله، المقاومة فخرنا. بعز البرد الناس ببيوتها بتكون نايمة وهم بحرسوا الحدود وبدافعوا عن القضية. الله يحفظهم بحفظه يا رب.
1: ربنا يحميهم كلهم. مشان هيك نفسي أقدم إشي للبلد ودافع عن القضية. القضية الفلسطينية أعظم القضية في العالم.
0: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.

0: ماما الله يخليكي، خلاص ما تقعديش تحكي عن وداد.
1: خليها عشان محمد يعلمها الأدب.
0: يا ماما يا حبيبتي لا، ليش تروحي تحكي لمحمد؟ يعني هي يمكن مش مستوعبة، عندها شوية جهل، بس احنا ليش نروح نخرب بيتها ونعمل مشاكل بينهم؟ هي صح شوي بتكرهني وبتقرفني حياتي يعني، بس خلاص ليش نروح احنا نعمل مشاكل؟ خلينا ننسى هالقصة.
1: بس هي زودتها معك كتير يا ماما، اتكلمت معها اكتر من مرة بتسمعش الكلمة.
0: معلش يا ماما سمحيها عشان خاطري.
1: هالمرة عشان خاطرك وبس.
0: وهاتي راسك، ربنا يخليه لياك يا أحلى أم بالدنيا. وبعدين يا ماما اسمعي، ما أنا كلها يومين وهرجع على بيتي، نقعد نعمل قصص ليش؟ الله يهديها ويهدينا يا رب.
1: ربنا يهدي بالك وسرك يا عيون ماما، بس راح أخبر أبوكي عشان يكون معاه علم يتصرف معها هو بطريقته وبسلوبه.

0: بشوفك طفران
1: من النسوان ومشاكل النسوان.
0: وال عأساس بتقول لي تزوج وارتاح.
2: اوعى تعملها يا عادل وتتجوز. وجعة راس ما بعدها وجعة راس. هادي قالت وهادي عادت. اوعى اوعى اوعى.
0: اللي بشوفك بقول لك انك متجوز اربعة.
2: يا راجل بوحدة مش خلصان ومش عدقاني. بدك كمان ثلاثة والله بموت.
0: الله يكون بعونك. نستودعك.
2: الله معك يا حبيبي. الله سهل عليك عدولة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطانا شروطا للنصر، ومنها الصبر والمصابرة، وذكرنا الذكر والحذر، لكن هناك شروط أقسى وأصعب سماها الله سبحانه وتعالى الزلزال. ما هو الزلزال؟ وهل يشترط الزلزال للنصر؟ وكيف ننجو من هذا الزلزال؟ أو كيف نحقق النصر من خلال الزلزال؟ هذه آيات في كتاب الله تعالى بمعنى الزلزال المؤدي للنصر، دعونا نتأمل فيه.
2: والفرض في الأحوال للقدس أمضي، لن يهدى غيظي سأعيد روضي.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة
1: الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية العجيبة، حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم كثير من أبناء أمتنا يسألون متى نصر الله، وبعض أبناء أمتنا فقد الأمل فقال خلينا نعمل تطميع مع الأعداء لأن ما في أمل بالنصر. والآية تتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سيقولون بسبب الزلزال الذي أصابهم متى نصر الله. لكن في فرق بيننا وبينهم، أو فرق بين بعض أبناء أمتنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه أصابهم الزلزال والبأساء، شدة الحروب والضراء، الأذى والجوع والفقر وغيره، لكن الفرق أنهم ما استسلموا ولم ييأسوا، رغم كل هذا ظلوا صامدين. من شروط النصر أنكم سيصيبكم كل هذا، لن يصيبكم فقط أذى وجهاد وقتال، لا لا لا، سيصيبكم زلزال، النفوس تنخلع بسببه، تنخلع النفوس بسببه. إذا عندكم استعداد تصبروا تثبتوا رغم هذا الزلزال، الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر حتى لو كنتوا قاربتم على اليأس. شوفوا في فرق بين يأس واستيأس. يأس يعني فقد الأمل، استيأس يعني كل شيء يدعو لفقدان الأمل ومع ذلك هو مصر مكمل. المطلوب هذا، إن حتى لو كل شيء يفقدنا الأمل مع ذلك مكملين. وذلك انظروا إلى الآية الأخرى اللي تكلم عن سورة الأحزاب، لما جاء الهجوم على المسلمين من جهة قريش وقبائل العرب كلها، وجاءهم أيضا الخيانة من بني قريظة من تحت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعدين إيش يقول؟ وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني الواحد بطل يشوف، ما هو قادر، عينه بدأت تزغلل، ما هو قادر من شدة الخوف. هذا معناه، من شدة الخوف العين بدأت تزغلل. وبلغت القلوب الحناجر. العفو، ما في أحد يستطيع يلوم أهلنا الأحباب في فلسطين ولا في غزة لما يخافوا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا، ليس خافوا فقط، بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف خلاص انخلع القلب، وصل إلى الحنجرة يكاد يخرج. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المؤمنين إيمانا بعد رسول الله والأنبياء، بلغت القلوب الحناجر. اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك: وتظنون بالله الظنون. عجيب، حديث عن من؟ عن الصحابة، عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، لا يعني لا نبالغ في تقديس الصحابة، القرآن يكشف لنا الحقائق أنهم بشر. يقول عنهم في سورة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن في أصحاب النبي من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن الفرق أنهم رغم ذلك، رغم كل هذا ثبتوا، رغم أن القلوب بلغت الحناجر، رغم زغللت العيون من شدة الخوف، لما بدأوا يظنون بالله الظنون، هذه الخواطر التي تأتي للإنسان ما يستطيع يتحكم بها، لكن هل يثبت ولا يستسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الزلزال حتى يختبروا، إحنا سنسلم؟ نحن لسنا أعز على الله منهم. ما في انتصار بدون زلزال، وما في انتصار بدون الثبات على هذا الزلزال. وسيكشف الله المنافقين والضعفاء والمتخاذلين والجبناء ومن يريدون الدنيا، ويصف المؤمنين ويتخذ منهم شهداء، وعندها يحدث النصر وهو قريب بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافع ربيع مع رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دعواته المباركة لأصحاب الحقوق وأصحاب الأمراض والبلاءات وعلاجاته صلى الله عليه وسلم. واليوم نستحضر ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الدنيا أدبرت عني وتولت. قال له: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون؟ قل عند طلوع الفجر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، تأتيك الدنيا صاغرة. فقال: يا رسول الله، لقد أقبلت علي الدنيا فما أدري أين أضعها. فاض ماله من هذه التسبيح: سبحان الله وبحمده، استغفر الله 100 مرة. يقول هذا الدعاء في كل صباح. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر، لم يصبه فقر أبدا. رواه ابن أبي الدنيا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم وليلة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، كان له أمانا من الفقر، وأنسا من وحشة القبر، واستفتح به باب الغنى، واستقرع به باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. 3 من الأذكار الهامة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. وأما طبه صلى الله عليه وسلم من داء الحريق، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، إذا رأيتم الحريق فكبر تكبير يطفئه. عندما ترى الحريق أو المحروق قل: الله أكبر، الله أكبر. قال ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. قال في الأصل: وقد جربت ذلك بطيبة في 95 و800 فوجدت له أثرا عظيما لم أجده لغيره. وأما صلى الله عليه وسلم ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الصرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طب المسروع بالأرواح الخبيثة من الجن: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، فيخرج ويبرأ المسروع بإذن الله: اخرج عدو الله، إني رسول الله. قال في الأصل: وقد جربت الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: محمد رسول الله، أن يقرأ على المسروع: أقسم بالله العظيم ببركة رسول الله صلى الله عنه، بمن أنزلت عليه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء بينهم، إلى آخر سورة الفتح. قال الراوي: فأقسمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأت الآية، وكان له ابنتين، قد كان له ابنتان صغيرتان صرعتا فشفيتا بأمر الله سبحانه وتعالى. والسؤال ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. وأما ذكر دوائه صلى الله عليه وسلم من داء السحر، فثبت في البخاري من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى إن كان لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني من بعض الدنيا، حتى إذا كان ذات ليلة عند عائشة دعا ودعا، أي كرر الدعاء، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي
والآخر عند رجلي. فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. هذا اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له عملا ووضع هذا العمل في بئر، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها يشبه ماء الحناء من كثر ما نقع فيه واختلف لونها، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: فدعا فإن الله قد عافاني الله فكرهت أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت، أي البئر. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بأول الأمر، فوض وسلم لأمر ربه واحتسب الأجر في صبره، ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه أن يضعفه عن عبادته جنح إلى التداوي. أخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، يعني حين طب، ثم جنح إلى الدعاء، وكل من المقامين غاية الكمال. فمن أصابه شيء من صرع الشيطان أو مسه أو سحره، فالواجب عليه أن يتعاطى الأسباب الشرعية أو عمل الحجامة، فإن ذلك مما تطيب به النفس ويكثر ويلح على الله بالدعاء. وأما ذكر رقية تنفع لكل شكوى، فعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل، وليقل المستمع معي: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. ولنردد هذا الحديث مرة أخرى: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا، أي ذنبنا العظيم، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الصداع: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكبير، وأعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورم في رأسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذلك من فوق الثياب، فقال: بسم الله، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين، أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك، بسم الله بسم الله بسم الله. صنع ذلك 3 مرات، وأمرها أن تقول ذلك، فقالت 3 أيام، فذهب الوم بإذن الله. رواه البيهقي. وأما رقيته صلى الله عليه وسلم من وجع الضرس، فروى البيهقي عن عبد الله بن رواحة قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع ضرسه، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على خده الذي فيه الموجع وقال: اللهم أذهب عنه سوء ما يجد، اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك، 7 مرات. اللهم أذهب عنه سوء ما يجد وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك، 7 مرات، فشفاه الله قبل أن يبرح. روى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من ضربان الضرس، فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم، فقال: بسم الله، وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله، فسكن ما بها. نردد مرة أخرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته لوجع الضرس. وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته اليمنى فوضعها على السن الذي تألم، فقال:
بسم الله وبالله أسألك بعزتك وجلالك وقدرتك على كل شيء، فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتك، أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضر كله، فسكن ما بها. وأما رقية الحق قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي موعوكة وهي تسب الحمى، فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلها الله عنك. قالت: فعلمني. قال: قولي: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، يا أم ملدم أي الحمى، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تأكل اللحم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها. فقالتها فذهبت عنها، رواه البيهقي. وفي رواية زاد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رقية الحمى ارددها مرة أخرى: اللهم ارحم جلد الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق، إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدع الرأس ولا تنتن الفم ولا تأكل اللحم ولا تشرب الدم، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. قال: فقالتها فذهبت عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. ذكر ما يستجلب به من المعافاة من 70 بلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات برئ من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وعوفي من 70 بلاء من بلاء الدنيا، منها الجنون والجذام والبرص والريح. ذكر دواء

0: أن ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، رواه ابن السني. وأم الصبيان هي الريح التي تعرض لهم، فربما يخشى عليهم منها كما قاله البعض، والله أعلم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله شفاء من كل داء، ونستعين بالله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية هتصنع قلب جميل رقيق لين هين، وده القلب اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. هدية الرحمن النهاردة لما سيدنا ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، قال يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. فسأله ثوبان مرة أخرى، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت النبي. ثم سأله الثالثة، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي من رب العالمين عن أكثر حاجة ربنا بيحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سيدنا ثوبان بيسأل النبي، هو ربنا بيحب إيه؟ لأن المحبين دايما يبحثوا عن أكتر الحاجات اللي حبيبهم بيحبها عشان يثنوا أعمارهم ويعيشوا وهم بيعملوا الأشياء اللي حبيبهم بيحبها. وده الحب الحقيقي، إنك دايما تكون متعلق بمراد الله اللي بتحبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف الصحابة بيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله، أوحى سيدنا محمد، أنا عليكم بكثرة السجود، وكل إنسان يسجد سجد ربنا، ربنا يرفعه درجة في الجنة. جماعة درجات الجنة دي حاجة ما تخطرش على قلب إنسان. أنت لما تحب تزود درجة في فندق من الفنادق ممكن تدفع مئات أو ألاف الجنيهات في ليلة واحدة. لما تحب تنتقل من الدرجة الاقتصادية في الطيارات للدرجة رجال الأعمال ممكن تدفع ألاف الجنيهات. ما بالك درجة ودرجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. يعني حاجة أصلا ما تتصورش أن أنت ممكن توصل إليها، زي ما البشر لا يتصور الوصول للسماء. عشان كده الإنسان لازم مدرك لما تسجد سجدة واحدة بس ربنا ينقلك في درجة تانية، لغاية ما تفضل تسجد لغاية ما تفضل تعلى في الدرجات، حتى يصل أكثر الساجدين فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، لما سيدنا ربيعة بن كعب كان بيحكي أنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويفضل قاعد جنب باب بيت النبي لغاية ما ينام من كتر التعب سيدنا ربيعة بن كعب، والنبي بيصلي جوه، وفجأة مرة النبي طلع لأنايم كده، فكأنه صعب على سيدنا محمد، وكأن سيدنا محمد فرح بيه أنه قاعد منتظر أي أمر من سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال له صلى الله عليه وسلم، يا ربيعة سلني ما بدا لك، اطلب اللي نفسك فيه. قال يا رسول الله، بعد ما قعد يفكر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه يا سيدنا محمد قلت له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عارف كل ما تسجد سجدة كل ما ترتفع درجة، وكل ما تسجد كل ما تقرب من درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بشرنا، وإحنا ما نتوقعش إن حد فينا يطول إن يبقى جنب النبي، لكن سيدنا محمد لأنه حنين وربنا لأنه رحيم، في ناس هتبقى رفقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن إشمعنا كل ما أسجد أكتر كل ما أقرب من النبي في درجته في الجنة؟ إشمعنا كل ما أسجد أكتر ربنا يغفر لي خطيئة من الخطايا اللي عملتها في سنين من حياتي ونسيتها واتكتبت، أحصاه الله ونسوه، ربنا كتبها ونسيتها؟ ليه الثواب الكبير في السجود ده؟ لأن الإنسان اللي بيسجد ببدنه لو حس بالسجدة دي بقلبه، قلبه كمان هيسجد لربنا. على فكرة أي حاجة تعملها بجسمك لو قلبك حس بيها قلبك يقلدها. فاللي بيمشي بكبر بجسمه مشيته كده شايف نفسه، قلبه من جوه لو حس بالمشي دي يبقى متكبر هو كمان. واللي بيتكلم بكبر بلسانه قلبه كمان هيبقى متكبر. واللي يسجد بجسمه قلبه هيبقى القلب الساجد. ولو عشت بين يدي الله قلبك ساجد، هتعيش خاضع لربنا، تستقبل أوامر ربنا بنفس مسلمة راضية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الحقيقي اللي بيستقبل أوامر الله ورسوله بقلب مسلم ونفس راضية، قلب ساجد. أما اللي بيجادل ربنا كتير وبيعترض كتير على كلام ربنا، محتاج يراجع إيمانه، قلبه مش ساجد. عشان توصل للقلب الساجد أكثر من السجود، فكلما استشعر القلب سجود البدن سجد القلب مع البدن، وده هيعمل حاجة كبيرة قوي كمان في حياتك. هيخلي قلبك خاضع مع الناس، هتبقى متواضع، هتبقى لين، هتبقى هين، هتبقى إنسان سهل. مش هتبقى إنسان شايف نفسه متكبر على العباد فتبقى بعيد عن العباد وبعيد عن رب العباد. كثرة السجود بتأتي بخضوع القلب لله وتواضع النفس للبشر، فأكثر من السجود حتى ترتفع لتصل لمرافقة النبي في الجنة وحب العباد في الدنيا. وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كذا تملأ حسي وأصاخ الليل في محرابي وأشواقي وأنسي وتهاوى الطريق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يكون صبر الأنبياء، وهكذا يجب أن يكون صبر أتباعهم، أن يدعوا إلى الله تعالى وأن يصبروا على أذى قومهم، لأنه بدون صبر لا تنتصر الحقيقة ولا ينتصر الإسلام. فكل الأنبياء تعرضوا للأذى، ومنهم من قتل، فقد قتل بنو إسرائيل نبي الله يحيى وزكريا، كما قتل كثير من الظالمين الدعاة إلى سبيل الله في العصور الحديثة وفي العصور الخوالي. فقد تعرض أتباع الرسل لما تعرض له رسل الله تعالى، وكلنا يعرف أسماء الكثيرين الذين قتلهم المجرمون والطغاة لأنهم قالوا ربنا الله. فعلينا أن نصر على طريق الحق ولو قتلنا، لأن الله تعالى يمدح المؤمنين بالشجاعة والثبات، فيقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن نحن ندعو لقومنا الذين يتعرضون بالأذى إلينا، ندعو لهم بالمغفرة والهداية، لأننا بغير هذا الصبر الجميل وبغير هذه القلوب الرحيمة لا نستطيع مواصلة الدعوة إلى سبيل الله. وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إن إذا نزل بك ضر أو مرض أو خوف أو بلاء ما، فلا تتمنى الموت. فإن كان لابد وأنت تتمنى، فليقل المتمني: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا يقول المسلم، يترك العلم عند الله ليختار الله تعالى له. فربما كان في الحياة مع الشدة أجر وانتصار، لأن الموت قد يقطع الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة، فلذلك إن طالت حياة الصالحين يزدادون قربا من الله. لذلك فلنتمنى طول الحياة إن كانت الحياة تزيدنا في الأجر والثواب والعمل الصالح. ونحن نكل العلم إلى الله، فنسأله أن يتوفانا إن كان الموت خيرا لنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، إن أعطى ناسا وحرم آخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. والأقرع بن حابس كان رجلا فظا غليظ القلب، أعطاه 100 من الجمال، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك. وكان قد أسلم يومها، كان إسلامه حديثا، وفي القوم الأنصار والمهاجرون. وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، أعطى أشراف العرب من أجل أن يؤلف قلوبهم، لأنهم دخلوا في الإسلام من جديد. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي يشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدل قسمته؟ كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لحكمة أمره الله تعالى بها. وكثير من الناس يشككون في كل عمل، فيجب أن نصبر. اسمعوا، والله فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع القائل، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يصفر وجهه كالنحاس عليه الصلاة والسلام. تأثر جدا وانزعج من هذا القائل أن يتهمه بقلة العدل في القسمة. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ من الذي، ما هو العدل؟ العدل ليس أن تعطي واحدا مثل الآخر، العدل أن تضع الشيء في موضعه. فإن كان هؤلاء بعيدين ونتألف قلوبهم بالعطاء فهذا عدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه. وفي بعض الأحيان لا يكون إعطاء الجميع بالتساوي هو العدل، قد يكون ظلما، لأن فلانا ليس محتاجا، وفلانا نعتمد على إيمانه ويقينه، وفلان يعطي ولا يأخذ، هو يعطي ولو كان فقيرا، ولكن فلانا لا بد وأن نؤلف قلبه. إذن ليس التوزيع بالسوية هو العدل، إنما العدل أن يوضع الشيء في مكانه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى نبي الله آذاه بنو إسرائيل أكثر من هذا فصبر، فهو يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه. فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت في نفسي: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، لقد أزعجته بهذا الخبر، ولا أرفع له بعد اليوم حديثا. يقول ابن مسعود: يعني لو رأيت الناس يؤذونه لا أرفع له الخبر حتى لا يتأذى صلى الله عليه وسلم. والصرف يقول صبغ أحمر، ومنه الصفر، والصفر هو النحاس، في أشكال علي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي يحاسبه على سيئاته في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه سريعا هاهنا. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد به شرا حمله سيئاته إلى يوم القيامة ليعذبه بذنوبه. لذلك إن نزل بنا عقاب فعلينا أن نصبر ونحمد الله الذي عجل العقوبة حتى يكفر بتلك العقوبة ذنوبنا، وحتى يعلمنا أن نرجع عن الخطأ، ولا نصيبنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى سبيل الحق، حتى نرجع إلى الله تعالى. ربما كان عقابنا الذي عجله الله من أجل أن نعود، فهل نعود؟ نرجو الله تعالى أن نحفظ هذه العقوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي مريض، ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، خرج من البيت فمات الصبي في غياب أبيه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يقول لزوجته، يسأل زوجته: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم، وهي زوجته، وهي أم الصبي، هو أسكن ما كان، إن ساكن، ما قالت شفاه الله ولا قالت مات، قالت هو أسكن ما يكون، ومتى يكون الإنسان ساكنا؟ عندما يموت. لكن لا تكذب، ولكن هي كنت بطريقة ووارت بالحديث حتى لا تزعج زوجها. نعم. قالت: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته. فلما فرغت قالت: واروا الصبي. واروه يعني دفنوه. أخبرته أنهم دفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، أي علك، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. الحديث المقصود منه أن زوجته لم تزعجه، والزوجة الصالحة لا تزعج زوجها حتى في أشد الحالات وعند نزول المصائب. لم تخبره بوفاة الصبي حتى تعشى وأصاب منها، ثم أخبرته بعد ذلك أنه قد دفن. فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهما بأن ينجبا ولدا صالحا، فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن أنس. هذا هو صبر النساء أيضا، والمرأة لا بد أن تكون صابرة عند المصيبة، لأن المسلمة لا ينخلع قلبها عند نزول المصاب ولو كان موت الولد. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان، أحدهما يسب الآخر والثاني يسبه، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الغضب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الغضب نفحة من نفحات الشيطان، لا يمكن إطفاؤها في شدتها إلا أن نتعوذ بالله، أي نستعين بالله تعالى من مس الشيطان الذي يصيب الغضبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الصبر، وأن يجازينا أجر الصابرين، وهو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، قلنا الوسوسة هي الكلام الخفي، كلنا يشعر به، كلنا يشعر بأنه أحيانا يأتينا في قلوبنا خواطر سيئة، خواطر فيها اعتداء على الآخرين، أو تعدي على حرمات الآخرين، أو سوء ظن في الآخرين. هذه الأشياء التي تأتينا مما لا ترضي الله عز وجل، والتي نعرفها بعرضها على القرآن الكريم. قال العلماء في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، قالوا: إن للشيطان، وانتبهوا أرجوكم، إن للشيطان 6 درجات من الوسوسة في قلب بني آدم. أعلاها أن يوسوس للإنسان بالكفر والشرك. يعني أعلى شيء الشيطان يأتي للإنسان بيقول له: هذا الكون ما له رب، هذا لوحده هكذا حدث لوحده طبيعة. فإن صدقه هذا بالنسبة للشيطان منتهى أمله، فإن قال له: لا، مستحيل، هذا الكون لا بد له من صانع، بيقول له: إيه موجود لكن معه واحد ثاني، فيدخله بإيه؟ في الشرك. إذن في الكفر والشرك. فإن يأس منه لم يستطع أن يقنعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة، يعني باختراع عبادة ليست صحيحة، باختراع عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. هذه البدعة اختراع عبادة، وعبادة ليس لها أصل، أو عبادة لها أصل فيأتي فيزيد فيها أو ينقص والعياذ بالله. فإن يأس منه وسوس إليه بالكبيرة وبالفعل الكبائر. فإن يأس منه لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة، مع العلم بأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن فإن يأس من أن يوقعه في البدعة أوقعه وسوس إليه بالكبائر. فإن يأس منه لم يفلح كيده في هذا الأمر، وسوس إليه بالصغائر. فإن يأس منه حتى الصغائر لم يستطع أن يوقعه بعد أن وسوس له بها، لم يستطع أن يوقعه بفعلها، وسوس إليه بالمباحات، يعني يوسوس إليه بالأشياء التي مباحة، لا ثواب ولا عقاب، شيء لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، فقط حتى يضيع له عمره ويذهب عمر الإنسان سدى. فإن يأس منه حتى المباحات، يعني لم يفلح كيد الشيطان في أن يوقع الإنسان فيها، وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. المفضول يعني الذي ثوابه أقل، يأمر يزين له عبادة صحيحة مأمور بها شرعا لكن ثوابها قليل، حتى يصرفه عن عبادة ثوابها أكبر. شوف، انظروا إلى كيد الشيطان كم هو شديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. أتتصورون أن الشيطان ينصح الإنسان بعبادة ليصرفه عن عبادة أعظم منها؟ وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم إخواني الكرام من الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووسوسته، وأن نكون دائما في حالة يقظة نعرض الخواطر التي تأتينا في قلوبنا على قال الله وقال رسول الله، حتى نميز خيرها من شرها. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أتابع ما ذكرته في الحلقة الماضية من تحريم معصية النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه رسول الله. فالعاصي للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو عاصٍ لله تعالى، لقوله عليه وآله الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. إن عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام سيتحسر يوم القيامة على ما فرط في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل شانه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

إلى الخلود في النار، وجاء الفعل ومن يعصي. والعاصي هو محقق ومنفذ لوسائل إبليس في إضلال الخلق، وقد كثرت الآيات القرآنية في ذلك، وتوسعت في بيان مداخل الشيطان ووسائل إغوائه في كتاب العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة. ومن أهم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة: النفس. وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد المولى عز وجل قد ذكر مراتب النفس. النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس الملهمة فألهمها فجورها وتقواها، والنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفوس الثلاثة للشيطان له عليها سبيل وله عليها مدخل، وهي واقعة تحت قبضته وتصرفه. أما النفوس الأخرى فالشيطان ليس له عليها سبيل إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، وهي النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية. والراضية بصيغة اسم الفاعل، وهي التي رضيت عن الله عز وجل. أما المرضية فهي بصيغة اسم المفعول، وهي التي رضي الله تعالى على صاحبها. يقول جل شأنه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس بعد أن تصل إلى هذه الحالة ودخلت في الإضافة، لا سبيل للشيطان عليها البتة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا سلطان على هذه النفس. وهذا ما بينه الشيطان عندما أقسم لله تعالى أنه سيغوي جميع ذرية آدم، ولكنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا كان مصير هذه النفوس: وادخلي جنتي. المدخل الثاني للشيطان هو الشهوات، كما قال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمدخل الثالث هو الأهواء، والأهواء مراتب، وأعلاها أن يتخذ إلهه هواه، كما قال جل شأنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لا شك لا هادي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أهم مداخل الشيطان بالنسبة للنفس الإنسانية. وأصحاب هذه النفوس الأخيرة لا تقع في معصية إلا إذا غفلت عن الله عز وجل، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولهذا بين عليه وآله الصلاة والسلام: متى يقع الإنسان بالمعصية إذا غفل؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وعاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو من حزب الشيطان، لأن الناس حزبان: حزب الله تعالى وهم المؤمنون المتقون المطيعون، وحزب الشيطان وهم الكفار والمنافقون والعصاة والفسقة. وكل عاص هو من حزب الشيطان، وانتماء إليه بقدر ضخامة وعظم معصيته. فالفاسق ليس كالكافر والمنافق. وعلى كل حال فحزب الشيطان خاسر من أهل النار والعياذ بالله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بينما قال تعالى عن حزب الشيطان: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأولئك حزب الشيطان،
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

0: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام غير موفق، لأن الله تعالى إذا أراد بعبد من عباده خيرا ألهمه رشده ووفقه لطاعته والعمل الصالح، وإذا لم يرد به خيرا لم يوفقه للطاعة ولم يلهمه رشده ولم يوجهه للعمل الصالح، لأنه فقد توفيق الله تعالى. والتوفيق الذي يناله العبد المؤمن إنما هو من الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. بخلاف العاصي فهو غير موفق، لهذا نزع الله تعالى عن العاصي عونه فلم يصب الحق بخلاف المطيع. والعاصي للنبي عليه وآله الصلاة والسلام لا يحبه الله عز وجل، لأن الله تعالى يكره الكفر لعباده كما يكره الفسق والعصيان. وإذا كان الفسق هو الذنوب الكبار فإن العصيان يشمل جميع المعاصي، لذا جاءت آيات كثيرة فيها كراهية الله تعالى لكثير من المعاصي، كما أن فيها كراهيته الكفر والفسوق. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم نجد كثيرا من مفردات العصيان كرهها الله تعالى ولا يحبها. إن الله لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب الجهر بالسوء من القول إلى آخره. عاصي النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو ضال من الضالين، لأن ترك السنة عمدا ضلال مبين وغواية واضحة، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن ترك السنة ضلال، وأن النجاة من الضلال هو التمسك بالسنة النبوية، وأن معصيته عليه وآله الصلاة والسلام ضلال وغواية. أقتصر على ذكر بعضها. عندما يقول المولى جل شانه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة سؤال النفر الثلاثة عن عبادته عليه وآله الصلاة والسلام، وفي آخره يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه فمن رغب عن سنتي فليس مني، وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صفة خطبة النبي أو خطب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، يقال الهدي ويقال الهدى باللفظين، وشر ويقال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كما في صحيح مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأمان من الضلالة، وهو التمسك بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، وأخرج الإمام البخاري بعض هذا الحديث. ولاحظوا فلن تضلوا، ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا، فالتمسك بالسنة النبوية أمان من الضلال مع التمسك بكتاب الله عز وجل. وعصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق، وأسأله تعالى أن يكرمنا بحسن الاتباع والطاعة والامتثال، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المحشورين تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحزين.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأوليائه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون أنا وإياكم من هؤلاء وجميع أهل الإيمان والإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه البسيطة، وأمرنا باتباع أثره واقتفاء سنته والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. تبي الهداية؟ مالك إلا باب واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذولي شرطين العمل الصالح، تبي عمل مقبول شرطين: توحيد، أن يكون عملك قصدت به وجه الله عز وجل لم تشرك به شيئا. ثاني: فليعمل عملا صالحا، أن توافق في عملك هديه صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل من كان في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر يتأسى به صلى الله عليه وسلم. وراجع نفسك، هذه معادلة قانون، بقدر تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على أن تتأسى به، هذا دلالة على إيمان في قلبك بالله واليوم الآخر. كلما ضعف التأسي وما كان هديه صلى الله عليه وسلم على بالك كثير، راجع إيمانك بالله واليوم الآخر، راجع الرصيد، علاقة طردية: إيمان مرتفع تأسي مرتفع، إيمان منخفض تأسي منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الناس، خير من تعبد لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له المقامات العالية والقدح المعلى في حسن العبادة، كثرة الذكر وحسن المسابقة إلى مرضات الله عز وجل، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. على مستوى الصلاة، على مستوى الصيام، على مستوى القيام، على مستوى الحج، على مستوى الأخلاق، على مستوى التعامل، على مستوى السلوك، بلغ الغاية، أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر وصله صلى الله عليه وسلم. هذه دقائق معدودة نتكلم فيها عن بعض معالم وملامح عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيطيل القيام. استغربت عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، جاء في رواية حتى تتورم قدمه، تتورم من طول القيام. فقالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا الوضع الطبيعي الآن، الإنسان يزيد في الطاعة رجاء المغفرة، كلنا نزيد في الطاعة والخير نرجو المغفرة الله عز وجل. عائشة تقول: يا رسول الله، يعني ليش تجتهد هذا الاجتهاد؟ أنت سلفا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. شوف الجواب، جواب العابد الزاهد، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله غفر لي وأكرمني بهذه المغفرة، طيب هذه المغفرة ما ينبغي أن تقابل بشكر؟ وعلى مثل هذا القانون والمعادلة راجع كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الراتب، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الإيمان. هل أديت شكر هذه النعم لله عز وجل؟ الله أعطاك نعم سلبت من غيرك، هل أديت شكر هذه النعم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الخيار من عباد الله الصالحين هم الذين عندهم هذا القانون والمعادلة، كل نعمة لها شكر خاص بها. الصيام، كان صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين، وحث على صيام
أيام البيض على صيام الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر وفي الحضر. قال الراوي: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، حار، قال: حتى إن أحدنا ليضع يده على جبهته من شدة الحر، قيض، حر صيف. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حر يا جماعة، لازم نفهم السفر في ذاك الزمان ونفس الآن، مركب وطيارة وتكييف فوق راسك وخدم وحشم ومضيفين وأكل رايح وأكل راد، على بعير ولا على ناقة ولا على فرس ولا على بغلة، والشمس حنانية فوق راسهم ومسافات طويلة، مع ذلك يصوم صلى الله عليه وسلم. ما ترك الصيام لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. فاحرص على أن تتأسى بعبادته صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، قدر جهدك، تكثر من الصيام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، تداوم على القيام كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم. إن ما استطعت أن تقيم كما قام صلى الله عليه وسلم يقرأ السبع الطوال ويقرأ الساعات الطويلة، على الأقل يكفيك ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع تداوم عليها، رجاء أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم. العبادة العبادة العبادة رصيدك الذي ينفعك عند الله عز وجل، لا رصيد المال ولا العمارات ولا العقارات ولا الأسهم، رصيدك اللي ينفعك قدام، رصيد العبادة والطاعة. احرص على أن تكون من العابدين.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقيل ذوي الهيئات عثراتهم. لو أن واحدا من الصحابة الكرام أخطأ أو زلت به قدمه أو تجاوز في فعل من الأفعال وقد علم من حاله السلامة أو علم من حاله حب الله ورسوله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقيله عثرته. من ذلك ما صنعه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كاتب أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم في جيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، وما أراه إلا يريدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك عن طريق الوحي، فانتدب جماعة من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فاستخرجوا الكتاب. فذهب هؤلاء الأصحاب عليهم من الله الرضوان فوجدوا المرأة واستخرجوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما بي شك، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن أصيلا فيهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. قال له عليه الصلاة والسلام: وما يديك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه صنع مع خالد بن الوليد لما أثخن القتل في بعض قبائل العرب، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وما زاد على ذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وما قتله رضي الله عنه تشهيا لإراقة الدماء، وإنما تأول بأن هذا الرجل ما فعل ذلك إلا تعوذا من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة بقوله: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لامه عليه الصلاة والسلام وأثبت خطأ فعله، لكنه ما أتبع ذلك بأن أخرجه من زمرة المؤمنين وجماعة المسلمين، أو أنه أمر الناس بأن يقاطعوه، اللهم لا، وإنما لم يتجاوز بالأمر محله. هكذا كان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن نقد صحيفة المقاطعة وميثاق الظلم والعدوان اللي حطته قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه قعدوا 3 سنوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمسلمين اللي معاه حتى أكلوا الجيف وأكلوا ورق الشجر وأكلوا الجلود، وكانوا يتضاغون من شدة التعب ومن شدة الجوع. فطبعا قلنا إنه أول من بدأ فيها في عندكم زهير بن أبي أمية والبختري أبو البختري بن هشام والمطعم بن عدي، ورابع كان معهم، اتفقوا وقالوا بكرة نروح في الحجر ونقول إنه إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. لما راحوا هناك قلنا إحنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، أوحى له الله سبحانه وتعالى وجبريل قال له إنه الصحيفة كلها أكلت، سلط الله عليها الأرض اللي هو النمل الأبيض، أكل كل الصحيفة ما عدا اسم الله العظيم باسمك اللهم. أبو طالب أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا عند الكعبة، وهناك بدأ المطعم بن عدي وبدأ البختري كل واحد فيهم يقول إحنا ما إحنا راضين عن هذه المقاطعة. أبو جهل صار يرد عليهم، فلما يرد 1 و2 و3 و4 وفي قريش واقفين وكلهم ما هم راضيين، إيش أبو جهل قال؟ هذا أمر تشور فيه بليل، يعني أتشاور عليه، هذا ما هو وليد اللحظة، هذا كان في الليل. فكلهم قريش قالوا إحنا رافضين هذه المقاطعة. وقال لهم أبو طالب إنه ترى ابني محمد قال لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه الأرض أكلت هذه الصحيفة، فقالوا له نروح نشوفها، لو فعلا زي ما قال حنروح إيش يخرجوا من المقاطعة. راحوا فعلا ولقوا إنه الصحيفة كلها مأكولة ما عدا باسمك اللهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الشعب. طبعا لما خرجوا 3 سنوات وضعف وجوع، أثر هذا على مين؟ على أبو طالب، وكان رجل كبير قد بلغ 80 من العمر، فبدأ يمرض. ففكرت قريش وقالت لو مات دحينا فحيش حيقولوا عننا الناس وحننال من محمد، فحيقولوا عننا لما مات نلنا منه، خلينا نروح الآن ونحاول آخر محاولة معه. راحوا لأبو طالب وقالوا له أنت علمت مننا مكانتك وأنت علمت، فكفوا عنه، وأنت عارف نفسك الآن مريض مرض الموت، عارف أنت إيش حيصير فيك، كف ابنك محمد عننا. نادى أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هدول قومك إيش تبغى أنت؟ شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال له أنا ما أبغى منهم ولا شيء غير واحدة كلمة يقولوها. أبو جهل قال له إيه؟ قال له تبغى الكلمة وأبيك حنعطيك هي ونعطيك هي ونعطيك 10 زيها، بس قل لنا إيش هي الكلمة؟ قال لهم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا له لو شهدنا بدي الكلمة معناته إن إحنا وافقناك، فتبا لك. طبعا هم سبوه ومشيوا وما رضيوا يوافقوا عليه. حصل بين أبو جهل إنه مع 2 من قريش استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، تخيلوا يستمعوا للقراءة ويتقابلوا متى؟ في الصباح. فيقوموا إيش؟ يقولوا يتعاهدوا إنه ما حنستمع ليها أبدا. آخر ليلة قالوا طب إيش حتسوي أبو جهل؟ قال لهم تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أبو جهل من بني مخزوم، فتسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، وحتى إذا تسابقنا وكنا كفرسي رهان، لأنهم خلاص الإطعام والسقاء والكرم كلهم زي بعض، قالوا منا نبي ولا نستطيع أن يكون منا نبي. يعني بنو عبد مناف اتفضلوا علينا وزادونا في الشرف انه جاء من عندهم نبي، احنا ما حنقدر نجيب نبي، والله عداوته ابد الدهر.
إذن معناته الآن قريش قررت إنها ما تتبع أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى الكلمة اللي قال لهم قولوها الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضوا يقولوها حتى نزلت فيها بأوائل سورة صاد. لما حضرت الوفاة أبو طالب اشتد به المرض واشتد به الألم، جاءه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه، يبغاه يسلم، يبغاه يدخل الجنة، فجاء قال له يا عماه قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام جاء أبو لهب عند راسه قال له أتترك دينك ودين آبائك؟ يعني حتى عند الموت اجلسوا له فيها، سبحان عظيم. فكان أبو طالب ينظر إلى أبو لهب وينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إنما أنا منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قلها كلمة. طبعا في روايات بتقول إنه ما قال الكلمة، وفي روايات في سيرة ابن هشام إنه العباس كان واقف جنب أبو طالب فرآه يحرك شفتيه ويقول الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما عباس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما سمعت، فإحنا نتوقف، وأكيد ربنا ما حيسيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه اللي كان يحوطه بالعناية، وهذا ما حيفرق عندنا إنه أسلم أو ما أسلم، أمره موكول إلى الله. الآن بعد وفاة أبو طالب بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور، وهذا كان يعتبر العام الذي تراكمت فيه الأحزان على سيدنا رسول الله، واشتد أذى قريش عليهم حتى كانوا يخنقونه، واشتد أذى الكفار على أبو بكر حتى كمان، وكانوا يضربوا رسول صلى الله عليه وسلم. بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور توفيت خديجة رضي الله عنها، لذلك سمي هذا العام بعام الحزن. مش إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معترض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره، لا، ولكن بسبب ما تعرضت به قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وتعرضت له بالأذى. هنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان يعني يقدم فيه الدعوة ويمنعونه بعد أن ذهب الماء النصير وذهب الذي يسانده خديجة وعمه أبو طالب. قرر أن يخرج إلى أين؟ إلى الطائف. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والله يا أحباب غريب، وخلينا الآن نعرف كيف قصة خروج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قريش ما تبغى الرسول يخرج، لأنه لو خرج أمره حيجي عند العرب وحيتعبوا هم وأن العرب حيلوموهم، فكانت تتابع رسول صلى الله عليه وسلم، تؤذيه وتسخر منه وتضربه وتضرب كل المسلمين، ولكن يريد الله أن يخرج سيدنا رسول الله. كيف خرج؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومولاه زيد بن حارثة لوحدهم، علشان ما تعرف قريش إن هو حيغادر مكة وما معهم أي زاد أو أي شيء، خرجوا إلى الطائف حتى تظن قريش أنه سيخرج للبرية فقط، مخارج لأي مكان تاني يدعو فيه إلى دين الله. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، هناك بدأ يدور على سادات الطائف، سادات ثقيف، قابل ثلاثة: عبد ياليل ومسعود والابن الثالث وهم أبناء عمرو الثقفي. إيش ردوا عليه الثلاثة هدول اللي أول ناس قابلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غدا هنشوف إيش قالوا له وإيش ردوا عليه وإيش حصل مع سيدنا وحبيبنا رسول الله في الطائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: على نصره المؤزر الذي نصرنا فيه على أعدائنا في هذه المعركة يا عمرو. الحمد لله.
1: نعم نعم يا حسان، الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين وأذل الظلم والظالمين. فلقد كانت معركة أدرك فيها العدو قوتنا وشدة بأسنا.
0: أرأيت كيف تغلبنا عليهم فقتلنا من قتلنا منهم وأسرنا من أسرنا منهم وولى الأدبار منهم من ولى.
1: لقد كان قتالا سهلا بسبب تخطيطنا وقوتنا وكثرة عددنا، ولو أنهم لم يفروا من أمامنا لم تلأت أرض المعركة بجثث وأشلاء مقاتليهم.
0: أنا واثق أنهم لن يعودوا لقتالنا ثانية، وإن عادوا فإننا لهم، وأتمنى أن يعودوا لنقضي عليهم تماما هذه المرة.
1: لقد تمنيت ذلك مثلك يا حسان، وأرجو الله أن يعيد الكرة لتدور الدائرة عليهم بما لم يحتسبوا. ثم
0: عمرو، انظر، هذا هو القائد قائد ويشير للجند أن يستمعوا. يبدو أن هناك أمرا ما، أو أنه يريد أن يتحدث إلى الجند.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا سيد القائد. هناك جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وصلوا إلى معسكرنا، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحيم، ويرغبون في مقابلتكم.
3: إذنوا لهم بالقدوم على الفور، ورحبوا بهم ورافقوهم، وها أنا ذا قادم لاستقبالهم بما يليق بمكانتهم.

0: عما كنت ستقوم به، فتفضل. تفضل أيها القائد، واعتبرنا جندا نأتمر بأمرك في سبيل نصرة الإسلام والدفاع عن حياض المسلمين.
1: هيا يا عمرو، هيا نقترب أكثر لنتمكن من سماع كل كلمة، ونرجو الله الخير والسداد.
2: أيها الجند، لقد كتب الله لنا التمكين من عدونا والنصر عليه، فلله الحمد والمنة. فلا تجعلوا فرحتكم بهذا النصر تشغلكم عن الحرص والحذر من غدر هذا العدو الذي يتربص بكم ويتحين الفرص، حتى إذا وضعتم أسلحتكم غافلكم ومال عليكم ميلة واحدة فتكون بذلك الغلبة علينا. فالحذر الحذر، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: إن قائدنا يحذرنا من عدو عرفناه جيدا، سأستأذنه بكلمة أخاطبه بها بما يطمئنه على جنده واستعدادهم للقاء عدوهم في كل وقت.
3: إذن عليك أن تتكلم نيابة عن كل الجند، وأظن أنهم لن يعارضوا موقفك هذا لشعورهم بنشوة النصر.
1: اسمح لي يا سيد القائد بكلمة نيابة عني وعن كل إخوان الجند.
2: تفضل يا حسان على الرحب والسعة.
1: إننا يا سيد القائد جند مخلصون لرفعة لواء الدين، وإننا واثقون من النصر دائما على عدونا الذي خبرناه وعرفنا مواطن ضعفه، ونتمنى لقاءه لنذيقه طعم الهلاك بسيوفنا. فاطمئن يا سيد القائد، اطمئن.
0: اسمح لي أيها القائد، واسمحوا لي أيها الجند، إن الغلبة لكم على عدوكم ليست بكثرة عددكم وعتادكم، إنما الغلبة لكم بتأييد من الله. فلا تتمنوا أن تلقوا هذا العدو، لأن في ذلك الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وفيه تحقير للعدو وقلة اهتمام به. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية حسن الظن بالناس وسلامة الصدر. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى: السلام، المميت، الشهيد. والتخلق باسم الله تعالى السلام يكون بأن يسلم قلبك من سوء الظن بالناس وما قد يترتب عليه من الحقد والحسد. والتخلق باسم الله تعالى المميت يكون بأن تميت على الفور من فكرك وساوس الشيطان من سوء الظن بالله وبالناس ولا تفكر بها مطلقا. والتخلق باسم الله تعالى الشهيد يكون بأن لا تصدق إلا ما رأيت أو سمعت، ولا تصدق ما نقل لك من كلام سيء عن فلان أو فلان حتى تسأله وتتبين منه. فالمتخلق باسم الله الشهيد لا يأخذ بالظن. أيها المستمع الكريم، خدعوك فقالوا إنه من كان سليم القلب طاهر النية لا يحمل ضغينة على أحد، فيسامح من آذاه، ويتصف بأنه إنسان مسكين ومغلوب على أمره، وبالتالي قد يبدو للبعض ضعيفا يخاف أن يواجه الآخرين، ولكنه في الحقيقة أسعد الناس. هو ينام وليس في قلبه غش ولا حقد ولا حسد ولا بغض ولا سوء ظن على أحد، يمسي كل ليلة سليم الصدر هانئ البال. كيف ذلك؟ ببساطة، شهد فعل الله تعالى فيما جرى له من أذى، فهو يدافع عن نفسه ويطالب بحقه، ولكن قلبه لا يحقد على من أساء إليه بل يسامح في أول فرصة. هذا لعلمه أن الذي حصل معه من أذى الناس مقدر عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الأحبة، حسن الظن بالناس هو أن تظن بالآخرين خيرا. فحسن الظن عبادة عظيمة، وهو شعبة من شعب الإيمان. وإنه من حسن الإيمان أن يكون عندك سلامة الصدر على الدوام، فإذا جاءك من يريد أن يتكلم أو يغتاب أحدا، فالمطلوب دائما في مواقف كهذه ألا تستمع له، فإن أصر فلا تسمع ثم لا تسمع، لكي لا تعرف أمرا سيئا عن هذا الشخص الآخر فيتغير قلبك تجاهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. وفي الحديث: خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. مما نسمع في المجتمع قوله: أنا متأكد أن فلانا كان يقصد إهانتي أمام الناس، فلانة رأتني من بعيد ولكنها تعمدت ألا تسلم علي، وقولها: أشعر أن زوجي يخفي سرا عني، وقوله: أشعر أن زوجتي تتكلم عني بالسوء وراء ظهري، وقولها: فلانة لم تأتي إلى عزاء والدي فلن أذهب إلى عزاء والدها. أقاويل عديدة، ترى من زرع في عقول هؤلاء تلك الخواطر؟ إنه الشيطان.
يزرع الظنون الكاذبة عبر رمي فكرة أولا، فمن استسلم لها ولم يصدها جعلت هذه الفكرة تكبر وتتحول إلى سيناريو وحوار في عقله، فتصبح ضخمة شيئا فشيئا، حتى يقع الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وتدخل الفتن بينهم. الحل إذن يكمن في أن تلتمس الأعذار. علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين، فذلك يجعلنا نعلم أننا قد نخطئ ونتمنى لو لم نلم على ذلك. فلما لا نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل؟ إن النظر في عيوب الآخرين وتقصيرهم يلوث القلب ويغير المشاعر. فلنفهم كلامهم على أحسن معنى، ولنتجنب الحكم على نياتهم، ولنتذكر دائما قباحة سوء الظن عند الله ووزن هذه المعصية، ولنستحضر أننا نريد أن نلقى الله بقلب سليم. وتقول القاعدة: إذا أراد الإنسان أن يغير الطريقة التي يعامله بها الناس فعليه أولا أن يحسن ظنه بهم، وثانيا أن يغير الطريقة التي يعامل بها الناس والتي كان ينظر إليهم بها وإلى معاملتهم معه. فعندما لا يلقي لكل شوكة بالا ويلتمس الأعذار، سيصير إلى مرحلة تنهمر عليه الورود والرياحين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. شميط بن عجلان. كان شميط يقول: تلقى أحدهم عنده فضول يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما أكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم يسمع ما يقول. ويحك، ما كفاك أن أغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فأخبرته بما أكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. سبحان الله. المسلم، نحن عم نتحدث عن الأولياء، والولي عنده ذوق مزوئ. لا، ممكن الإنسان، الأصل بأن الإنسان الغني إذا كان جاره جائع بالقرب منه يجب، وهو يعلم، يجب عليه أن يعطيه ما يسد به رمقه، هذا فرض. فإذا كان أراد أن يحسن إليه سنة فيعطيه يعني ما يجعله بحال جيدة، فإذا أراد أن ينال درجات عالية عند الله عز وجل يعطيه ما يجعله قريبا منه في المستوى. بس هب أن إنسانا ليس غنيا، يعني هو معتدل أو حتى أقرب للأبسط، بس جاره أبسط منه، هو يريد أن يأكل أطيب الطعام أو طعاما طيب جاءه، ولا يريد أن يطعم جاره. يعني الذوق الإسلامي يدربني أن يعني لا أظهر للآخرين ما أكل في بيتي، لأنه ربما كان جائع ما بيكفي سكرت عليه الباب، كمان روح إلا والله مبارح تغدينا كذا وتعشينا كذا وجبت لأولادي كذا. ومن الأدب الإسلامي أنك إذا جئت لبيتك بطعام فاخر أن تخفيه لا تظهره، أو قدم لمن رآه مثلما يعني أكلت. هلأ هذا على مستوى الأكل، بس هذا يا أخوان كمان على مستوى الحياة العامة. أنا ما ضروري على صفحة الفيس أكتب أني أنا اشتريت هالجوال المرتب الحلو. في ناس بسطاء قالوا أدران يعني يجد عشر معشار ما اشتريته أنت. ما ضروري على الصفحة والله إجاني ولد بجنن. في ناس ما عندهم أولاد، ما ضروري على صفحة الفيس والله يعني اظهر اخذ شي فيديو هيك لمقطع لداخل بيتي وديشه مرتب وديشه اكابري. في ناس مو ملاقين بيت، يعني اما وانك لا تريد ان تعطي الاخرين مثل الذي عندك، اقل شيء لا تظهر هذا الامر. هون في نقطة مهمة، مرات في اخ حابب يكرم الايتام بجمعية معينة او من اقاربه، او هو الله منعم عليه بيروح على مطاعم فخمة، وهاليتيم مو ملاقي يعني أبسط الطعام يأتيه بالصدقات، هو بيحب يكرمه لهاليتيم، بيروح بياخده على المطعم اللي هو بيروح عليه وبيقول لك أنا حابب طعمي مثل ما أنا باكل. هلأ منيح الله يجزيك الخير وهي شغلة جيدة ومشكور أنت عليه، بس هذه بعدها التربوي غير مناسب، لأنه أنت حتقدر تاخده بس اليوم، بكرة حيرجع هو يأكل من هالأكل البسيط جدا. هو الحقيقة ما بيعرف شو في بقلب المطاعم، ولا لو شايفة ولا مرة راح، بس لا أنت رحت وأكرمته وجبت له شغلة كتير فخمة، فتحته على أشياء هو مو متنبه إليها. هلأ بجوز تاني يوم، اليوم الثالث الرابع يتألم، لأنه تاري والله في ناس بيروحوا لهذه الأماكن. لا، الله عز وجل يعني قسم بيننا معيشتنا، والله عز وجل يريد أن يكون أناس أغنياء جدا، وأناس أغنياء، وأناس وسط، وأناس فقراء، وأناس فقراء كمان. الله يريد هذا الأمر يحدث، والشيوعية جاءت لتجعل الناس كلهم سواء. الله هيك جعلنا درجات مع بعضنا، يعني للغني مذموم بغناه وللفقير مذموم بفقره، ما دام يجتهدان في العمل ويعملان في الحلال، وكل مختبر، يعني الغني مختبر والفقير مختبر. هلأ أنا إذا بدي أكرم هالإنسان الفقير، خليني أكرمه بشيء يتناسب يعني قريب منه، وأجعله مديد، يعني بدل ما أخده على مطعم وأدفع فاتورة كبيرة، نفس الفاتورة خلي نجيب له الأكل اللي هو بيأكله أحسن بشوي صغيرة،
بدل ما ياكلوا بيوم بياكلوا بشهر، بياكلوا بشهرين. مرات بيجيك ضيف على البيت، وهالضيف فعلا بسيط، انت عندك ضيافة تقيلة، نصيحة لنجيب له الضيافة التقيلة، جيب له الضيافة التي تتناسب مع هذا الضيف. إذا هو بسيطي روح اشتري ضيافة بسيطية، إذا هو أتقل شوي جيب اللي أتقل شوي، إذا هو لا ميسور ومنعم كتير وأنت ميسور ومنعم كتير جيب له الضيافة الميسور ومنعم كتير، لأنه هذا الرجل هاي الضيافة اللي تقيلة كتير هو بعمره مشايفة. أنت صح أطعمته بس ممكن هو كسر بخاطره. إما أن تطعمه كما تطعم يعني بشكل كثير، أو دعه يا أخي فيما الله عز وجل أعطاه ماشي الحال، قدم له شيء يعني مناسب، ممكن تكرمه بشيء إضافي يأخذه معه، بس لا تظهر كل ما أعطاك الله عز وجل من النعم. هذا ينفعك أنت وينفع الآخرين. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فكان بيقول تلقى أحدهم عنده فضول يعني زيادة من الطعام والشراب، يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه، ثم يخرج على القوم يحدثهم بما أكل وشرب، ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم فيسمع ما يقول، ويحك ما كفاك أن أغلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فأخبرته بما أكلت وشربت، فإذا أنت قد جمعت إساءة بعد إساءة. قال وكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا، مقبل على الدنيا ومو ملتفت للآخرة، كان يقول عنه دائب البطنة قليل الفطنة، إنما همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. ويحك ألهذا خلقت أم بهذا أمرت، أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار. مثل ما حكينا بالدرس الماضي الله عز وجل ما منعنا الدنيا، بس اجعلها زادا للآخرة، خذ من الدنيا باعتدال، لا تغرق نفسك في الدنيا. أما من جعل حياته كلها من أجل الطعام والشراب لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لبوسا ومطعما. يعني حتى الجاهليون كانوا يذموا اللي بس مخوا بالأكل والشرب والروحة والجية، ما هذا مو إنسان له قيمة، صعلوك هذا. هلأ بقى تجعل كل برنامج حياتك مشان تجيب الشهادة اللي بتجيب مصاري أكثر، مشان تجيب مصاري أكثر، مشكلة. أن يتحول الطبيب إلى إنسان يعني الله أعطاك مرتبة علمية وأعطاك مكانة بين الناس، بس فكره يعني أول ما بيجي الزبون أنه هذا شو ممكن يدفع هذا الرجل، مشكلة. أن تتحول إعلانات الأطباء إلى إعلانات شبيهة بإعلانات الأحذية، يعني تشعر هذا الإنسان كأنه فقد قيمته. هلأ أنا ما في مانع أنا آكل وأشرب وأنا محتاج إلى المال وأريد وأسعى من كسب المال، الإسلام ما بيمنعك، بس أنت لست مكينة من أجل جمع المال. أنت مسلم لك هدف في هذه الحياة، إني جاعل في الأرض خليفة. علاقتك مع الناس مو فقط علاقة مال، أنا بدي روح، صار أحيانا واحد يروح يزور واحد تاني بيقول له خير في شيء، والله غليت لي قلبي بهالزيارة، ما في شيء جاي يزورك بس هيك اطمن عليك، حتى بيطلع بيقول لك يا أخي ما بعرف إجا وراح ما قال لي شيء، خير إن شاء الله، الله يجعله خير. شوفي صارت العلاقة بين الناس بس أنه أنت جاي يبدك تعطيني مصاري، يبدك تأخذ مني مصاري، يبدك تجيب لي شغل، يبدي أعطيك شغل. هلأ هذا جزء من الحياة بس ما هو كل الحياة. فأنت يا أيها الأخ بدك تجيب شهادة ماشي الحال، مشان تجيب عمل أرفع ماشي الحال، وتجيب مال أرفع ماشي الحال، بس مشان كمان تأخذ وقتك لبناء الأرض التي الله عز وجل أمرك أن تعمرها. يحكي لكم قصة ما يزعلوا مني دكاترة أسنان يعني رفقاتي لأنه بيشبهوني. في معنى أخ كان يحضر معنا بالجامعة من زمان، قديمة القصة، كنت أنا الطالب يعني هو معنا بالجلسة، فبيحضر والله وملتزم جيد، كنا طلاب بالجامعة، تخرجنا رحنا على العسكرية رجعنا الحمد لله فتحنا عيادات. هو
صار يغيب كثير. دق له إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاي، المرة الجاي ما يجي، المرة الثالثة ما يجي، الرابعة ما يجي. غاب شي سنة زمان يعني، غاب ما عاد إجا بنوب. هو فعلا بشغله يعني الرجل. بقى له هو بيحبني وأنا بحبه، لك يا فلان تعال، ما يجي. بعدين أنا رحت لعنده، هلأ أنا بدي روح، قلت له بدي أجي لعندك، قال لي إيه بالعيادة. قلت له طيب، جيت لعنده على هالعيادة. بقى هلأ ما شاء الله يعني غرفة انتظار في ناس، وعنده في ناس جوا. بقى بده يحاكيني، تفضل تفضل دكتور، تفضل تفضل، يعني المريض عم يشتغل، أنا هو عم يشتغل للمريض وأنا قعدت. كيفك يا دكتور فلان؟ قال لي والله مالي حاسس حالي إنسان، حاسس حالي دكتور أسنان. بالإذن منكم يعني. هو مراده أنه صار كأنه ماكينة من أجل العمل بطب الأسنان. بقى هو توظف في يعني قطاع عام بطب الأسنان، بيطلع على شغله الساعة 7 الصبح، بيجي الساعة 3، بفوت على بيته هالنص ساعة، بيأكل لقمة، يا بينام يا ما بينام، بفوت على عيادته هيك للساعة 12، مثلا 5 للساعة 12، بيته قريب على عيادته، مرات أكثر من 12. قال لي والله فوت على بيتي، بينام في الصبح بيروح على الشغل. طيب هلأ ماشي الحال، أنت بدك تشتغل وبدك تجمع مال وبدك تعالج أسنان، وأخي والله ماشي الحال عم يجي مصاري، بس كمان أنت إنسان، يعني أنت في زوجة بدك ترعاها، في أولاد بدك ترعاهم، في صلة رحم بدك توصلها، في مسجد بدك تحضره، في مجلس علم بدك تكون فيه، في جوار بدك تتواصل معهم، وأصلا المال اللي بدك تجيبه من أي عمل أنت تعمله هو مشان يخدمك، مشان أنت تعمر في الكون، أما أنت لست بس ماكينة لتجمع مصاري. لا يخشى، هو الحقيقة مغرية يعني، الحقيقة الحياة الدنيا مغرية، كلياتنا في أعمالنا يعني في في في إغراء بهذا الشيء. تجي مجالس العلم، مجالس الذكر، سبحان الله تأخذك من هذه الدنيا. يا أخوان سبحان الله، أكثر صلاة استشعر فيها مرارا هيك بالقرب من الله وأثر فيني هي صلاة الظهر اللي بنص النهار، أنت وبزحمة العمل وعم تشتغل وهات وخود وإلي وإلك وزاد ونقص، أدان تلتفت على القبلة هيك وهيك، هي يعني هي مثلا أنتوا قاعدين هون عم بتحاكي أنا وياكم تعطوني مصاري، لا أعطيكم، بلتفت بترككم كلكم وأنت بتتركنا كلنا، تلتفت وحتى هيك بتعمل الله أكبر. العلماء قالوا حتى هي الإشارة في إلى أثر تربوي، الله أكبر، بتعمل هيك أنك أنت حتزت كل شيء دنيا هيك ورا ظهرك وتقبل على ربك. فعلا بيتغير كل الموضوع يعني. هلا بتقول له شو صار، جبت البضاعه ما جبت، حسمونا ما حسم، جبت الفواتير، هلا بعطيك دفعه، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالكي، غير كل السيره وغير كل الموضوع وغير كل المخاطبين، كنت عم تخاطب بشر، هلا عم تخاطب رب العالمين. فالصلاه تاخذك شايف من هذه زحمه الدنيا وبترجعك لمن انت، يعني حقيقه عبوديتك لله عز وجل. مجلس العلم نفس الشيء، خطبه الجمعه نفس الشيء. بس خطيه اللي ماله مجلس علم، ماله خطبه جمعه، ماله صلاه، فعلا تاخذه الدنيا وتاخذه بعيدا، حتى بيتحول من اجل هذا المال. وانتم بتشوفوا بتسمعوا قصص، ولعل تعرفون بعض اصحابها، من يؤذي اخاه يؤذي اخته، يؤذي اباه يؤذي امه. من زمان صارت معي قصة، كانت عيادتي بركن الدين، إجاني رجل، والله يا أخوان رجل يعني فعلا يعجبك منظره ومكانته الاجتماعية، وجاي طارق مشوار يعني إرنة بعيدة جاي على ركن الدين، أخذ موعد هو، تفضل. قال أستاذ أنا مو معالجة، استشارة. نعم تفضل. قال أنا أبي غني جدا ونحن عائلة كثير ثرية. قلت له الحمد لله. قال لي توفى الله تعالى أبي، فتوزعت الورثة، قصة كثير قديمة. قال لي الحمد لله الحمد لله، أنا طلع لي 200 مليون ما شاء الله، الله منعم، وله أخوات شباب وبنات وأم، وأمي أخذت وأخواتي أخذوا. قلت له كويس. قال لي أنا أحسن واحد بإخواتي بالتجارة، الحمد لله الله فاتح علي كثير، الله فاتح علي. قلت له منيح. قال لي أمي هلأ عايشة موجودة، عم تعطي إخواتي وما تعطيني، لأنه أنا أحسن من إخواتي، هنين أضعف مني، فعم تعطيهم له من مالها يعني من مالها الخاص. قلت له منيح. قال لي هلأ أمي حطت معي
ما نسيت يمكن 10 مليون وقتها مدري 20 مليون، حطيت معي مصاري شغل لي اياهم. قلت له كويس. قال لي بجوز الطشة لأمي. والله وين كان؟ الله أكبر. قال لي ما عم تعطيني بس عم تعطيهم، معلش الطشة. استغفر الله العظيم. شايف يعني لما واحد لك يا رجل لما تأخذه الدنيا بصير ما عاد هو ليش المصاري أنت بإيدك؟ المصاري عشان أنت تسعد وأمك تسعد وأخوك تسعد وأختك تسعد، بس هذا خطية من لما أخذته الدنيا ما عاد عرف، صارت المصاري هي المال هو الهدف وليس هو الوسيلة. فكان يقول إذا وصف المقبل على الدنيا دائم البطنة قليل الفطنة، همه بطنه وفرجه وجلده، متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. بيقول له ويحك، ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ وكان يقول إن العافية سترت البر والفاجر، فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان. فجاءت البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته، حتى جاع بعد الشبع ومشى بعد الركوب وخدم نفسه بعد أن كان مخدوما، فصبر ورضي بقضاء الله عز وجل، وقال هذا نظر من الله عز وجل لي، هذا أهون لحسابي غدا. وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته، فجزع وهلع وقال والله ما لي بهذا طاقة، والله لقد عودت نفسي عادة ما لي عنها صبر من الحلو والحامض والحار والبارد ولين العيش، فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه من الحرام، والظلم ليعود إليه ذلك العيش.